0: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: السهرة العربية.

ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديا تيفي.

0: C'est l'été sur Média. Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane, du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بحضراتكم ومرحبا إلى هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. من لا يلحق قدره مخلوق أبدا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، إذ هو أعظم الموجودات محبة في الله، وأعلاهم معرفة بالله، وأشدهم قربا من الله.

الصوفي المحدث الحافظ المؤرخ سيدي محمد المهدي الفاسي صاحب ممتع الأسماع في الجزول والتباع وما لهما من الأتباع، والشارح الأول الشهير لكتاب دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار للإمام الجزولي، يقول رضي الله عنه، يعني مولانا محمد المهدي الفاسي المزداد بمدينة القصر الكبير سنة 33 للهجرة، والمتوفى بمدينة فاس سنة 900 منها، في شرح اسمه صلى الله عليه وآله وسلم مفضل، معناه أن غيره هو الذي فضله وصيره فاضلا، ولا خفاء بأنه الله سبحانه وتعالى، فهو الذي خصه بالفضل وكرمه وشرفه واختاره.

على العالمين، وخصوصاً الأنبياء والرسل والملائكة عليهم الصلاة والسلام، ولا خلاف في ذلك.

بوصف حبيبي طرز الشعر ناظمه، ونمن مخد الطرس بالنقش راقمه، نبي له فضل على الناس كلهم مفاخره، مشهورة ومكارمه، رؤوف عطوف أوسع الناس رحمة، وجادت عليهم بالنوال غمائمه، حفي وفي لا تمين عهوده، حمي أبي لا تلين شكائمه، نبي له في حضرة الحق رتبة ترقى بها في عالم العلو عالمه، له الحسن والإحسان في كل مذهب، فآثاره محبوبة ومعالمه، أحب رسول الله حبا لونه، تقسمه قومي كفتهم قسائمه، كأن فؤادي كلما مر ذكره من الورق خفاق أصيبت قوادمه، أهيم إذا هبت نواسم أرضه، ومن لفؤادي أن تهب نواسمه، فأنشق مسكا طيبا وكأنما نوافحه جادت به ولطائمه، وما ذاك إلا أن حب نبينا يقوم بأجسام الخلائق لازمه، سلام عليه كلما هبت الصبا وغنت بأغصان الأراك حمائمه، سلام عليه ما تفاوحت الربا بزهر كأن المسك تحوي كمائمه. الإمام الفاضل العارف الشاعر الأديب سيدي أبو الحكم مالك بن المرحل السبتي المغربي، دفين مدينة فاس رضي الله عنه وعنه.

المرء مع من أحب، ولا محبة أعلى مقدارا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الفرح والسعادة بقدومه إلى الدنيا. فطوبى لمن هام فيه حبا وغرق في هذا الحب وأفنى عمره في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، واتخذ الأيام أعيادا كلها لأن سناه صلى الله عليه وآله وسلم موجود فيها. قالت الشيخة أم السعد بنت عصام بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن يحيى الحميري الأندلسي القرطبي رضي الله عنها، وتعرف بسعدونة، وقد بلغها قول بعض الأدباء الغرناطيين في صفة نعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أبيات آخرها: سألتكم المثال، يعني مثال النعل، سألتكم المثال إذ لم أجد للثم نعل المصطفى من سبيلي. وهنا فرط محبة عظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت الشيخة أم السعد رضي الله عنها متممة هذا البيت الذي ذكرت: سألتكم المثال.

فال إذ لم أجد للثم نعلي المصطفى من سبيلي، قالت لعلي أحظى بتقبيله في جنة الفردوس أسنى مقيلي، في ظل طوبى ساكنا آمنا أسقى بأكواب من السلسبيل، وأمسح القلب به عله يسكن ما جاش به من غليلي، فطالما استشفى بأطلال من يهواه أهل الحب من كل جيل. صلى الله على سيدنا ونبينا ومحبوبنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان أنتم في الاستماع لميديا إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية. نسعد بتجديد لقاء بكم لقائنا المباشر عبر الأثير من خلال هذه الوصلة التي تمتد بحول الله إلى حوالي الساعة 6:30 من صباح اليوم. صباح الأخبار عنوان الموعد، وفي الموعد فقرات متنوعة من عوالم متعددة نسعى من خلالها لمواكبة الشأن الإخباري عبر العالم مع فقرات بمضامين متنوعة. قبل أن أوافيكم بأول موجز في هذا الموعد، هذه إطلالة على طقس الفلاح.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية مرة في السواحل ما بين الرباط والجديدة، بحال حتى في درعا تافيلات وفي ناحية العيون. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش. الريح غادي صوت غربي وشمالي في نواحي اللوكوس الغرب الأطلس المتوسط تادلا وناحية السوس، وغادي صوت شرقي في المناطق الأخرى كلها. القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في دكالة عبدة والسواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 30% في غالب النواحي، ما عدا في بعض المناطق الساحلية فاش غادي توصل لكثر شوية من 50%. الحرارة وسط النهار ما زال طالعة بالمعقول ما بين 26-48 درجة في الذهب، ما بين 31-41 درجة في اللوكوس، ما بين 31-43 درجة في دكالة، ما بين 33-37 درجة في ناحية الريف، ما بين 33-43 درجة في ناحية السوس، ما بين 35-41 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 36-39 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 36-43 درجة في ناحية عبدة، ما بين 37-42 درجة في ناحية تافيلات، ما بين 39-47 درجة في السادية الحمراء، ما بين 40-42 درجة في ناحية الضرعة، 41-42 درجة في ناحية سايس، ما بين 41-44 درجة في الشوية، ما بين 41-45 درجة في ناحية الحوز، 42-43 درجة في الغرب، 44-45 درجة في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس شجر التفاح وبوعويد مهددين بزاف بحشرات الكاربوكابس اللي النتوى ديالهم تتقبل الغلة باش تبيض فيها وتعطي الدود اللي تياكل الحب من الداخل وتيخمجو ويطيح له من الإنتاج والجودة ديالو. وهذا علاش لازم تتبع التكاثر ديالو في الشجر والاحتياط منه بكل وسائل، يا بالفخاخ يا بالأدوية الخاصة والمرخصة ضده، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام 5 صباحا بمحطة ميديا. أهلا بكم، وهذا أول موجز إخباري نستهله من المغرب، حيث تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومة استخباراتية دقيقة وفرت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة في مراحل متقدمة من التحضير والإعداد كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. وذكر بلاغ للمكتب أن عملية التدخل والتوقيفات تمت بشكل متزامن في مدن أكادير، تارودانت، الدار البيضاء، الحاجب، تطوان، الفقيه بن صالح وأسفي. وقد أسفرت التدخلات الميدانية المتزامنة عن توقيف 10 متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الخطير. بشأن التشريع

0: المغرب صادق مجلس وافي جلسة تشريعية عقدها الاثنين بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. كما صادق المجلس في جلسة تشريعية بالإجماع كذلك على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان ومشروع القانون المتعلق بالتجزئة العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعملية التهيئة الكبرى ذات النفع العام. كما صادق المجلس في جلسة تشريعية بالأغلبية على مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين ومشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. شرق أوسطية أعلنت حركة حماس الثلاثاء حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم هناك، فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة القطاع جاهزيتها لتسلم مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخطة السلام الأمريكية. ويمثل إعلان الحكومة تحولا أو حل الحكومة تحولا سياسيا لافتا لحركة حماس منذ سيطرتها على القطاع في العام 2007 على أثر مواجهات عسكرية مع حركة فتح المنافسة. في غضون ذلك وافق البرلمان الإسرائيلي مساء الاثنين في قرعة أولى على مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر من عام 2023. قال الأمين العام للحلف الأطلسي مارك روتا إن أعضاء التكتل سيكشفون خلال قمة في أنقرة عن عقود تسليح جديدة بمليارات الدولارات في خضم سعيهم ليظهروا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامهم بتعهداتهم الدفاعية. ويشارك ترامب الثلاثاء في قمة أنقرة للتكتل الذي يضم 32 عضوا بعدما وجه انتقادات لأوروبا على خلفية موقفها من الحرب على إيران. قمة أنقرة لحلف شمال الأطلسي دعي إليها الرئيس الأوكراني الذي أعلنت بلاده إطلاق أكثر من 430 مسيرة باتجاه موسكو خلال الليل، وكذلك إعلان روسيا من جهتها إطلاق صواريخ ومسيرات استهدفت مباني في كييف ومحيطها للمرة الثانية خلال أسبوع، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل وتضرر العديد من المباني السكنية. في شأن رياضي وفي منافسات كأس العالم أقصى المنتخب الإسباني مساء الاثنين نظيره البرتغالي من ثمن نهائي البطولة بهدف قاتل سجله البديل ميكيل ميرينو دقيقة واحدة بعد نهاية الوقت الأصلي للمواجهة. المنتخب الإسباني يواجه في دور الربع نظيره البلجيكي الفائز في دور الثمن الليلة الماضية على المنتخب الأمريكي ب4-1. في نزالات مساء اليوم عن دور الثمن المنتخب المصري يواجه نظيره الأرجنتيني الساعة 5 بالتوقيت المغربي، وسويسرا تلعب ضد كولومبيا الساعة 9 مساء. بعد هذا الموجز استراحة قصيرة ثم نعود.
1: ميدي 1 دانجي 95.3 نادور 99.9 ميدي 1 صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
0: أهلا بكم من جديد، نعود إلى صباح الأخبار مع أولى الفقرات وهي قصة جديدة، والقصة تحدثنا عن جذور المغرب في كأس العالم التي تعود إلى صيف 1970 عندما كانت مشاركة المنتخب الوطني الأولى في مونديال المكسيك حقق حين تعادلا في دور المجموعات أمام بلغاريا، وكان لهذا الإنجاز رمزية عميقة إذ كانت أول نقطة تحصدها دولة إفريقية في تاريخ كأس العالم. وبعد 16 عاما وعلى الأراضي المكسيكية مجددا أبدع المغرب واحد من أكثر الحملات الجماعية إثارة في البطولة قبل 40 سنة. عام 86 كان المنتخب المغربي الذي حل بالمكسيك للمشاركة في نهائيات كأس العالم ضيفا عابرا في نظر الكثيرين قبل أن يغادر البطولة سانعا للتاريخ. قصة المنتخب المغربي المونديالية يرويها لنا إبراهيم الغربي.
2: تعود جذور قصة المغرب في كأس العالم إلى صيف 1970 عندما كانت مشاركته الأولى في مونديال المكسيك، وبدأت رحلة بمواجهة منتخب ألمانيا الغربية القوي، حيث قدم أبناء منتخب المغرب عرضا كبيرا عندما افتتحوا التسجيل في الدقيقة 21 بفضل حمان. ورغم أن ألمانيا قلبت النتيجة وفازت بهدفين مقابل هدف واحد، إلا أن أسود الأطلس نالوا الاحترام الدولي على الفور، وتبعوا تلك المباراة بأداء قوي وتعادل صعب أمام بلغاريا بهدف في كل شبكة. كان لهذا الإنجاز رمزية عميقة، إذ كانت أول نقطة في تاريخ كأس العالم تحصدها دولة إفريقية. وبعد 16 عاما وعلى الأراضي المكسيكية مجددا، أبدع المغرب واحدة من أكثر الحملات الجماعية إثارة في تاريخ البطولة. في صيف عام 1986 قبل 40 عاما، كان المنتخب المغربي على موعد مع التاريخ في كأس العالم بالمكسيك، رغم أن الكثيرين اعتبروه ضيفا عابرا، إلا أن الفريق تمكن من تحقيق إنجاز غير مسبوق وغادر البطولة صانعا للتاريخ، حيث أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يتصدر مجموعته ويعبر إلى الدور الثاني. كانت كرة القدم الأفريقية تبحث عن احتراف عالمي، وقد شهدت تجارب متباينة في البطولات السابقة، لكن المغرب كان يسعى لبناء مشروع مختلف، حيث تولى المدرب البرازيلي مهدي فاريا مهمة تشكيل منتخب قوي يجمع بين الموهبة والانضباط. عندما بدأت البطولة كان المغرب في مجموعة صعبة تضم أنجلترا وبولندا والبرتغال، وبعد التعادل السلبي في المباراة الأولى أمام بولندا ثم التعادل الثاني أمام إنجلترا، بدأ اللاعبون يشعرون أنهم قادرون على تحقيق إنجاز. وجاءت اللحظة الحاسمة في 11 من يونيو 1986 في مدينة غوادالاخارا. دخل المغرب المباراة أمام البرتغال وهو يعرف أن الفوز يعني صناعة التاريخ، وبالفعل فقد سحق البرتغال بنتيجة تاريخية، 3 أهداف مقابل هدف واحد. سجل عبد الرزاق خيري ثنائية رائعة في الشوط الأول، وأضاف عبد الكريم ميري كريمو هدفا ثالثا مذهلا ليحسم الفوز. وهذا الانتصار جعل المغرب أول دولة عربية وأفريقية تتصدر مجموعة في كأس العالم وتبلغ الدور الثمن النهائي. وانتهت المغامرة الأسطورية للمنتخب المغربي بشرف كبير أمام ألمانيا الغربية، حيث صمد حتى 88 قبل أن يسجل لوتر ماتيوس هدف الفوز من ركلة حرة قاتلة. كانت تشكيلة المنتخب التي دخلت التاريخ تضم بادو الزاكي في حراسة المرمى، وفي الدفاع خليفة والمريس والبويحياوي والبياز، وفي وسط الميدان الظلمي والحداوي والتيمومي وبودربالة، وفي الهجوم كريمو وخيري ومصطفى ميري. وأطلق المغاربة على مدينة غوادالاخارا اسم غوادالاخيري. بعد 40 عاما لا يزال إنجاز المغرب عام 1986 حيا في ذاكرة الجماهير. لقد غير هذا الإنجاز نظرة العالم إلى كرة القدم الإفريقية، وأصبح المغرب رمزا رياضيا في المنطقة اليوم، يقول مصطفى الحداوي أحد نجوم مونديال 1986 في قطر: فاجأنا العالم، أما الآن فالعالم كله ينتظرنا بطريقة مختلفة. إن ما تحقق عام 1986 لم يكن مجرد نتائج، بل كان لحظة تاريخية غيرت مسار كرة القدم الإفريقية.
0: بعد هذه الجولة في مشاركات المغرب ضمن بطولات كأس العالم مع إبراهيم الغربي نواصل وإياكم مع ميديا روبورتاج. قالت محافظة القدس إن عملية الهدم التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق الممتلكات الفلسطينية في المدينة خلال النصف الأول من هذا العام فاقت الفترة 6 المماثلة من الأعوام السابقة، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تعمل بشكل متسارع لتغيير معالم القدس لتغيير طابعها العربي الإسلامي. حول هذه الانتهاكات الممنهجة لسلطات الاحتلال بالقدس يتمحور الروبورتاج مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
3: في إطار سعيها الحثيث لتغيير شكل المكان ونزع الطابع العربي عنه، صعدت السلطات الإسرائيلية من سياسة هدم المنازل في مدينة القدس، خاصة تلك الأحياء المحيطة بالمسجد الأقصى والبلدة القديمة منها. 290 عملية هدم وتجريف في حق منازل ومنشآت فلسطينية في القدس نفذتها السلطات الإسرائيلية خلال الأشهر الستة الماضية، وهو أعلى عدد من عمليات الهدم خلال السنوات الست الماضية مقارنة بذات الفترة منها، حيث نفذت تلك السلطات 198 عملية هدم، فيما أجبرت أصحاب 66 منزلا ومنشأة على هدم ممتلكاتهم بأيديهم، إضافة

0: إلى القيام ب24 عملية تجريف لأراض وممتلكات في المدينة. المستشار الإعلامي لمحافظ القدس معروف الرفاعي:
1: إسرائيل تسعى إلى تهويد مدينة القدس، إسرائيل تسعى إلى تغيير الوضع التاريخي والقانون القائم في مدينة القدس، تريد أن تغير الهوية العربية الإسلامية المسيحية للمدينة ويعني إعطاء طابع غربي للمدينة. هناك مشروع يسمى مشروع 2050 لمدينة القدس، أعلنت عنه بلدية الاحتلال وسلطات الاحتلال قبل سنتين من الآن. يهدف هذا المشروع إلى أن يكون عدد السكان اليهود في مدينة القدس 5 مليون نسمة بأقلية عربية لا تتعدى 10%.
0: وللوصول إلى هذا الهدف، فإن عمليات التضييق على المقدسيين وهدم منازلهم تتركز في الأحياء المحيطة بالبلدة القديمة، لا سيما بلدة سلوان وحي البستان فيها، التي لا تبعد سوى بضع مئات من الأمتار عن المسجد الأقصى المبارك من الجهة الجنوبية. فهذه البلدة التي تخطط إسرائيل لإقامة ما تسميه مدينة داوود على أنقاضها، تكاد عمليات الهدم فيها لا تتوقف، فيما لم يعد أحد هناك من أصحاب المنازل لم يتسلم إخطارا بهدم منزله، كما يقول عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو ذياب.
2: سلوان التي تمتد على 6540 ضنم، وهي ملاصقة تماما من الناحية الجنوبية والجنوبية الشرقية أيضا للبلدة القديمة والمسجد الأقصى، أكثر من 7816 منزل استلمت أوامر هدم من بداية هذا العام حتى يومنا هذا. في حي البستان تم هدم 15 منزل، وفي سلوان 45 منزل تم هدمها بجرافات الاحتلال، وهناك أيضا 6 منازل أجبر أصحاب هذه الممتلكات والمنازل على هدمها ذاتيا.
0: السلطة الفلسطينية ومن خلال وزارة الخارجية كثفت جهودها على المستوى الدولي، سواء من خلال اتصالاتها مع العديد من الدول لوضعها في صورة ما يجري بالمدينة من عمليات هدم وتضييق على الفلسطينيين هناك، أو عبر نقل مواجهتها مع السلطات الإسرائيلية إلى المؤسسات الدولية، أملا في ملاحقة إسرائيل ومحاكمتها، كما يوضح مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله.
3: ما تقوم به إسرائيل لخلق واقع جديد مرفوض من الدول باعتباره جزء من الضم وجزء من تغيير ملامح مدينة القدس وكذلك جغرافيتها وديمغرافيتها، كما ورد في قرارات مجلس الأمن التي اعتبرتها لاغية وباطلة، ونحن نعتبرها لاغية وباطلة، وهذا يحمل المجتمع الدولي مجموعة من المسؤوليات باتجاه معاقبة إسرائيل.
0: لكن إسرائيل التي لا تأبه بتلك الخطوات تفرض إجراءاتها كأمر واقع جديد لتغيير معالم المدينة عبر ترسيخ الاستيطان مقابل عمليات الهدم عند الفلسطينيين وعدم منحهم تراخيص بناء جديدة أو حتى توسعة لمنازل قائمة. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
4: الدقيقة 14 بعد 5 صباحا بمحطة ميديا. المكتب المركزي للأبحاث القضائية ينجح في إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة في مراحل متقدمة من التحضير والإعداد كانت تستهدف المساس الخطيرة بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. التدخلات الميدانية المتزامنة بعدد من مدن المملكة أسفرت عن توقيف 10 متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ المشروع الإرهابي. حركة حماس تعلن الثلاثاء حل اللجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم، فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة القطاع جاهزيتها لتسلم مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخطة السلام الأمريكية. أعضاء تكتل حلف الأطلسي يكشفون اليوم في قمتهم بأنقرة عن عقود تسليح جديدة بمليارات الدولارات في خضم سعيهم لإظهارهم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامهم بتعهداتهم الدفاعية. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة إلى دمشق هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ تولي أحمد الشرع سلطته أواخر العام 24 و2000. الخطوط الملكية المغربية تخصص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك لنقل مشجعي الأسود. بعد هذا التذكير نعبر بكم مباشرة إلى الفقرة الموالية، نقاش الحصاد، والحديث فيها عن الضربة الاستباقية الجديدة للمخططات الإرهابية التي تستهدف المملكة والتي أعلن عنها المكتب المركزي للأبحاث القضائية. الضربات تؤكد من جديد فعالية الاستراتيجي المغربي في مواجهة الظاهرة الإرهابية. محمد الغور قالب الموضوع ضمن نقاش الحصاد.
5: نقارب الموضوع ضمن نقاش الحصاد مع ضيفينا الكريمين، الأستاذ عباس الوردي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط. أستاذ عباس مرحبا بك.
6: أهلا محمد، شكرا
5: على استضافتك. تحياتي لك. ومعنا في هذا النقاش كذلك أستاذ إسماعيل حمودي أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيد محمد بن عبد الله بفاس. أستاذ إسماعيل مرحبا بك.
6: أهلا وسهلا أستاذ محمد، مرحبا، شكرا.
5: تحياتي لكم. معنا

0: أستهل معك إذا أستاذ عباس، هذا الموضوع سبق وأن حاورتك بخصوصه. استراتيجية المملكة في مواجهة الظاهرة الإرهابية أثبتت في كل المراحل فعالية كبيرة، خاصة أنها استراتيجية استباقية. أستاذ عباس،
1: وفي الحقيقة هذا التعقب للحركات الإرهابية بطبيعة الحال اكتسبت من خلال المملكة المغربية مناعة، هذه المناعة ترتبط بمجموعة من التوجهات التي خاضت بخلال المملكة المغربية السابق عبر بوابة التكوين، وكذلك تبادل الخبرات، وكذلك تثبيت مجموعة من الآليات التكنولوجية الحديثة التي تقترف أو تكتفي عفوا الجريمة، وكذلك البنى المرتبطة بما هو خارج إطار القانون ولا أدلة على ذلك من بطبيعة الحال مبايعة ل ما يسمى بالدولة الإسلامية مع الأسف، وكذلك ما ينم عن بطبيعة الحال استهداف مجموعة من الأشخاص وخاصة في الفئات العمرية المتوسطة. الآن احنا نتحدث عن مدن كبرى، نتحدث كذلك عن بطبيعة الحال آليات بطبيعة الحال متعددة من أجل ضرب مجموعة من المعاقل والمصالح الاستراتيجية والأهداف المرتبطة بالمؤسسات العمومية والأشخاص العمومية. بالتالي فهذا السبق بطبيعة الحال في إشارة قوية على أننا أمام بنية متجددة من حيث أول التفكير الاستراتيجي المرتبط بتتبع القريب والمتوسط وكذلك الطويل الأمد، وكذلك التعاون بين مجموعة من الأهداف المؤسسية ولا أدل على ذلك من المكتب المركزي للأبحاث القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وبالتالي فهذا التمني أخي الكريم له مجموعة من التوجهات المرتبطة بالاستمرارية، الاستمرارية على مدار أولا الأسبوع 24 ساعة، وكذلك الاستباق في ضرب هذه التوجهات المعادية للأمن وكذلك للوحدة الوطنية وكذلك للسلم على مستوى بطبيعة الحال استباقي يتم من خلاله عقل هذه التوجهات التي يمكن أن تؤدي إلى ما لا يحمد عقبا. لا ننسى كذلك الجانب الثاني المرتبط بالتعاون الاستخباراتي المغربي وكذلك الدولي عن متعدد الأطراف، وكذلك التكوين متعدد الأطراف الذي يساهم دائما في نقل التجربة المغربية الاستثنائية في هذا المجال. ودعنا نقول كمغاربة هناك شهادة حية من الولايات المتحدة الأمريكية، من بريطانيا، من دول الاتحاد الأوروبي، مجموعة من دول الإفريقية، وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي التي تثني على دور المؤسسات وعلى دور كذلك القائمين على تدبير هذه المؤسسات، وكذلك الدور الذي تلعبه إمارة المؤمنين في تجنيب هذه الدول لبحار من الدماء عبر تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات وغيرهم من السفراء الأمن السلمي وكذلك الأمني وكذلك التكوين وكذلك التفتيش من أجل عدم استمالة هذه العقول التي يتم على أساسها غسل الدماغ. الإشكالية الآن أخي الكريم عندما نعثر على وثيقة المبايعة مع الأسف التسمية لا تعجبني، الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية بريئة كل البراءة من هذا التوجه، فداعش وكذلك التقارير الأمريكية وغيرها من التقارير أصبحت تؤكد على أن شمال إفريقيا والساحل أصبحت مستهدفة. المغرب بالمرصاد لهذه الحركات عبر بوابتين عنوانها أولا براغماتية التوجه وكذلك التعاون المشترك في إطار الفرمة التي جماح هذا التوجهات المعادية للسلم وكذلك الأمن الداخلي للدول منذ بدايته قبل أن
0: طيب أستاذ عباس المغرب في إطار هذه الاستراتيجية وأنت أشرت إلى ذلك لا يقتصر فقط على الجانب الأمني، بل هي استراتيجية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الجانب الأمني وكذلك جانب التحسيس، الجانب التربوي، الجانب الأمن الروحي. التجربة المغربية أصبحت نموذج أستاذ إسماعيل وتحظى بإشادة دولية، ولكن يتجاوز الأمر مسألة الإشادة الدولية إلى مسألة قد نقول يعني استيراد هذه التجربة في التعاون المغربي. التعاون في هذا المجال وهو واحد من الركائز ليس فقط مع الدول الغربية القوية التي تأخذ مع الاعتبار هذا الموضوع موضوع محاربة الظاهرة الإرهابية، بل كذلك مع الدول الإفريقية، ولاحظنا العلاقات التي تربط المغرب المغرب بدول القارة في هذا الإطار، خاصة أن القارة هي يعني تعد خاصة في الفترة الأخيرة معرضة بشكل كبير لهذا التهديد، خاصة الدول المحيطة بمنطقة الساحل. هل أثبت

0: المغرب جدارته بذلك خاصة في هذه المنطقة منطقة الساحل بتعاونه مع دول المنطقة أستاذ إسماعيل؟
1: أظن أن التجربة المغربية في مكافحة الإرهاب باتت محل إشادة على المستوى الإقليمي وأيضا على المستوى الدولي. هذا أصبح يعني معطى موضوعي لا جدال حوله. طبعا هذه المكانة المستحقة في مكافحة الإرهاب بالنسبة للمملكة المغربية وللأجهزة الأمنية لم تكن لنصل إليها لولا يعني المقاربة الشاملة التي ابتكرتها المملكة المغربية والأجهزة الأمنية بالطبع في مكافحة هذه الظاهرة. فالمقاربة المغربية هي مقاربة يعني تقوم على عدة ركائز. أنت أشرت في البداية في سؤالك الأول إلى ما يسمى بالأمن الاستباقي. هذه أقوى ركيزة تقوم عليها الاستراتيجية المغربية في مكافحة الإرهاب. الأمن الاستباقي هذا مفهوم مركزي في الدراسات الأمنية وهو بديل لما كان يسمى من قبل بالأمن التفاعلي. الأمن التفاعلي يقوم على سرعة الاستجابة بينما الأمن الاستباقي يقاس بإحباط التهديد الإرهابي قبل تنفيذه. ولاحظ أنه منذ سنوات طويلة البلاغات التي تصدر في هذا الشأن عن المديرية العامة للأمن الوطني كلها تؤكد هذا المعطى. هذا المعطى أي الأمن الاستباقي بمعنى إحباط المخططات الإرهابية قبل يعني تنفيذها. فإذا هذا مرتكز أساسي أشرت إليه الأستاذ في سؤالك الأول. ولكن هناك مرتكزات أخرى منها مثلا أننا نلاحظ دائما في أغلب البلاغات الصادرة عن المديرية أن إحباط هذه المخططات يتم بناء على معلومات استخباراتية دقيقة. هذه العبارة تكاد تتكرر في كل البلاغات الصادرة عن المديرية. ماذا تعني هذه العبارة؟ تعني أن الاستخبارات باتت مركز ثقل في مكافحة الظاهرة الإرهابية، وهذا يفسر المكانة التي أصبحت تحتلها مثلا المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني داخل المنظومة الأمنية الوطنية. هذا الجمع بين الأمن والاستخبار بين الركيزتين معا أظن بدأت منذ تعيين السيد عبد اللطيف الحموشي الذي كان مديرا عاما للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على رأس المديرية العامة للأمن الوطني. فالجمع بين المديريتين تأكيد على هذا التوجه أو على هذه المقاربة اللي هي مقاربة دولية الآن تؤكد على مركزية الأجهزة الاستخبارات هي في
0: مكافحة. يعني زاد الأمر من فعالية هذه.
1: هناك أيضا مرتكز آخر
0: أستاذ إسماعيل، هل زاد الجمع ما بين المؤسستين الأمنية، هل زاد من فعالية الاستباقية الأمنية؟
1: تماما مكافحة الظاهرة الإرهابية تقوم على المعلومة الدقيقة، والمعلومة الدقيقة توفرها أجهزة الاستخبارات. وهذا كنلاحظوا منذ تعيين السيد الحموشي على رأس المديريتين معا ازدادت وارتفعت فعالية والمقاربة المغربية في مكافحة الظاهرة الإرهابية. هذا مكتسب ونتائج محققة لا جدال حولها نتيجة هذه المقاربة التي تجمع بين الأمن والاستخبار، بين الأمن والاستخبار وبين الإنذار المبكر أي الأمن الاستباقي كما شرحت آنفا. هناك مرتكز آخر وهو جوهري في المقاربة المغربية يسمى في الدراسات الأمنية بالأمن المندمج. لاحظ أنه إذا نحن قرأنا أي بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني سنلاحظ أن مهمة أن المكافحة هذه الظاهرة تنخرط فيها على الأقل 7 إلى 8 هيئات ومؤسسات. مثلا المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المكتب المركزي للأبحاث القضائية، المديرية العامة للأمن الوطني، الشرطة العلمية، فريق خبراء المتفجرات، فرق الكلاب المدربة، النيابة العامة، القوات الخاصة. ماذا تعني هذه الهيئات التي وردت مثلا في البلاغ الأخير؟ تعني أن المغرب يكافح الظاهرة انطلاقا أو بالاعتماد على هذه الركيزة الأساسية التي تسمى بالأمن المندمج، بمعنى أننا إذا شبكة أمنية متكاملة تعمل رأسا لرأس بتنسيق كامل وتتحرك وتتبادل المعلومات فيما بينها في الوقت الدقيق وتتحرك في إطار قيادة موحدة. هذه القيادة الموحدة تتمثل مرة أخرى يعني في السيد حموشي، فهو يعني هو رأس هذه القيادة، وهذه الهيئات مجتمعة تتحرك تحت قيادته. لكن هو تعبير عما أسميته الآن أو ما يسمى في الدراسات الأمنية بالأمن المندمج. طبعا هذه الركائز يمكن أن نضيف إليها كما تفضل الأستاذ قبلي، وهو ما يسمى بالأمن الشامل. الأمن الشامل هو مقاربة أيضا تدمج بين ما يسمى بالأمن الصلب والأمن الناعم، وهنا تحضر مثلا إعادة هيكلة الحق الديني، الأئمة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. نحن إذا لمراقبة يعني إصلاح مناهج التعليم كلها ما نقوم به إذا مكافحة الفقر والهشاشة والتهميش
0: ومواجهة الظاهر
1: ناعمة
0: ومتكاملة أستاذ إسماعيل
1: إلى جانب الأمن الصلب.
0: هي
1: هذه أربع ركائز أساسية،
0: هي مواجهة متكاملة
1: يعني حققت نتائج إيجابية بالنسبة للمغرب.
0: طيب أستاذ العباس الوردي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس برباط، الشكر موصول لك، والشكر موصول لك كذلك أستاذ إسماعيل حمودي أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. وصلت معكم إلى ختام فقرة نقاش الحصاد.
2: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.
3: ميديان صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
4: أهلا بكم من جديد. قبل أن نوافيكم بموجز بآخر المستجدات، نتعرف وإياكم اللحظة على جديد توقعات طقس المنطقة المغاربية. في المغرب الطقس بعد ظهر الثلاثاء صحو بكافة ربوع المملكة، مع كتل من السحب بسماء مناطق درعة تافلالت وعلى الساحل الأطلسي بين أكادير والعيون. الحرارة تظل مرتفعة على غرار بداية الأسبوع، 29 درجة تسجل بالصويرة، 31 بأكادير، 32 بكل من الرباط والدار البيضاء، 33 درجة بالناظور، 36 بطنجة، 38 بكل من وجدة العيون والراشدية، 43 درجة بفاس، و44 بمراكش. بالجزائر السماء بعد منتصف اليوم مشمسة بغالبية المناطق، مع سحب ركامية بالأوراس وما جاورها وبالربع الجنوبي الشرقي من البلاد. المحرار يسجل 30 درجة بواران، 32 بعنابة والجزائر العاصمة، 36 درجة متوقعة بتيارة وقسنطينة، 38 بغردايا، 40 ببسكرة، 41 بتامراست، و43 بيادرار. في تونس الأجواء بعد الزوال مشمسة على العموم بالولايات الوسطى الغربية وبمرتفعات الشمال الغربي، السماء زرقاء صافية فيما عدا ذلك. في مقاييس الحرارة المتوقعة 31 درجة بتورقة، 32 بكل من جربة، هالصفاقس وبنزارت، 33 درجة بالمنستير، 34 بتونس العاصمة، و39 بتوزر. الخامسة والدقيقة 30 بميديا، موجز بآخر المستجدات من توقيع أليسيا ميامي.
5: Bonjour à toutes et à tous. L'Ukraine lance plus de 430 drones vers Moscou. C'est une annonce du maire de la capitale russe, Sergueï Sobyanin, ce matin. Tandis que le gouverneur régional par intérim de la région rapporte, lui, que des frappes répétées de missiles ukrainiens ont fait au moins un mort dans la région de Belgorod. Ces frappes ukrainiennes interviennent au lendemain de bombardements russes particulièrement intenses qui ont fait au moins 28 morts, dont 26 à Kiev et dans sa région hier. Des attaques menées également alors qu'un sommet de l'OTAN s'ouvre ce mardi à Ankara. À cette occasion, les alliés européens de l'Ukraine devraient réaffirmer leur soutien au président Volodymyr Zelensky et s'engager à fournir jusqu'à 70 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine en 2026 comme en 2027. Au moins 330 enfants tués ou blessés depuis le début de l'année. C'est un

0: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: صباح الأخبار متواصل على أثير ميديا بعد هذه الاستراحة الموسيقية وما سبقها من موجز إخبار واصل وإياكم مستمعينا الكرام مع فقرة كتاب في دقيقتين، والحديث فيها عن عبد الكريم غلاب نار على علم، روائي مؤرخ صحفي سياسي من الرعي الأول، توفي العام 17 و2000 عن عمر ينهز 97 عاما، وخلف للمكتبة العربية عديد مؤلفات من أشهرها دفن الماضي، سبعة أبواب وتاريخ الحركة الوطنية. ومن أهم مؤلفات عبد الكريم غلاب في النقد الأدبي كتاب مع الأدبي والأدباء الذي يعرفون به شكري البكري في فقرة كتاب في دقيقتين.
2: صدر هذا الكتاب عام 1974 وما زلنا إلى حينها ننافح عن مكانة الأدب المغربي في سياقه العربي العام، فنجد عبد الكريم غلاب يعترف بأن تطور الحياة الأدبية بالمغرب في آفاق الشعر والقصة والنقد في حاجة إلى تعريف. كثير من الإخوان العرب يسألون ما حظ المغرب من الأدب المتطور، وكثير من الأجانب يسألون والمغرب ما حظه من النهضة الأدبية المتطورة في مصر والشام والعراق مثلا. وللرد على مجمل هذه الأسئلة يفرد المؤلف دراسات عن الشعر الحديث بالمغرب وتطور الأدب القصصي في المغرب العربي وحركة النقد في المغرب وأزمة الشعر العربي والالتزام الحقيقي للأديب، حيث يخلص إلى أن التزام الأدباء إذن لا ينبغي أن يكون صدى ولكن يجب أن يكون صوتا، وما دمنا لا نستشعر من أدبائنا هذا الصوت فلن نؤمن بأن أديبا منهم قد التزم ولو ظل يردد كصدى كلمة الالتزام وأفكار الآخرين في الالتزام. ويقول المؤلف في التقديم إن الكتاب صورة متكاملة ترسم ملامح الأدب الحديث بالمغرب خصوصا والمغرب العربي على العموم، كما أنه محاولة جادة لدراسة الشعر والقصة والنقد في المغرب في تطورها وآفاقها ونماذجها وشخصياتها. وقام عبد الكريم غلاب بتقديم نماذج من أدب بعض الشعراء والقصصين حتى تكتمل الصورة التي رسمها في القسم الأول من الكتاب. وهكذا يكون القسم الثاني بعنوان في صحبة الشعراء والكتاب تكملة للقسم الأول، حيث حاول المؤلف أن يقدم نماذج من الأفكار الأدبية والنقدية التي أعرب عنها في فصول القسم الأول. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: دقيقة 3:40 بعد الخامسة صباحا بمحطة ميديا. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة في مراحل متقدمة من التحضير والإعداد كانت تستهدف المساس الخطيرة بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. التدخلات الميدانية المتزامنة بعدد من المدن أسفرت عن توقيف 10 متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي. حركة حماس تعلن الثلاثاء حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم، فيما اللجنة الوطنية لإدارة القطاع تعلن جاهزيتها لتسلم مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخطة السلام الأمريكية. حلف شمال الأطلسي يؤكد أنه سيكشف خلال قمة أعضائه اليوم في أنقرة عن عقود تسليح جديدة بمليارات الدولارات في خضم سعي الحلف لإظهار مزيد من الالتزام بتعهداته الدفاعية إزاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحل بدمشق زيارة هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ تولي أحمد الشرع السلطة في سوريا أواخر العام 24 و2000. تفاعل مع الإقبال الكبير الذي شهدته رحلاتها صوب الديار الأمريكية، الخطوط الملكية المغربية تخصص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى كل من بوسطن ونيويورك لنقل مشجعي الأسود. بعد خروج البرتغال وكذلك المنتخب الأمريكي نزالات كأس العالم تتواصل مساء اليوم عن دور الثمن. المنتخب المصري يواجه نظيره الأرجنتيني الساعة 5 بالتوقيت المغربي، فيما سويسرا تلعب ضد كولومبيا الساعة 9. استراحة موسيقية ثم نواصل.

0: 1 صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: وصباح الأخبار يتواصل اللحظة مع محطتي الموالية التراند. فيما يتابع العالم منافسات كأس العالم التي دخلت مراحل حاسمة، المراحل التي لا تقبل القسمة، يستمر الجدل محتدما بعد الكشف عن خبر الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جيانو إنفانتينو، والذي طالب فيه بإلغاء بطاقة حمراء كان لاعب المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون قد نالها في النزال ضد منتخب البوسنة والهرزيك. الكشف عن التدخل الشخصي للرئيس الأمريكي في الموضوع جاء أولا في تقرير صحيفة نيويورك تايمز، حيث أكدت أن الفيفا سحب عقوبة الإيقاف والسماح لبالوغون بالمشاركة في المباراة التالية دون تقديم شرح مفصل للرأي العام حول الأسباب التي دفعت إلى تغيير القرار. بعد ذلك بساعات أعلن ترامب ترحيبه بقرار الفيفا منوها به، حيث كتب عبر منصة ترو سوشال: شكرا للفيفا لأنه اتخذ القرار الصحيح وصحح أمرا كان غير عادل بالمرة، قبل أن يضيف قائلا: أنا الشخص الذي جعلهم يفعلون ذلك. تصريح يعتبره كثيرون اعترافا واضحا بأنه تدخل شخصي من قبل الرئيس الأمريكي في القضية. القرار وما عقبه من اعتراف ترامب أثار زوبعة من ردود الفعل، دفعت الفيفا لإصدار بيان حاول من خلال التأكيد على استقلالية المؤسسات القضائية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأوضح أنه يطلع على قرارات اللجنة التأديبية فقط بعد صدورها، وأنه قد يتفق معها أحيانا ويختلف مع أحيانا أخرى. مضمون البيان لم يقنع منتقدي القرار، كان من بين خبراء التحكيم الرياضي وخصوصا الاتحاد البلجيكي لكرة القدم. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أصدر عقب ذلك بيانا هاجم فيه قرار إلغاء طرد لاعبي المنتخب الأمريكي، مؤكدا أن قرار تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة بحق اللاعب وجعلها تحت فترة اختبار لمدة عام هو قرار تجاوز كل الخطوط الحمراء. ورغم اعتبار القرار غير مسبوق والإجماع كذلك على تأثيره المتوقع على سير المنافسات ونزاهتها، فضل كثير من المتفاعلين مع الواقع التذكير بأن مباريات كرة القدم ظلت دائما عرضة لاختراقات سياسية، وقد أعطوا على ذلك أمثلة من تاريخ مجموعة من المسابقات في طليعتها مسابقة كأس العالم ذاتها.
0: ميديا ليون 101 دخلة 96.4.

في شأن أوروبي، أرغمت حرائق الغابات في أنحاء مختلفة من جنوب القارة آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم، ويكافح مئات من رجال الإطفاء حرائق أتت على أكثر من 20,000 هكتار من الأراضي في كل من البرتغال، إسبانيا وفرنسا وكذلك اليونان وغيرها. ويأتي تمدد النيران في وقت تعاود الحرارة الارتفاع وقد بلغت 43 درجة مئوية في إسبانيا، فيما لا تزال القارة تتعامل مع موجات حرارة سجلت في مايو أعلى المقاييس وتعزى إليها آلاف الوفيات.

0: d'abord et de prime de guerre.
1: صباح الأخبار.
0: Matin info.
1: المنتصف.
0: Le grand journal.
1: والحصاد.
2: شريط الحدود.
3: شرق الأوسط.
0: En Palestine.
1: فتراتنا الإخبارية جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.
0: ميديا صباح الأخبار. نور الدين الحوتي.
2: في الشأن الرياضي المغربي أعلنت العصبة الوطني لكرة القدم الاحترافية عن توقيف منافسات كأس العرش برسم الموسم الرياضي 24-25 وذلك مباشرة بعد إجراء المباراة المؤجلة التي ستجمع بين فريقي الجيش الملكي وستاد المغربي عن الدور 16 المقررة غدا إلى توقعات طقس المنطقة المغربية. في المغرب الطقس بعد ظهر الثلاثاء صحو بكافة ربوع المملكة مع كتل من السحب بسماء مناطق درعة تافلالت وعلى الساحل الأطلسي بين أكادير والعيون. الحرارة تظل مرتفعة على غرار بداية الأسبوع، 29 درجة تسجل بالصويرة، 31 بأكادير، 32 بكل من الرباط والدار البيضاء، 33 درجة بالناظور، 36 بطنجة، 38 بكل من وجدة العيون والراشدية، 43 درجة بفاس و44 بمراكش. بالجزائر السماء بعد منتصف اليوم مشمسة بغالبية المناطق مع سحب ركامية بالأوراس وما جاورها وبالربع الجنوبي الشرقي من البلاد. المحرار يسجل 30 درجة بواران، 32 بعنابة والجزائر العاصمة، 36 درجة متوقعة بتيارة وقسنطينة، 38 بغردايا، 40 ببسكرة، 41 بتامراست و43 بيادرار. في تونس الأجواء بعد الزوال مشمسة على العموم بالولايات الوسطى الغربية وبمرتفعات الشمال الغربي، السماء زرقاء صافية فيما عدا ذلك. في مقاييس الحرارة المتوقعة 31 درجة بتورقة، 32 بكل من جربة هصفاقس وبنزارت، 33 درجة بالمنستير، 34 بتونس العاصمة و39 بتوزر.
4: تمام السادسة بميديا اللحظة، أول نشرة إخبارية مفصلة، نشرة أعدها ويقدمها المحفوظ والسالك. صباح الخير محفوظ.
5: صباح الخير نور الدين. صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. في المغرب بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية، المكتب المركزي للأبحاث القضائية يحبط مخططات إرهابية بالغة الخطورة من خلال توقيفات متزامنة لعناصر تابعة لتنظيم داعش ومرتبطة بفرعه في منطقة الساحل والصحراء. قبيل انطلاقة قمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة يشارك فيها زيلنسكي، أوكرانيا تطلق مئات المسيرات نحو موسكو غدا قصف روسي مكثف خلف 28 قتيلا على الأقل وسط مطالب بتعزيزات دفاعية جوية لكييف. وفي رياضة السادسة، إسبانيا تحسم الديربي الإيبيري بهدف دون رد أمام البرتغال، وكريستيانو رونالدو يظهر للمرة الأخيرة في كأس العالم. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من المغرب. مجددا يضرب المغرب بقوة ويثبت نجاعة سياسته الاستباقية في محاربة الإرهاب. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أفاد أمس بإحباط مخططات إرهابية

0: بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطرة بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. البلاغ أوضح أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية. نتابع التفاصيل في تقرير زهير التومي.
1: بحسب بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية، نفذت عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحاجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي. وقد أسفرت هذه التدخلات عن توقيف 10 متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. كما مكنت عمليات التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة. ومتابعة للعمليات الميدانية، جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة. وبنفس هذا المستودع، يضيف المصدر، تم حجز مجموعة من قنينات غاز البوتان وطناجر ضغط بعضها مملوءة بالمسامير والأخرى متصلة بأسلاك كهربائية فضلا عن معدات أخرى. وتشير المعلومات الاستخباراتية المدعومة بالتحريات الميدانية والخبرات التقنية إلى أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي، وأنهم تلقوا مؤخرا توجيهات واتصالات مباشرة من بعض قيادي فرع هذا التنظيم.

0: في ذي أجندته الإرهابية والتخريبية.
1: في المغرب دائما في جلسة تشريعية عقدها أمس صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد ترتيب الآثار القانونية على ضوء قرار المحكمة الدستورية. وشملت التعديلات المدخلة على مشروع القانون عددا من المواد، تضمن بعضها مقتضيات تروم ضمان استمرارية مرفق التوثيق العدلي. كما صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، ومشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. نواصل من جنيف، بها انطلقت فعاليات أسبوع جنيف الرقمية الذي يجمع لأول مرة ثلاثة مواعيد دولية كبرى حول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. ويشارك المغرب بوفد تقوده الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني، التي أجرت على هامش هذا الحدث محادثة مباحثات مع نظيرتها الفرنسية، تناولت تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار والسيادة الرقمية في أفق لقاء مرتقب بالرباط خلال الشهر الجاري لتعميق هذه الشراكة. في المتابعة سفيان أمنحود.
2: حوكمة الذكاء الاصطناعي عنوان أسبوع أممي غير مسبوق انطلق في جنيف، حيث تجتمع الحكومات والمنظمات الدولية وعلماء التكنولوجيا لبحث مستقبل هذه التقنية ووضع قواعدها. المغرب حاضر في هذا الموعد الدولي بوفد تقوده الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني، إلى جانب السفيرين عمر هلال وعمر زنيبر، للمساهمة في نقاشات تتناول مستقبل حكامة الذكاء الاصطناعي وتقليص الفجوة الرقمية وتعزيز أمن وشفافية الأنظمة الذكية. المشاركة المغربية تأتي انسجاما مع مسار المملكة في تسريع التحول الرقمي وترسيخ استخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يجعل من التجربة المغربية جزءا من النقاش الدولي حول مستقبل هذه التكنولوجيا. وبالتوازي مع ذلك، تستضيف جنيف القمة العالمية الذكاء الاصطناعي من أجل الخير، حيث تعرض أحدث الابتكارات في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والاستجابة للكوارث بمشاركة باحثين وقادة شركات تكنولوجية عالمية. أسبوع رقمي لا يقتصر على استعراض أحدث التقنيات، بل يهدف إلى رسم ملامح المرحلة المقبلة في سياق عالمي لم يعد يدور حول تطوير الذكاء الاصطناعي فحسب، بل حول كيفية تنظيمه.
1: إلى ملف الأنباء الدولية، ونهتم فيه بالتطورات الميدانية للحرب الروسية الأوكرانية. أطلقت أوكرانيا أكثر من 430 مسيرة باتجاه موسكو خلال الليل، وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية، وذلك قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة بمشاركة الرئيس فولوديمير زيلنسكي كضيف. وتأتي هذه الضربات الأوكرانية غدا قصف روسي مكثف على أوكرانيا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا، بينهم 26 في كييف ومنطقتها. إثر ذلك، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن الهجوم يؤكد الحاجة الملحة إلى تزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي. حول التصعيد الميداني وحدود قدرة الغرب على الاستجابة لاحتياجات أوكرانيا، نستمع من كييف لتوضيحات محمد العروقي رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم. تحدث ليوسف النعماني.
3: في الآونة الأخيرة استهدف القوات الروسية الأماكن المدنية الأوكرانية بالصواريخ، لذلك الدفاعات الجوية الأوكرانية عاجزة عن صد معظم هذه الصواريخ لافتقارها للمضادات الاعتراضية. الأنظمة في أوكرانيا، أنظمة الدفاع الجوي متواجدة ولكن تفتقر الصواريخ الاعتراضية. من هنا جاءت مناشدات الرئيس زيلينسكي أو فوندرلاين من الاتحاد الأوروبي للحلفاء بأن هناك مخازن توجد للأسلحة في أوروبا في مناطق أخرى لتزويد أوكرانيا بهذه الأمور حتى لا تزداد شهية روسيا بالقصف الذي يودي بحياة المدنيين. فبالتالي أعتقد أن روسيا تستغل هذه الفرصة، هذا النقص للزيادة من وتيرة هجماتها للتغطية على الهجمات التي تقوم بها أوكرانيا في الجانب الروسي. وأيضا هذه الهجمات هي مجرد رسالة لعشية انعقاد مؤتمر قمة الناتو في تركيا.
1: في خرق جديد لوقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله وإسرائيل، منذ أكثر من أسبوعين قتل 4 أشخاص أمس جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في جنوب لبنان. في الصفحة الرياضية، حسمت إسبانيا مساء أمس الديربي الإيبيري بهدف دون رد أمام البرتغال، كما أحبطت بلجيكا.

0: بك طموح الولايات المتحدة بإقصائها من دور 16 ب4 أهداف لـ1. تفاصيل معك يوسف شاطر.
1: خروج البرتغال وتأهل إسبانيا ونهاية رحلة كريستيانو رونالدو مع كأس العالم، تلك عناوين بارزة بعد يوم آخر في ملاعب المونديال. الحزن كان سيد المشهد في صفوف المنتخب البرتغالي، بينما الفرحة الإسبانية كانت كبيرة بعد هدف قاتل منح لروخا بطاقة العبور إلى ربع النهائي. انتظرت الجماهير حتى الدقائق الأخيرة قبل أن ينجح البديل ميكيل ميرينو في تسجيل هدف الفوز ليحسم المواجهة لمصلحة إسبانيا. المباراة جاءت متوازنة والفرص تقاسمها المنتخبان، لكن الخبرة الإسبانية صنعت الفارق في اللحظة الحاسمة. الأنظار كلها اتجهت إلى كريستيانو رونالدو القائد البرتغالي، خادم ما قد يكون آخر ظهور له في كأس العالم. وبعد صفارة النهاية غادر أرضية الملعب متأثرا والدموع في عينيه. المسيرة كانت استثنائية والإنجازات كثيرة، والاسم سيبقى حاضرا بين أعظم أساطير كرة القدم، لكنه لن يعرف طعم الفوز بالمونديال أبدا. على جانب آخر، بلجيكا كانت على الموعد، قدمت عرضا قويا وأقصت الولايات المتحدة بـ4 أهداف مقابل هدف واحد لتنتهي رحلة المنتخبات المستضيفة مع الدور الثمن النهائي. الأفضلية البلجيكية كانت واضحة منذ بداية المباراة، السيطرة على وسط الملعب والضغط المتواصل والاستغلال الجيد للأخطاء الأمريكية، كلها عوامل رجحت كفة الشياطين الحمر. أما المنتخب الأمريكي فقد واجه صعوبة كبيرة في مجاراة نسق منافسها. الموعد المقبل سيكون قمة كروية من العيار الثقيل، إسبانيا تواجه بلجيكا في ربع النهائي، في حين تتواصل الإثارة اليوم بإجراء مباراتين، مصر أمام الأرجنتين في اختبار صعب للفراعنة، وكولومبيا تواجه سويسرا فجر الأربعاء.
0: شكرا لك يوسف شاطر. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة، في ختامه الكلمة مباشرة لك نور الدين.
2: شكرا لك المحفوظ وشكرا لك يوسف. ونواصل صباح الأخبار مستمعي الكرام اللحظة بجولتنا التي نعتقدها للتعرف على أبرز اهتمامات الصحف خلال الساعات الأخيرة. يصحبنا في الجولة خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
3: صباح الخير نور الدين.
2: البداية خلدون من المغرب، مخططات إرهابية وإنجازات كروية متواصلة.
3: إحباط مخططات إرهابية لداعش بمنطقة الساحل في المغرب، عنوانة النهار اللبنانية. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش بمنطقة الساحل. عبد الله بن زايد يدين المخططات الإرهابية في المغرب، العنوان في سكاي نيوز. تسلط هذه العملية الضوء على التهديد الذي تشكله الجماعات المتشددة النشطة في منطقة الساحل، تكتب إندبندنت عربية، حيث وسعت الجماعات التابعة لتنظيمي داعش والقاعدة نطاق وجودها في بوركينا فاسو ومالي والنيجر. في أخبار المونديال نور الدين، لم تترك الخطوط الملكية المغربية فرحة التأهل لتبرد، يكتب موقع إلاف. فبعد عبور أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، أعلنت الشركة إطلاق جسر جوي استثنائي بين الدار البيضاء وبوسطن، في خطوة تحول المباراة المقبلة من موعد كروي في أمريكا إلى تعبئة مغربية عابرة للأطلسي. مدرسة كرة القدم المغربية تواصل إبهار العالم بالإنجازات المونديالية. القصة في إسبريس، عادت أنظار العالم للبحث عن مسار تطور الكرة المغربية من الإخفاقات والخيبات إلى مقارعة الكبار على اللقب المونديالي. وبيّن محللون رياضيون ومدربون نور الدين أن المغرب بات يعد مدرسة كروية ليس فقط لإفريقيا بل للعالم، خاصة على مستوى التدبير الاستراتيجي وبناء منظومة متكاملة من الصفر، حسب ما تقول إسبريس نور الدين.
2: وفي الموالي من الجولة خلدون، نرصد معك تفاعلات الصحف مع قمة الناتو التي تلتئم في أنقرة.
3: تركيا تشهد تحولا لافتا في موقعها داخل حلف شمال الأطلسي، بعدما انتقلت من دولة كانت تواجه انتقادات متكررة من شركائها الغربيين إلى طرف يحظى باهتمام متزايد وفق توصيف الصحافة. الاهتمام الغربي المتزايد بتركيا مدفوع بعاملين رئيسيين: العلاقة الشخصية الوثيقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، والتوسع الكبير في الصناعات الدفاعية التركية الذي بات يحظى بتقدير متزايد من الدول الأوروبية. واشنطن بوست قالت إنه أصبح ينظر إلى تركيا في أوروبا بوصفها شريكا عسكريا لا يمكن الاستغناء عنه، في ظل التحولات التي يشهدها الأمن الأوروبي والتنافس المتزايد على تعزيز القدرات الدفاعية للحلف. تلاقي المصالح الأمنية بين تركيا والغرب إلى جانب العلاقة الخاصة بين ترامب وإردوغان أسهم في إعادة رسم صورة أنقرة داخل الناتو، تقول الصحيفة. موقع OTR الروسي وصف القمة بأنها قمة من التناقضات. الموقع الروسي قال إنه سيتعين على أعضاء الحلف العسكري مرة أخرى إظهار وحدتهم وسط أزمات داخلية عديدة، على الرغم من أن الأمور تسير على نحو سيء حتى الآن على حد تعبير الموقع. صحيفة جازيتا رو الروسية نقلت عن مدير الأبحاث في المجلس الروسي للشؤون الدولية القول إن الولايات المتحدة

0: المتحدة ستسعى إلى زيادة الضغط على أوروبا لزيادة مساهمتها في ميزانية الناتو الإجمالية. وصحيفة إزفستيا رأت أن حلف الناتو ليس في أفضل حالاته بسبب الخلافات الداخلية، لاسيما بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين. نوردين،
1: آخر محطات الجولة خالدون معك، تنقلنا إلى إيران حيث المشهد الداخلي المعقد.
0: فائض النفط يضعف أوراق إيران التفاوضية مع واشنطن، عنوان موقع العربية نت. بينما تواصل إيران مراسم تشييع مرشدها السابق علي خامنائي، تقف البلاد في قلب مشهد معقد يمتزج فيه جمود المسار الدبلوماسي وأزمة حرب الناقلات، حيث بدأت أسواق النفط العالمية تستعيد هدوءها تدريجيا بعد توقف الحرب، مع تراجع أسعار الخام إلى مستويات ما قبل اندلاعها وعودة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بوتيرة متسارعة، بالتزامن مع استئناف كبار المنتجين في الخليج تشغيل الأبار التي كانت متوقفة، يكتب موقع العربية. غير أن استعادة الاستقرار الكامل لا تزال مرهونة بإعادة بناء المخزونات النفطية العالمية، وهي عملية قد تستغرق شهورا أو حتى سنوات، وفق تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. هذا ما في جولتنا. نور الدين،
1: أشكرك خالدون. زين الدين، كنت معنا في جولتنا اليومية التي نتصفح فيها بمعيتك أبرز اهتمامات الصحف والمواقع الإخبارية خلال الساعات الأخيرة في الموالم. جولتنا ضمن صباح الأخبار، عدد جديد من يومية الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع،
4: سميت القملة ولا الكوشني كما تسميها بعض الإخوان في بلادنا، تتجمع في الحقيقة عدة قملات في شجر الحواميد، منهم القملة الحمراء، ومنهم القملة الكحلة، والقملة المعوجة بحال الفاصيلة، والقملة اللي بحال المقدة ولا المحشة، والقملة المطرقة، والقملة اللواية، والقملة الشينوية وغيرهم. وكل هاد القملات موجودين عندنا في بلادنا، وعندهم كل وحدة أهمية كبيرة ولا صغيرة حسب النواحي وحسب الشجر. لكن باختصار يمكننا نقولوا أن أهم قملة عندنا في بلادنا هي القملة ديال كاليفورنيا، اللي عندها شكل مدور وتتكون بالكثرة في نواحي الغرب وسوس وبني ملال ومراكش، أما ناحية بركان ففيها بالخصوص القملة اللي شكلها تعطيها السمية ديال الفصيلة. وبخصوص حياتها والمراحل اللي تدوز منهم، اللي لازمنا نعرفوه هو أن القملة قبل ما ترشد وتولي لاصقة على القشرة ديال الليمونة، تتكون في شكل بيض تيفقس ويعطي بخيخشات صغيرين بزاف تيتحركوا إلى قربنا منهم مزيان. وفي هذا الطور ديال البخيخشات الصغار هو فاش تتكون أحسن فرصة باش نقضيو على القملة قبل ما تغطى تحت من الغشاء ديالها وتدخل شوكتها اللي تتشبه لشي خيط رقيق لداخل ديال الليمونة وتمص الماء اللي فيها. أما شحال من جيل يمكن القملة تعطي في العام؟ ففي بلادنا تتعطي 4 ديال الجيال حتى 6 في بعض السنوات إلا كان الطقس مساعدها. وأهم هاد الجيال هو الجيل ديال دابا وجيل الخريف، لأن الجيال الأخرى تتقضي عليهم يا إما الحرارة الكبيرة ديال الصيف أو البرودة القاسحة ديال فصل الشتاء.
3: ملاحظة اليوم،
4: بدينا هذا الأسبوع تنتكلموا على مشكل القملة ديال شجر الحواميد، وتكلمنا على الانتشار ديالها في جميع أنحاء العالم فين ما كاين شجر الليمون. ولكن ما عرفتش واش الناس كلهم اللي تيسمعوني دابا عارفين علاش تنتكلم واش تنسميو القملة ديال الحواميد. وانا متيقن أن كل واحد منا شافها ولو مرة ولا جوج فوق من القشرة ديال الليمونة. فالقملة ديال الليمون هي هادوك النقاط الحمر ولا القويين اللي تيبانوا بحال الا غير وسيخات فوق من القشره ديال الليمونه، ولا حاولنا نحيدوها تتحيد قشرتها وتتبقى الحشره لتحت الا كانت مازال حيه. والاكثريه منا تيهربلو نفسو يشري او ياكل شي ليمونه فيها هادوك النقاط فوق من القشره ديالها. وهذا الشيء علاش قمله ولا جوج فوق من قشره ديال الليمونه ولا جوج تيمكن لهم يكونوا السبب في الطيوح ديال القيمه ديال الليمون في السوق، ولا يترفض كاع للتسويق في بلدان برا.
2: اما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعه ان شاء الله.
1: هذه الجولة من صباح الأخبار، نختمها كالمعتاد مستمعين الكرام بركني التوقيعات. وتوقيع اليوم للحديث باقية في عصر التكنولوجيات المتسارعة والمصالح المتقاطعة، يعود السؤال يقول:

0: شكري البكري صاحب الركن حول ماهية الحب ليحتل واجهة النقاش الفلسفي والاجتماعي. بعض ما جاء في باب الحب عنوان عدد اليوم من للحديث بقية مع شكري البكري.
1: حديثنا اليوم عن الحب، وقد تعقب بالقول إنه إحساس جارف وتجاذب بين العقل والقلب، وأتساءل عن أي عقل وأي قلب نتحدث، هل الخلايا والمضخة؟ وقد تعقب بالقول إنه شعور إنساني، وأتساءل هل غريزي أم حاجة وجودية؟ وقد تعقب بأنه لقاء روحين في عوالم موازية مثل ما يدعي ابن حزم، وأتساءل هل تكفي العوالم الموازية للقاء روحين؟ وقد تغيظك استفهاماتي فأعقب الحب وهم مثل الحياة والسعادة وغيرها من الهلاميات الزائلة، يخال لنا أننا نحب فنحب مرارا ولا نكذب في أي مرة من تلك المرار، إنه الحب المتكرر المكرور المجرور. وقد تقول إن الحب أمان كيفما كان الحال، لكن الأمان وهم أيضا يخلقه العقل الباطن لتسكين التوتر الوجودي الحقيقي العميق. فالنسبية تحكم الحب مثلما تحكم السعادة والأمان والحياة، والنسبية زمان ومكان يترجمها الفيزيائيون بالزمكان، لكن أينشتاين صاحب النسبية كان أبسط عندما أوضح بأن النسبية تصبح بين يديك عندما تجلس إلى من تحب ساعتين فتخالها دقيقتين، وعندما تجلس إلى من لا تود دقيقة واحدة فتخالها دهرا من الزمان. إنها من طرائف النسبية، ولا يهم إن كان إينشتاين من قالها حقا، غير أنها توجز بحقنا النظرية. لكن السؤال الأحق، هل يخضع الحب للزمان والمكان بل هل الظروف والمواضعات؟ اليقين أنه ما دام المحبوب يتغير فإننا لم نحب بعد. قال أحدهم إن الحب تعويض وبحث للمحب عما يفتقده في ذاته في ذات المحبوب، لكن المحب لن يكون محبا ما دام ينتظر من الآخر شيئا آخر غير الحب. والسؤال، ما ماهية الحب في مجتمعاتنا المعاصرة؟ كيف يرتقي الحب للخلود والتعريف الأوحد في حب الآخر وليس حب الأنا؟ نتحدث عن الحب المعرف الذي يستهل رسمه في اللغات اللاتينية بحرف التاج الماجيسكول، ونترجمه في اللغة العربية بالحب الخالد، لأن لغتنا لا تتوفر على حروف التاج. الحب غير المجرور وغير المتكرر. قد تكون اللغة العربية قاصرة بافتقادها لحرف التاج، لكنها تزخر في المقابل بمرادفات تغني عن معنى هذا الحرف في الرسم اللاتيني. فللحب 50 مرادفا على الأقل تعبر عن درجاته ومراتبه ورتبه ونياشينه. ونقرأ في تفصيل الثعالب أن أول مراتب الحب الهوى وآخرها الهيوم، وهي أن يذهب المحب على وجهه لغلبة الهوى عليه، ومنه قولنا هائم على وجهه. لم يعد أحدنا اليوم يهيم على وجهه ولا على قفاه، لكننا نفهم لماذا قال شوبنهاور إن الحب قد يكون الخديعة الكبرى. وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.
0: استمعنا لشكري البكري في توقيعه اليوم من للحديث بقية، ومعه نزل الستار على مواد هذا العدد من صباح الأخبار. نشكر لكم حسن الإصغاء مستمعينا ودوام الوفاء. في ختام الموعد هذه تحيات مخرجي عبد النور المصور. بعد قليل الكلمة في متى أنف تنتقل إلى ليسيا ميامي.

0: elle peut transformer l'enrôlement d'un enfant en un acte de loyauté. C'est précisément ce qui rend l'accusation contre Al-Bahrami Malik si sensible. Elle vise une brigade islamiste pro-armée, déjà sanctionnée par les États-Unis et accusée de contribuer à l'escalade du conflit, à l'escalade radicale. C'est aussi un risque, c'est que ces enfants soient embrigadés dans un système de terreur.
1: C'était Pierre Boussel, une minute pour comprendre, 6h44 sur Médien, le moment pour vous de retrouver la deuxième partie de l'émission agricole.
2: يوميات الفلاح موضوع امراض البحيره تنتكلموا عليه هاد السيمانه في هاد نص الثاني من ميتنا كل نهار منهم مرض وتنظن ان اول مرض خاصنا نبداو به هو مرض الميلديو اللي كثير ما تكلمنا عليه في يوميتنا هذه لانه مرض خطير تيضرب عده فلاحات وعده زراعات تيتداروا عندنا بالخصوص زراعه مطيشه والبطاطا والداليا وزراعه الورد وغيرهم. هاد المرض ديال الميلديو جوتوما فطريه اي بحال خماج تيكثر بزاف وتيلقى منه كل ما كانت الحراره دافيه شويه عندنا في جل النواحي فاش تدار البحيره ولا كانت شي رطوبه اي ندا يكون بسبب الشتاء ولا بالضبابات الليل والصباح ولا حتى بالثقل كثير في كل مره والجوتوما ديالو الله يحفظ يمكن تنقل من بلاصه لبلاصه اخرى ومن فيرمه لفيرمه بعيده عليها غير بالريح الا كان من دي وما ناشفش وتيبان هاد المرض ديال الميلديو على الورقة بطرقات تيبداو يصفروا تتنقص الخضورة ديالهم حتى تيوليو قهويين من بعد قبل ما تموت الورقة وتيبس ولا قلبنا الورقة تلقاو تحت من هادوك الطرقات الصفر من الجهات التحتانية ديالها صوف لونها بيض حتى الرمادي على حسب الطقس والندى اللي في الأرض ولا في الجو. ومرض الميلديو غالبا ما تيبدا من وسط النبات وعاد تيبدا ينتشر للورقات الاخرين حتى يمكن يقضي عليهم كلهم ويبس الغرس كله. ومرض الميلديو يمكن الانسان يقاوم ضده بشويه قبل ما يبان بسقام قاد ومتوازن وباسمده معتدله ما غالباش عليها قوه الملحه بزاف وبرشات ديال دواء فيه يا اما الحديده الزرقاء ولا الادويه اللي تيشبهوا لها. خاص يطرش الغرس مزيان وبالكترة يقيس الدواء الجهات الثانية ديال الورقة وإلا مشى حتى بدا يبان في غرس ولا جوج يدوز الإنسان الأدوية أكثر فعالية وبالخصوص هادوك اللي فيهم جوج ديال المواد وحدة تتقضي عليه من الفوق والأخرى تدخل مع الماء اللي تيجري في الغرس وتتقضي على البويضات والخلف ديال المرض قبل ما يخرجوا لبرا.

0: المفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64 أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
1: نصيحة اليوم.
2: أخي الفلاح، يمكن دابا تحيتي شوية من الهندقة ديال الحصاد وقوة جريع ليا نجري عليك، وجميع الناس ما تيتكلموا دابا إلا على الزرع والحصاد والتبن، وأنا بغيت نخرج بك شوية من هذا الموضوع، ولكن بلا ما نبعدك بزاف عليه. على هذا الشيء بغيت نتكلم لك على عملية العناية بمسألة ما تتحتاج لها إلا مرة في العام لمدة أيام قليلة، ولكن إلا ما كانتش واجدة في وقتها الخدمة ديال العام يمكن لها تضيع كلها. هاد المسألة هي الماكينة الحصاد، وكلامي بغيتو يكون دابا ما حدك مفكر بالأهمية ديالها على العناية بها. فبلا تعطال، طلب من الشيفور اللي عندك ينوض يقلب كل ما تيدور فيها ويقريسيه مزيان ويقيد كل البياس اللي خاصينها وجميع المسائل اللي اتكلات أو اللي قربات تقولها بحال الماس والسناسل والرولمات والكروات وغيرهم، ويزيد كل ما خاصو يتزيد قبل ما تحط في محلها ترتاح من بعد المهمة الكبيرة اللي دارتها.
1: أخبار فلاحية.
2: البارح بحال هاد الأخبار الفلاحية ديالنا في نفس هاد الوقت كنت بديت ندوي على الملاحظات اللي داروها الاختصاصيين في الدراسات ديالهم في فرنسا باش يشوفوا المخلفات والتأثير ديال التغيرات المناخية على الفلاحة والإنتاج الفلاحي، وكنت تكلمت لكم البارح على الملاحظة الأولى اللي داروها وعلى النقص في الإنتاج ديال الزراعات بسبب هاد التغيرات المناخية رغم الزيادة في المصاريف عليهم. إذن نقص في المردودية ديال بعض الزراعات والفلاحات، وتكلمت لكم كذلك البارح على الملاحظة الثانية ديالهم واللي كانت على السرعة اللي تزادت في الدورة الحيوية والإنتاجية ديال الزراعات، واللي البعض منهم ولاو تيوجدوا بسرعة كبيرة 15 ولا 20 يوم قبل من وقتهم المنعوت لهم، وتيقولوا بأن هذه المسألة غادي واللي عندها وقع وتأثير على تدبير الزراعات من اختيارهم حتى الاختيار الوقت فاش خاصهم يتزرعوا ويتخدموا. وهذا الشيء تيجيبنا ويوصلنا للملاحظة الثالثة ديالهم في هذا الموضوع، هو أن الفلاحة عندهم غادي لازم يوليو ملزومين يغيروا الدورة الزراعية اللي كانوا مولفين يتبعوها في البلاد ديالهم، أي أن البرنامج ديال الفلاحات والزراعات ديال الفيرما كلها غادي يخصو يتبدل ويتغير باش يساير هاد التقلبات المناخية. وهذا الشيء غادي يمكن يدفع عدة فلاحة عندهم يعاودوا التكوين ديالهم بالنسبة لبعض الزراعات اللي ما تعرفوهمش بزاف وما موالفينش يفلحوهم. وماشي بعيد كاع أن الطابعة الفلاحية والمناظر العامة ديال بعض المناطق الفلاحية عندهم غادي يتبدلوا ويتغير المنظر ديالهم باش يبقاو مسايرين الطقس اللي ساير يتغير عندهم. أخواتي إخواني، كلامنا كله إن شاء الله بالخير وبالفايدة، وبحال ديما نتلاقاو بحول الله غدا في 6:45 الصباح على الأرض، والله المعين. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: متى عفو أليسيا ميهامي.
3: 6h51 sur Médian, merci d'être avec nous dans Matin Info. Bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce carrefour d'informations. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h et à 7h, c'est maintenant l'heure de votre rendez-vous avec la chronique d'actualité. Une chronique qui vous emmène ce mardi en Espagne, l'Espagne qui ne connaît pas de trêve estivale, notamment sur la scène politique. En cas d'élection législative nationale, les sondages prévoient à l'heure actuelle une avance de 12 points pour le Parti populaire de droite, 12 points d'avance donc sur les socialistes. Mais pour avoir la majorité absolue, les conservateurs ne pourront pas se passer du parti d'extrême droite, le fameux Vox. Lors du comité national du Parti populaire, le chef de cette formation, Alberto Feijóo, a encore fait de l'immigration son cheval de bataille. C'est le sujet de la chronique d'actualité signée Diane Cambon.
4: Alors que les scandales de corruption qui touchent le Parti socialiste tombent dans l'oubli estival, le Parti populaire d'Alberto Feijóo prépare déjà la rentrée en maintenant la pression sur les grands thèmes de société. Lors du comité national, le leader est revenu sur la grande régularisation des sans-papiers mise en marche par le gouvernement socialiste. Plus de 1,3 million de demandes sont traitées par l'administration, dépassant largement les prévisions des 500 000 demandes.

0: C'est l'été sur Média. Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane, du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média. Matin Info, Alicia Mihami.
1: 6h57 sur Média, merci d'être avec nous. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'information avec un nouveau journal dans ce carrefour. Ce sera juste après la météo agricole.
2: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم شويه مره مره في السواحل ما بين الرباط والجديده بحال حتى في درعا تافيلات وفي ناحيه العيون اما في المناطق الاخرى الحال صافي ومشمش الريح غادي يصوت غربي وشمالي في نواحي اللوكوس الغرب الاطلس المتوسط تادلا وناحيه السوس وغادي يصوت شرقي في المناطق الاخرى كلها القوه ديالو ما مجهده شويه الا في دكالا عبده والسواحل الصحراويه الرطوبة في الجو هابطة لقل من 30% في غالب النواحي ما عدا في بعض المناطق الساحلية فاش غادي توصل لكثر شوية من 50% الحرارة وسط النهار ما زال طالعة بالمعقول ما بين 26-48 درجة في الذهب ما بين 31-41 درجة في اللوكوس ما بين 31-43 درجة في دكالة ما بين 33-37 درجة في ناحية الريف ما بين 33-43 درجة في ناحية السوس ما بين 35-41 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 36-39 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 36-43 درجة في ناحية عبدة ما بين 37-42 درجة في ناحية تافيلات ما بين 39-47 درجة في السادية الحمراء ما بين 40-42 درجة في ناحية درعا 41-42 درجة في ناحية سايس ما بين 41-44 درجة في الشوية ما بين 41-45 درجة في ناحية الحوز 42-43 درجة في الغرب 44-45 درجة في ناحية تادلة وفي هذا الطقس شجر التفاح وبعويد مهددين بزاف بحشرات الكاربوكابس اللي النتوى ديالهم تتقبل الغلة باش تبيض فيها وتعطي الدود اللي تياكل الحب من الداخل وتيخمجو ويطيح له من الإنتاج والجودة ديالو وهذا علاش لازم تتبع التكاثر ديالو في الشجر والاحتياط منه بكل وسائل يا بالفخاخ يا بالأدوية الخاصة والمرخصة ضده وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h sur Média, l'heure de refaire un point sur l'information. C'est l'heure donc d'un nouveau journal. Et ce matin, il vous est présenté par Marfoud Oultsaleng. Bonjour Marfoud.
3: Bonjour Alicia, sabah al-khair, mustami'ina, ahlan bikum ila anawin al-nashra. على وقع تصاعد الحرب في أوكرانيا واستمرار الضغوط الأمريكية على الأوروبيين لتحمل نصيب أكبر من أعباء الدفاع الناتو يعقد قمة اليوم في أنقرة وأمينه العام يقول إن القمة ستشهد الكشف عن عقود تسليح جديدة بعشرات المليارات في المغرب بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية المكتب المركزي للأبحاث القضائية يحبط مخططات إرهابية بالغة الخطورة من خلال توقيفات متزامنة لعناصر تابعة لتنظيم داعش ومرتبطة بفرعه في منطقة الساحل والصحراء الحرب المتواصلة في السودان تدفع الأطفال مجدداً إلى واجهة المأساة الإنسانية منظمة اليونيسف تعلن مقتل وإصابة مئات الأطفال خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وسط تحذيرات من تدهور خطير للوضع في الأبيض المحاصرة أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونستهلها من تركيا في أنقرة تنطلق اليوم قمة لحلف شمال الأطلسي في ظل واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ التكتل مع تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية واستمرار الضغوط الأمريكية على الأوروبيين لتحمل نصيب أكبر من أعباء الدفاع الأمين العام للحلف مارك روتا أعلن أن القمة ستشهد الكشف عن عقود تسليح جديدة بعشرات مليارات الدولارات فيما تتجه الدول الأعضاء إلى تثبيت التزامها برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035 مع تعهدات بمواصلة الدعم العسكري لكييف. حول هذه القمة وأبرز الملفات التي ستحدد مستقبل حلف الناتو في ظل التحولات التي تشهدها العلاقة عبر الأطلسي، نستمع من أنقرة لتوضيحات المحلل السياسي دانيال عبد الفتاح، حاوره يوسف النعماني.
4: أهم ما يميز قمة حلف الشمال الأطلسي أن الرئيس ترامب يشارك فيها وقوفا عند رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعمل المشترك الذي تنوي الولايات المتحدة الأمريكية إلزام الاتحاد الأوروبي والدول المشاركة بمزيد من التحمل المالي للدفاع المشترك في هذه القمة. أما أردوغان فهو يريد من هذه القمة أن تكون المساعد الأول له في الدخول إلى عالم الدول المصنعة والمصدقة للسلاح من خلال ما يقدمه الآن من عروض، وأيضا النوع الجديد من الطائرات الجيل الخامس، إضافة إلى المسيرات، العمليات العسكرية المكثفة التي يشنها الجيش الروسي على أوكرانيا، والمشاركة الفعالة للرئيس الأوكراني في هذه الاجتماعات للحصول على الدعم المالي والوعود التي حصل عليها ولم تنفذ من قبل الأوروبيين. وهذه القمة تركز على هذا الجانب، إضافة إلى أن البيان الختامي سيكون مقتضبا وقصيرا ويركز على المادة الخامسة للدفاع المشترك وعلى إنهاء الحرب وزيادة المدفوعات للأوروبيين لحلف شمال الأطلسي.
3: تعهد الاتحاد الأوروبي بتكثيف جهوده لمعالجة المشكلات المرتبطة بنظامه الجديد للدخول والخروج بعد تحميل مطارات وشركات طيران هذا النظام مسؤولية اضطرابات وتأخيرات شهدتها حركة السفر في الآونة الأخيرة. يأتي ذلك بعدما حذر قطاع الطيران الأوروبي من أن النظام الجديد يتسبب في فترات انتظار قد تصل 5 ساعات، داعيا بروكسل إلى التحرك بشكل عاجل لتفادي مزيد من الارتباك خلال موسم السفر الصيفي. من بروكسل نتابع مراسل سامح رمضان.
5: أثار نظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد أزمة متصاعدة في المطارات الأوروبية بعدما حملت شركات الطيران هذا النظام مسؤولية التأخيرات الناجمة عنه في وقت حذر فيه قطاع الطيران من أن فترات الانتظار قد تمتد إلى 5 ساعات خلال موسم السفر الصيفي. وفي ظل تصاعد الضغوط، أعلن مفوض الهجرة للاتحاد أن التكتل سيكثف جهوده لمعالجة مشكلات النظام الجديد، وعلى أرض الواقع بدأت الأثار تنعكس على تجربة المسافرين مع تزايد الشكاوى داخل المطارات الأوروبية وفقا لإفادات أحد المواطنين الأوروبيين.
6: نعم، لدينا مشكلة كبيرة جدا، فقد تم تطبيق تشريع جديد لا يؤثر فعليا على حامل جوازات السفر الأوروبية، بل يستهدف القادمين لمختلف المطارات الأوروبية، ما أدى إلى إبطاء الإجراءات وفرض أنواع مختلفة من عمليات التفتيش الإضافي. تظهر المشكلة الحقيقية حين يجد المسافرون أنفسهم عالقين في طوابير طويلة جدا، وقد تمتد فترة الانتظار إلى 2 أو 3 ساعات، حتى أن مجلس المطارات الدولية وجه رسالة قال فيها: استيقظوا، توقفوا عن تجاهل الواقع، هناك مشكلة حقيقية هنا.
5: تدريجيا تكشف هذه الأزمة تحديات تحقيق التوازن بين تشديد الرقابة وانسيابية السفر، بما يضمن أمن الحدود من دون إثقال كاهل المسافرين. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
3: في الشأن المغربي مجددا، المغرب يضرب بقوة ويثبت نجاعة سياسته الاستباقية في محاربة الإرهاب. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أفاد أمس بإحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطيرة بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات، انخرط فيه تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عمليات مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقية. البلاغ أوضح أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية نفذت عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية هي أكادير وتارودانت ودار البيضاء والحاجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في عقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. حول المقاربة الاستباقية المغربية ونجاعتها في إحباط المخططات الإرهابية. نستمع لتوضيحات إسماعيل حمودي أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، حاوره محمد الغول.
7: المقاربة المغربية هي مقاربة

0: تقوم على عدة ركائز، ما يسمى بالأمن الاستباقي، إحباط التهديد الإرهابي قبل تنفيذه. منذ سنوات طويلة البلاغات التي تصدر في هذا الشأن عن المديرية العامة للأمن الوطني كلها تؤكد هذا المعطى، مرتكزات أخرى منها مثلا أننا نلاحظ دائما في أغلب البلاغات الصادرة عن المديرية أن إحباط هذه المخططات يتم بناء على معلومات استخباراتية دقيقة. هذه العبارة تكاد تتكرر في كل البلاغات، تعني أن استخبارات باتت مركز ثقل في مكافحة الظاهرة الإرهابية، وهذا يفسر المكانة التي أصبحت تحتلها مثلا المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني داخل المنظومة الأمنية الوطنية. هذا الجمع بين الأمن والاستخبار، بين الركيزتين معا، أظن بدأت منذ تعيين السيد عبد اللطيف الحموشي الذي كان مديرا عاما للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على رأس المديرية العامة للأمن الوطني. فالجمع بين المديريتين أكيد على هذا التوجه أو على هذه المقاربة، هذا مكتسب ونتائج محققة لا جدال حولها.
1: في الشأن المغربي دائما صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس بالأغلبية على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024. آخر الملفات يقودنا إلى السودان. الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 دفعت بالأطفال مجددا إلى واجهة المأساة الإنسانية بعدما أعلنت منظمة اليونيسف مقتل وإصابة ما لا يقل عن 330 طفلا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. إضاءة على المشهد في السودان وفرص التحرك الدولي لوقف الحرب تقدمها لنا من القاهرة أمان الطويل، رئيسة قسم الدراسات الإفريقية بمركز الأهرام، تحدثت اليوسف النعماني.
2: احنا قدام موقف حرج خصوصا للأطراف العسكرية، لأنه الاهتمام الأممي بمسألة السودان في أعلى درجاته، خصوصا مع جلسة مجلس الأمن الأخيرة واتجاه نحو تأسيس هدنة إنسانية في السودان. الحقيقة الهدنة الإنسانية للأطراف العسكرية بترفضها، وما زال لديهم قناعة أنه في إمكانية للحسم العسكري. المشكل الرئيسي أن الطرفين بينهم حالة من حالات توازن الضعف، ما بيتمش حسم بشكل نهائي للصراع العسكري، وبالتالي المدنيين هم اللي بيدفعوا ثمن لكل هذه الكوارث، وبتتصاعد الأزمة الإنسانية بشكل كبير. وإذا كانت الفاشر كانت عنوان لأزمة إنسانية كبيرة في السودان، فنحن اليوم أمام الأبيض كأزمة جديدة. لكن الحقيقة المتغير برضو إن في الأبيض ما هوش أزمة فقط، لكن هو سقوط الأبيض في يد الدعم السريع. في هذا السياق السودان بيواجه الحقيقة مأزق، ومطلوب إنه الأطراف الداخلية تعي حجم هذا المأزق، وأيضا يكون في نوع من أنواع الدعم الإقليمي العربي للسودان للوصول لمرحلة الهدنة الإنسانية، تأسيسا لمرحلة أخرى من صفقات سياسية أو صناعة توافق السودان.
1: بهذا إذن ينتهي عرض السابعة في ختامه. الكلمة مباشرة لك أليسيا.
3: Merci beaucoup Marfoud pour ce journal. On vous retrouve à 8h pour une prochaine édition. Après l'actualité globale, place à l'actualité sportive. C'est l'heure de Sport Matin.

0: matin qui vous est présenté aujourd'hui par Youssef Chatter. Bonjour Youssef.
1: Bonjour Alicia. مرحبا بكل المستمعين الكرام في هذا العدد الجديد من صباح الرياضة. نسأل بأخبار مونديال 2026، خروج البرتغال وتأهل إسبانيا ونهاية رحلة كريستيانو رونالدو مع كأس العالم على الأرجح. تلك عناوين بارزة بعد يوم آخر في ملاعب المونديال. الحزن كان سيد المشهد في صفوف المنتخب البرتغالي، بينما الفرحة الإسبانية كانت كبيرة بعد هدف قاتل منح لاروخا بطاقة العبور إلى ربع النهائي. انتظرت الجماهير حتى الدقائق الأخيرة قبل أن ينجح البديل ميكيل مارينو في تسجيل هدف الفوز ليحسم المواجهة لمصلحة إسبانيا. المباراة جاءت متوازنة والفرص تقاسمها المنتخبان، لكن الخبرة الإسبانية واللعب الجماعي صنعا الفارق. الأنظار كلها اتجهت إلى كريستيانو رونالدو القائد البرتغالي، خاض ما قد يكون آخر ظهور له في كأس العالم. بعد صفرة النهاية غادر أرضية الملعب متأثرا والدموع في عينيه. المسيرة كانت استثنائية والإنجازات كثيرة، والاسم سيبقى حاضرا بين أعظم أساطير كرة القدم، لكنه لن يعرف طعم الفوز بالمونديال. كريستيانو رونالدو تحدث بالكثير من الحسرة بعد المباراة.
2: حققت 3 ألقاب مع المنتخب البرتغالي، بينما لم تكن البرتغال قد أحرزت أي لقب قبل كريستيانو رونالدو، لذلك أشعر بالرضا. وبصراحة يبقى لقب كأس أوروبا عام 2016 أعظم إنجاز حققته مع المنتخب، وهو بالنسبة إلي يعادل الفوز بكأس العالم. وغدا يوم جديد والحياة تستمر.
1: على جانب آخر، بلجيكا كانت على الموعد، قدمت عرضا قويا وأقصت الولايات المتحدة 4 أهداف لهدف لتنتهي رحلة المنتخبات المستضيفة مع دور الثمن النهائي. الأفضلية البلجيكية كانت واضحة منذ بداية اللقاء. السيطرة على وسط الميدان والضغط المتواصل والاستغلال الجيد للأخطاء، كلها عوامل رجحت كفة الشياطين الحمر. أما المنتخب الأمريكي فقد واجه صعوبة كبيرة في مجرات نسق منافسه. الموعد المقبل سيكون قمة كروية من العيار الثقيل إسبانيا وبلجيكا وجها لوجه في ربع النهائي، في مواجهة تجمع بين منتخبين يقدمان مستويات مميزة ويطمحان إلى مواصلة المشوار نحو اللقب. اليوم تتواصل الإثارة بإجراء مباراتين مصر أمام الأرجنتين في اختبار صعب للفراعنة. مدرب المنتخب المصري حسام حسن تحدث بالكثير من الاحترام عن المنتخب الأرجنتيني.
3: طبعا كل الاحترام للمنافس، منتخب كبير، لكن لغيت انا من وجهه نظري او من طريقتي ان احنا بنحترم المنافس، لكن بنفكر في احنا نفسنا احنا هنعمل ايه، والشغل اللي احنا متعودنا عليه واللي احنا اشتغلنا بشكل جماعي حوالي اكتر من 45 دقيقه 50 دقيقه محاضرات عمليه في الملعب، وفي زي ما متعودين مع اللعيبه ان احنا في المحاضرات على الهايلايت بتاع الفيديوهات اللي احنا بنشتغلها والحاجات التفاصيل يعني الفنيه اللي بنشتغل عليها. ان شاء الله بطمنك ان اللعيبه ان شاء الله تكون جاهزه ان شاء الله.
1: الأرجنتين ضد مصر انطلاقا من الساعة 5 بالتوقيت المغربي، وسويسرا أمام كولومبيا انطلاقا من الساعة 9 بالتوقيت المغربي. لنتعرف على جميع المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي، ومن ضمنها أسود الأطلس. المنتخب المغربي خاض الاثنين حصة تدريبية في إطار استعداداته للمباراة الحاسمة أمام فرنسا يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب بوسطن، وانخرطت عناصر النخبة المغربية تحت قيادة المدرب محمد وهبي في أجواء التحضير الخاص بهذه المواجهة القوية في ظل صفوف مكتملة مع اقتراب عودة شادي رياض إلى التشكيلة الأساسية خلال المواجهة المقبلة، وفي انتظار معرفة طبيعة إصابة إسماعيل السباري بشكل دقيق قبل هذا الموعد التاريخي بالنسبة للكرة المغربية. موعد تفاعلت مع شركة الخطوط الملكية المغربية النقل الرسمي للمنتخب المغربي التي أعلنت عن إطلاق جسر جوي استثنائي بين الدار البيضاء ومدينة بوسطن لتمكين الجماهير المغربية من مؤازرة أسود الأطلس في هذه المباراة. ووضحت الشركة في بلاغ لها أنها برمجت 12 رحلة جوية مباشرة انطلاقا من الدار البيضاء نحو بوسطن مع تعبئة طائرات عريضة البدن بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 3600 مقعد، وذلك استجابة للإقبال الكبير من الجماهير المغربية التي تريد مساندة أسود الأطلس. طبعا الأسعار حددت في 10,000 درهم ذهبا وإيابا بالنسبة للدرجات الدرجة الاقتصادية. في أخبار المونديال أيضا، أدان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري الإيطالي جاني إنفانتينو الاثنين بشكل قاطع تصريحات عنصرية استهدفت قائد المنتخب الفرنسي كيليان إمبابي من قبل السيناتور الباراغوايانية سيليستي أماريا. وكتب إنفانتينو في رسالة نشرها على حساباته الرسمية: أدير بشكل قاطع التصريحات العنصرية التي استهدفت كيليان إمبابي من قبل السيناتور الباراغوايانية سيليستي أماريا، وأكد أن عالم كرة القدم يتضامن مع النجم الفرنسي في وقت دخل المنتخب المكسيكي لكرة القدم مرحلة جديدة بتولي رافائيل ماركيز منصب المدرب عقب خروج المنتخب من الدور ثمن النهائي. رحل المدرب الخبير خافير أغيري وترك منصبه لواحد من الأسماء التاريخية في كرة القدم المكسيكية. في أخبار كرة القدم المغربية، أعلنت العصبة المغربية لكرة القدم الاحترافية الاثنين توقيف كأس العرش برسم الموسم الرياضي 2024-2025، وسيدخل القرار حيز التنفيذ مباشرة بعد مباراة الجيش الملكي واستاد المغربية المقررة الأربعاء ضمن دور 16. وقالت العصبة في بلاغ نشرته إنها اتخذت

0: Matin Info, Alicia Mihami.
1: 7h58 sur Média 1, dans quelques instants, un nouveau journal. Juste avant ça, je propose de jeter un œil à la météo.
2: في المغرب الطقس بعد ظهر الثلاثاء صحو بكافة ربوع المملكة مع كتل من السحب بسماء مناطق درعة تافلالت وعلى الساحل الأطلسي بين أكادير والعيون. الحرارة تظل مرتفعة على غرار بداية الأسبوع، 29 درجة تسجل بالصويرة، 31 بأكادير، 32 بكل من الرباط والدار البيضاء، 33 درجة بالناظور، 36 بطنجة، 38 بكل من وجدة العيون والراشدية، 43 درجة بفاس و44 بمراكش. بالجزائر السماء بعد منتصف اليوم مشمسة بغالبية المناطق مع سحب ركامية بالأوراس وما جاورها وبالربع الجنوبي الشرقي من البلاد. المحرار يسجل 30 درجة بواران، 32 بعنابة والجزائر العاصمة، 36 درجة متوقعة بتيارة وقسنطينة، 38 بغردايا، 40 ببسكرة، 41 بتامراست و43 بيادرار. في تونس الأجواء بعد الزوال مشمسة على العموم بالولايات الوسطى الغربية وبمرتفعات الشمال الغربي، السماء زرقاء صافية فيما عدا ذلك. في مقاييس الحرارة المتوقعة 31 درجة بتبرقة، 32 بكل من جربة هصفاقس وبنزارت، 33 درجة بالمنستير، 34 بتونس العاصمة، و39 بتوزر.
1: Il est très exactement 8h sur Médian. Marfoud Oulsalek est de retour en studio pour un nouveau journal. Rebonjour Marfoud.
3: Rebonjour Alicia. Sabah al-khair, mustami'ina. Ahlan bikum ila anawin al-nashra. في المغرب بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية، المكتب المركزي للأبحاث القضائية يحبط مخططات إرهابية بالغة الخطورة من خلال توقيفات متزامنة لعناصر تابعة لتنظيم داعش ومرتبطة بفرعه في منطقة الساحل والصحراء. بعد عقدين من تولي زمام الحكم، حماس تعلن حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة، واللجنة الوطنية لإدارة القطاع تعلن جاهزيتها لتسلم مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخطة السلام الأمريكية. على وقع تصاعد الحرب في أوكرانيا واستمرار الضغوط الأمريكية على الأوروبيين لتحمل نصيب أكبر من أعباء الدفاع، الناتو يعقد قمة اليوم في أنقرة، وأمينه العام يقول إن القمة ستشهد الكشف عن عقود تسليح جديدة بعشرات المليارات. في رياضة الثامنة، إسبانيا تحسم الديربي الإيبيري في كأس العالم بهدف دون رد أمام البرتغال، وكريستيانو رونالدو يظهر للمرة الأخيرة في كأس العالم. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. مجددا يضرب المغرب بقوة ويثبت نجاعة سياسته الاستباقية في محاربة الإرهاب. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أفاد أمس بإحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل والصحراء. البلاغ أوضح أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية وهي أكادير وتارودانة والدار البيضاء والحاجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهما بتنفيذ هذا المشروع.

0: المشروع الإرهابية، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. حول إحباط هذه المخططات الإرهابية ونجاعة المقاربة الاستباقية الأمنية المغربية، نستمع من الرباط لتوضيحات الشرقاوي الروداني خبير الدراسات الجيوستراتيجية والعسكرية والأمنية، حاوره يوسف النعماني.
1: نحن أمام خلية إرهابية، كان في مرحلة إعداد متقدمة، 10 أشخاص متوقفون في عدة مدن مغربية، وهذا يعني أن الأمر يتعلق بشبكة لها امتداد جغرافي وتوزيع للأدوار. خطورة هذه الخلية تظهر أيضا من طبيعة المحجوزة، عندما نتحدث عن أسلحة بيضاء وأزياء عسكرية ودعامات رقمية تضمن بيع لتنظيم داعش في الساحل، ووثائق تشرح طرق تصنيف المتفجرات وقنينات غاز وطنجرات الضغط وأسلاك كهربائية ومواد كيميائية وسيارات معدلة. فنحن أمام مؤشرة عملية واضحة، اجتماع هذه المواد في يد خلية متطرفة يعني أن النية تحول إلى قدرة تنفيذية. البعد الأخطر في هذه القضية هو الارتباط بفرع داعش في الساحل، هذا يعكس تحولا في طبيعة التهديد. هذه المنطقة أصبحت خلال السنوات الأخيرة من أخطر بؤر الإرهاب في العالم، وبالتالي اليوم استهداف المغرب ليس صدفة، لأن اليوم المغرب بالنسبة للجماعات الإرهابية هو تحدي. المغرب يمثل نموذج الاستقرار في محيط إقليمي مضطرب، كما أنه يلعب أدوارا مهمة في التعاون الأمني مع الدول الإفريقية والأوروبية والأمريكية، لذلك تحاول التنظيمات الإرهابية ضرب هذا النموذج أو على الأقل اختبار قدرته على الصمود. وبالتالي هذه العملية تؤكد فعالية المقاربة المغربية في مكافحة الإرهاب. قوة هذه المقاربة أنها لا تنتظر وقوع الاعتداء، بل تعمل على منعه قبل تنفيذه. هناك عمل استخباراتي دقيق، تنسيق بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمكتب المركزي للأبحاث القضائية والأمن الوطني والنيابة العامة المختصة، وهذا التنسيق يسمح بتحويل المعلومة الاستخباراتية إلى إجراء قضائي وميداني في الوقت المناسب.
0: في بيان لوزارة خارجيتها، عربت قطر عن إدانتها للمخططات الإرهابية التي كانت تستهدف المساس بالنظام العام وتعريض أمن الأشخاص والممتلكات لخطر جسيم في المغرب، مؤكدة تضامنها التام ووقوفها إلى جانب المملكة. كما دانت الخارجية الأردنية المخططات الإرهابية التي استهدفت المغرب، وأكدت تضامن الأردن المطلق مع المملكة المغربية ودعم إجراءاتها لحماية أمنها واستقرارها. وأعرب الشيخ عبد الله بن زيد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتية عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها الشديدين للمخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المغرب، مشيدا بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية المغربية. إلى ملف الأنباء الدولية، في إيران توافدت حشود غفيرة إلى شوارع مدينة قم في جنوب طهران في اليوم الرابع من مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي غداة مشاركة الملايين في مراسم وداعه في العاصمة الإيرانية. نواصل من غزة. أعلنت حركة حماس أمس حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم، فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة القطاع جاهزية لتسلم مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخطط السلام الأمريكية. إسرائيل اعتبرت الخطوة خدعة وجددت تمسكها بنزع سلاح حماس، فيما يشدد مجلس السلام الذي أنشأته الإدارة الأمريكية على مبدأ سلطة واحدة، قانون واحد وسلاح واحد. من غزة هذا روبورتاج مراسلنا سيف السويطي.
2: حل لجنة الطوارئ الحكومية.
3: هكذا جاء إعلان حركة حماس في قطاع غزة عن تخليها عن ملف إدارة القطاع بعد أكثر من 19 عاما من الحكم، خطوة يراها السياسيون تحمل تحولا إيجابيا ومسارا لتسهيل تسلم اللجنة الوطنية المنبثقة من مجلس السلام الدولي إدارة القطاع وتحمل مسؤولياتها، في حين ترحب الفصائل الوطنية الفلسطينية على لسان عضوها ماهر مزهر بالقرار.
4: استقالة لجنة عمل حكومي تأتي في إطار التزام الفلسطينيين بتطبيق القرار مجلس الأمن 2803، وهذا ما يعزز صحة وصوابية الموقف الفلسطيني في ظل أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يترسل من الكامل التزاماته ويضع العراقيل أمام إدخال لجنة التكنوقراط لاستلام مهامها في قطاع غزة.
3: حركة حماس أكدت على بقاء الموظفين على المستويين المهني والفني في مواقع عملهم في مرحلة مؤقتة وصفتها بالانتقالية لحين وصول اللجنة الوطنية إلى القطاع، في حين جاءت آراء الغزيين متباينة.
5: بأتمنى أنه حماس تسلم الحكم لمجلس السلام عشان حكومة التكنوقراط الفلسطينية تمارس مهامها ونتمكن احنا كفلسطينيين نعيش حياتنا.
6: احنا ننتظر أن تكون هناك خطوات عملية حتى يكون لدينا الرضا التام عن ما هو قادم لقطاع غزة.
7: خطوة إيجابية في الطريق لإنهاء الصراع وإنهاء الأزمة اللي بنعيشها في غزة.
3: رئيس

0: اللجنة الوطنية علي شعت أكد استعداد لجنته لبدء العمل في قطاع غزة فور توفر الإمكانات، في حين ترى إسرائيل أن هذه الخطوة مجرد تضليل لا معنى عمليا له على حد وصفها. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
1: ومن غزة إلى دمشق، بعد عشاء في مطعم بالعاصمة السورية زار أمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجامعة الأموية رفقة نظيره السوري أحمد الشرعة، وذلك مساء أول أيام زيارته إلى سوريا. تصريحات مشجعة من رئيسي البلدين في مستهل الزيارة، وترقب اليوم للمؤتمر الاقتصادي الذي سيرأسه ماكرون والشرع بحضور عدد من كبار المستثمرين الفرنسيين في مجالات مختلفة. من دمشق نتابع التفاصيل في مراسلة يا منديب.
2: بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية، جاءت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسط استعدادات لتوقيع 14 مذكرة اقتصادية بين البلدين وإعادة 23 قطعة أثرية سورية كانت محفوظة في متحف اللوفر في باريس. وفور وصوله إلى العاصمة السورية، أعلن ماكرون التزام بلاده الكامل بمساندة الشعب السوري في مرحلته الراهنة، داعيا إلى صياغة مستقبل جديد للمنطقة قائم على السلام والتعاون. عن أهمية الزيارة والملفات التي سيتم بحثها تحدث المحلل السياسي محمد منصور.
3: الملف الأول وهو التنسيق مع الجانب الفرنسي وكذلك مع الجانب الأمريكي والدول الحليفة في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية داعش. الملف الثاني هو ملف العائلات، بعضها عائلات فرنسية وكانت موجودة في مخيم الهول. المسألة الثالثة وهي مسألة المقاتلين الأجانب بشكل عام، ولكن هنا نتحدث عن المقاتلين الفرنسيين.
2: ويضم الوفد المرافق مستثمرين ومسؤولين من كبرى الشركات الفرنسية في خطوة تعكس توجها فرنسيا لإطلاق مسار اقتصادي موازن للحوار السياسي، مع التركيز على فرص الاستثمار والمشاركة في جهود إعادة إعمار سوريا، الأمر الذي علق عليه الباحث السياسي علي عيد.
4: وفد مهم يمثل كبرى الشركات، ما معنى أن تكون تاليس جروب موجودة، ما معنى أن تكون توتال إنرجي موجودة، ما معنى أن تكون إيربوس موجودة.
2: من جانبه كشف الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقاء عبر قناة بي اف ام تي في الفرنسية بث بالتزامن مع زيارة ماكرون، أن فرنسا ستقوم بالعمل في البنية التحتية والقطاع المالي ضمن اتفاقيات ثنائية تخص إعادة الإعمار وبناء الدولة. ميديا يامن ديب، دمشق.
1: إلى تركيا، في أنقرة تنطلق اليوم قمة لحلف الشمال الأطلسي في ظل واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ التكتل مع تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية واستمرار الضغوط الأمريكية على الأوروبيين لتحمل نصيب أكبر من أعباء الدفاع. في المتابعة نور الدين الحوتي.
5: قمة أنقرة لحلف شمال الأطلسي تلتئم في ظل واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ التكتل، تنطلق اليوم بحضور الرئيس الأمريكي مؤطرة بسياقين: تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية وضغط أمريكي مستمر على الأوروبيين لتحمل نصيب أكبر من أعباء الدفاع. مارك روتا الأمين العام للحلف كشف الاثنين أن أعضاء التكتل سيكشفون خلال قمتهم في أنقرة عن عقود تسليح جديدة بمليارات الدولارات في خضم بسعيهم ليظهر للجانب الأمريكي التزامهم بتعهداتهم الدفاعية، تعهدات قطعها الأوروبيون قبل سنة تقضي بزيادة الانفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 35 و2000، مع تعهدات موازية بمواصلة الدعم العسكري لكييف. كل ذلك أدرجه روتا تحت عنوان الاستثمار في الأمن الأوروبي ومواجهة التهديد الروسي في ظل عدم اليقين إزاء الالتزام الأمريكي للصلة. اجتماع أنقرة محطة هامة بالنسبة للجانب التركي لاعتبارات يجليها دانيال عبد الفتاح المحلل السياسي من أنقرة.
6: أردوغان يريد من هذه القمة أن تكون المساعد الأول له في الدخول إلى عالم الدول المصنعة والمصدقة للسلاح من خلال ما يقدمه الآن من عروض، وأيضا النوع الجديد من الطائرات الجيل الخامس إضافة إلى المسيرات.
5: بعض فعاليات القمة يحضرها فولودومير زيلينسكي، حضور بات معروفا أن المهمة الرئيسية فيه للرئيس الأوكراني محاولة جديدة لإقناع الطرف الأمريكي من الحلف بالترخيص لكييف لإنتاج صواريخ باتريوت محليا. قمة أنقرة لحلف الناتو تنعقد فيما تعرضت السلطات التركية لانتقادات واسعة بعضها من داخل الحلف بسبب منع وسائل إعلام معارضة من حضورها.

0: في الصفحة الرياضية نهتم بنتائج مباريات المونديال. حسمت إسبانيا مساء أمس الديربي الإيبيري بهدف دون رد أمام البرتغال، كما أحبطت بلجيكا طموح الولايات المتحدة بإقصائها من دور 16 بأربعة أهداف لواحد. يوسف شاطر.
1: خروج البرتغال وتأهل إسبانيا ونهاية رحلة كريستيانو رونالدو مع كأس العالم، تلك عناوين بارزة بعد يوم آخر في ملاعب المونديال. الحزن كان سيد المشهد في صفوف المنتخب البرتغالي، بينما الفرحة الإسبانية كانت كبيرة بعد هدف قاتل منح لاروخا بطاقة العبور إلى ربع النهائي. الجماهير انتظرت حتى الدقائق الأخيرة قبل أن ينجح البديل ميكيل ميرينو في تسجيل هدف الفوز ليحسم المواجهة لمصلحة إسبانيا. المباراة أمام البرتغال جاءت متوازنة والفرص تقاسمها المنتخبان، لكن الخبرة الإسبانية صنعت الفارق في اللحظة الحاسمة. الأنظار كلها اتجهت إلى كريستيانو رونالدو القائد البرتغالي، خدا ما قد يكون آخر ظهور له في كأس العالم، وبعد صفرة النهاية غادر أرضية الملعب متأثرا والدموع في عينيه. المسيرة كانت استثنائية والإنجازات كثيرة، والاسم يبقى حاضرا بين أعظم أساطير كرة القدم، لكنه لن يعرف طعم الفوز بالمونديال.
2: حققت 3 ألقاب مع المنتخب البرتغالي، بينما لم تكن البرتغال قد أحرزت أي لقب قبل كريستيانو رونالدو، لذلك أشعر بالرضا. وبصراحة يبقى لقب كأس أوروبا عام 2016 أعظم إنجاز حققته مع المنتخب، وهو بالنسبة إلي يعادل الفوز بكأس العالم. وغدا يوم جديد والحياة تستمر.
1: على جانب آخر، بلجيكا كانت على قدر التوقعات، قدمت عرضا مقنعا وأقصت الولايات المتحدة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد لتنتهي رحلة المنتخبات المستضيفة عند الدور ثمن النهائية. الأفضلية البلجيكية كانت واضحة منذ بداية اللقاء، ومنتخب موريسيو بوشيتينو أدى ثمن الأخطاء الفردية غاليا. الموعد المقبل سيكون قمة كروية من العيار الثقيل، إسبانيا وبلجيكا وجها لوجه في ربعي النهائي. واليوم وصل الإثارة بإجراء نزالين، مصر أمام الأرجنتين في اختبار صعب للفراعنة، وكولومبيا أمام سويسرا.
0: شكرا لك يوسف شاطر. نهاية النشرة بعد الفاصل، مستمعينا يتجدد لقاؤكم مع أليسيا.
3: أكوافينا نقسم ستوديوم وكتعاوني نغيكوبيغي مرا سبور ونفيتي لغيتونسيون دو. اختار أكوافينا وخذ الوقت الأساسي.
4: Cet été, chez Kitea, les coupons reviennent en force. Des offres inédites et jusqu'à 15% supplémentaires offerts en coupons sur tous vos achats à partir de 2000 dirhams d'achat. C'est le moment idéal pour concrétiser tous vos projets d'aménagement. Du 15 juin au 31 août, profitez de cette offre exceptionnelle dans tous les magasins Kitea et sur kitea.com. Cet été, aménagez plus, gagnez plus avec Kitea.
5: Isabelle, دائما بجنبكم. لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طول ماتيجا. الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك. إيزابيل، عبر على حبك بطريقتك. وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك، جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
6: Info. Alicia Mihami.
7: 8h passées de 17 minutes sur Médien. Merci d'être avec nous dans Matin Info. C'est l'heure de votre grand rendez-vous de la matinée, l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, on parle d'un événement qui se tient en Turquie, hein, puisque les dirigeants du monde entier se réunissent aujourd'hui à Ankara pour le sommet de l'OTAN. Une rencontre particulièrement attendue, alors qu'elle intervient dans un moment d'escalade des conflits mondiaux. Au Proche-Orient, l'alchimie entre l'Iran et les États-Unis reste fragile et désavouée par Israël, qui poursuit ses opérations aussi bien dans les territoires palestiniens qu'au Liban. En Europe, le conflit entre la Russie et l'Ukraine ne montre aucun signe d'accalmie après 3 ans et demi de guerre. Et du côté de Washington, l'utilité et l'avenir même de l'OTAN est de plus en plus contesté. Alors quel avenir pour l'organisation? Que faut-il attendre des États-Unis, mais aussi des pays européens? Pour en parler, nous recevons ce matin Guillaume Lascongiarias, professeur associé à Sorbonne Université et ancien chercheur à l'OTAN. Guillaume Lascongiarias, bonjour.
8: Bonjour.
7: Merci d'être avec nous ce matin. Ma première question pour vous, monsieur Lascongiarias, elle va nous ramener un peu en arrière à la conférence sur la

0: autant dire qu'entre les politiques de modernisation des armées et surtout les nombreuses guerres qui éclatent par-ci et là à travers le monde, le business de l'armement se frotte les mains. Eh bien, comme vous l'avez si bien dit, les guerres donc en Ukraine et à Gaza ont été les principaux moteurs de l'industrie des armes avant que ne vienne s'y rajouter ce qui s'est passé au Moyen-Orient et qui n'est pas encore dit son dernier mot.
1: Et quels sont justement les pays dont les entreprises vendent le plus d'armes dans le monde, Oumar ?
0: Alors, près de 40 des 100 plus grandes firmes qui vendent ces armes sont américaines. Les entreprises américaines réalisent près de la moitié du chiffre d'affaires mondial. Elles occupent d'ailleurs le top 3 des sociétés qui réalisent les plus gros chiffres. On parle aussi bien des avions de combat qu'aux fusils, en passant par les hélicoptères, chars et autres munitions. D'ailleurs, en parlant de munitions, c'est une société tchèque qui fournit des produits à l'Ukraine qui a vu ses revenus bondir de près de 200%, soit la plus forte augmentation mondiale en 2025. Autre constat très alarmant, l'Europe, comme on l'a dit tout à l'heure, investit massivement dans son réarmement. La guerre en Ukraine encourage donc la course à ce réarmement. Et que dire de la guerre au Proche-Orient, au Proche et au Moyen-Orient, qui a carrément mis à genoux les systèmes de défense de la plupart de ces pays. Les années à venir seront extrêmement lucratives pour les businessmen de la guerre.
1: Merci Oumar, on aimerait pouvoir en dire autant hein, de business, je ne sais pas, de la charité dans l'industrie de la santé, peut-être ce genre de choses. 8h55 sur Médien, restez avec nous, Matin Info, ça continue juste après cette courte pause.
2: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
3: Matin Info, Alicia Mihami.
1: 8h55, après ce point sur l'actualité économique, je vous propose de faire un détour sur la planète culture. On parle cinéma ce matin, depuis le début de l'année 2026, hein, c'est Super Mario Galaxy ou encore Michael qui règne sur le box-office mondial. Un règne qui pourrait bientôt prendre fin avec la sortie, le 17 juillet, de L'Odyssée, le 14e film de Christopher Nolan. Un film tourné en partie au Maroc, entre Ouarzazate et Darla. C'est la chronique de Bilal Marmide.
4: أهلا بكم. هي فترة خاصة بالمونديال، لكن حين يكون هناك حدث كبير من اللازم أن لا نفوته. بعد المونديال سيرقب عشرات الملايين من المشاهدين عبر أنحاء العالم وصول الفيلم السينمائي المنتظر لدور السينما العالمية. أتحدث هنا عن فيلم السنة المنتظر الأوديسا للكبير جدا البريطاني صاحب الأوسكار كريستوفر نولان. هو واحد من أكثر الأعمال السينمائية المنتظرة عالميا في هذا العام. هو أضخم مشروع في مسيرة نولان السينمائية، إذ تطلب إنتاجه 250 مليون دولار أيها السادة. ما يجعلني أنتظر 17 من جاري هذا الشهر بفارغ الصبر هو أن الفيلم صور بشكل جزئي عندنا في المغرب، وتحديدا في قصر أيت بن حدو بورزازات، وخصوصا بجوهرة جنوب مملكتنا العزيزة مدينة الداخلة الساحرة. خلال فترة التصوير حظيت بفرصة العبور من الداخلة في صحرائنا العزيزة. خلال فترة التصوير شيء كبير عزيزي المتتبع، العالم سيرى بعينه مغربنا في واحد من أهم أفلام العام، إن لم يكن أهمها. العمل يعيد تقديم ملحمة الأوديسا للشاعر الإغريقي هوميروس، التي تروي رحلة الملك أوديسيوس الطويلة للعودة إلى وطنه بعد الحرب. مشروع استثنائي، ويضم الفيلم نخبة من نجوم هوليوود من ضمنهم مات دايمون في دور أوديسيوس إلى جانب توم هولاند وزيندايا وروبرت باتينسون وأناتوي أو تشارليز تيرون. نولان صور الفيلم بالكامل باستخدام كاميرات آي ماكس في سابقة هي الأولى من نوعها في مسيرته، مع تقليل استخدام المؤثرة البصرية الرقمية في محاولة لإحياء أفلام الملاحم الكلاسيكية بروح معاصرة. هذا الإنتاج الضخم حقق قبل أن يعرض أرقاما قياسية، نعم حقق بالفعل أرقاما استثنائية في مبيعات التذاكر بشكل قبلي. في يونيو المنصرم سجل الفيلم أعلى مبيعات يوم أول لتذاكر العروض المميزة في سلسلة دور عرض EMC منذ العام 2022، بل وتسبب الإقبال الكثيف في الضغط على أنظمة الحجز الإلكترونية. تم أيضا بيع تذاكر عروض IMAX 70 ملم الافتتاحية في عدة مدن خلال دقائق فقط، وظهرت

0: لاحقا في السوق السوداء بأسعار وصلت إلى $1,000 للتذكرة الواحدة. ركز معي عزيزي المتتبع، $1,000 للتذكرة الواحدة لمشاهدة شريط الأوديسا الذي صور في عدة أمكنة من ضمنها مدينة الداخلة، جوهرة صحرائنا المغربية، وفي بريطانيا. حطم الفيلم الرقم القياسي التاريخي لقاعة بي فاي اي ماكس في لندن بعدما باع نحو 28,000 تذكرة خلال أول 24 ساعة من طرحها، محققا إيرادات قاربت 750,000 جنيه استرليني، وهو أكثر من ضعف الرقم الذي حققه فيلم ديون بارت 2 وأربعة أضعاف مبيعات فيلم أوبنهايمر في اليوم الأول داخل القاعة نفسها. باختصار شديد، الأوديسا يمثل الرهان الأكبر لهوليود هذا العام، ليس فقط بسبب ميزانيته الضخمة أو أسماء أبطاله، وإنما لأنه أعاد إحياء نقاشات قديمة قبل أن يشاهد الجمهور الفيلم كاملا. أنتظر هذا الشريط كثيرا، أنتظر جديد الكبير العالمي كريستوفر نولان، وأنتظر أن أشاهد صحراءنا المغربية في أضخم إنتاج سينمائي عالمي لهذا العام. والسلام، إلى الملتقى.
1: Il est 9h sur Médien, Matin Info, c'est terminé. Merci d'avoir passé votre matinée en notre compagnie. C'est l'heure pour moi de vous laisser pour une nouvelle synthèse de l'actualité qui vous est présentée ce matin par Nourdine Elouti. Rebonjour Nourdine.
2: Alain Bika Alicia. مسال الموجز من سوريا بهدوء انفجاران قويان صباح اليوم لم تتضح أسبابهما بعد وسط العاصمة دمشق، عقبهما تصاعد دخان من مكان قريب من فندق راق أمضى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليلته بمناسبة زيارته للبلاد. ماكرون هو أول رئيس دولة غربية يزور دمشق منذ الإطاحة بالحكم السابق، ومن المقرر أن يعقد اليوم محادثات رسمية مع نظيره السوري أحمد هشار، يعقبها منتدى اقتصادي مخصص لإعادة أعمار سوريا والممرات الاستراتيجية. نبقى بالمنطقة، حيث أعلنت حركة حماس الثلاثاء حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم، فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة القطاع جاهزيتها لتسلم مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخطة السلام الأمريكية. ويمثل إعلان حركة أو حل الحكومة تحولا سياسيا لافتا لحركة حماس منذ سيطرتها على القطاع في العام 2007 على إثر مواجهات مع حركة فتح المنافسة. في المغرب، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطيرة بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق اللوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. التدخلات الميدانية المتزامنة التي شملت عددا من مدن المملكة أسفرت عن توقيف 10 متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي. إحباط والمخططات الإرهابية في المغرب عقبت عدد من ردود الفعل العربية. في بيان لوزارة خارجيتها، أعربت قطر عن إدانتها للمخططات الإرهابية التي كانت تستهدف المساس بالنظام العام وتعريض أمن الأشخاص والممتلكات للخطر، كما أكدت وقوفها تام إلى جانب المملكة. من جانبها، أدانت الخارجية الأردنية المخططات الإرهابية التي استهدفت المغرب وأكدت تضامن الأردن المطلق مع المملكة المغربية ودعم إجراءاتها لحماية أمن واستقرار نفسها. من جهته، أعرب الشيخ عبد الله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها الشديدين للمخططات الإرهابية التي تم إحباطها بالمغرب. قال الأمين العام للحلف الأطلسي مارك روتا إن أعضاء التكتل سيكشفون خلال قمة في أنقرة عن عقود تسليح جديدة بمليارات الدولارات في خضم سعيهم للإظهار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لالتزامهم بتعهداتهم الدفاعية. ويأتي انعقاد القمة بعد عام على تعهد دول الناتو إثر ضغوط أمريكية لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 35. نهاية الموجز، بعد قليل موعد جديد من بوديوم.
3: مع اتصالات المغرب، فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجله المغرب صالحة لمدة يوم تمنح بعد نهاية المباراة. ما عليكم غير تبعتوا مجانا هدف للرقم 6766 عبر SMS. عرض صالح إلى غاية 19

0: لقبوا مهرجان أوروج تالنت أيام 10 و11 يوليوز في ساحة الوحدة بأكادير. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع orange.ma/orangetalent. أورانج المساند الرسمي للمواهب المغربية.
1: أنا شاب عندي قل من 35 سنة وباغي نبني المستقبل ديالي، ممكن نشري أول دار ليا بلا ما نضغط على راسي؟
2: كل شيء ممكن مع سلف سكن مبروك ديال البنك الشعبي. استافدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح. وبمناسبة كأس العالم شاركوا في القرعة وربحوا معنا قسيمة شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
3: البنك الشعبي، نكبروا جميعاً.

الأوتاد بنيو جيرسي غير بعيد عن تمثال الحرية أحرجوا السحرة البرازيليين ثم عرجوا على بوسطن لهزم الأسكتلنديين. انتقلوا بعدها إلى أتلانتا لكبح جماح الهايتيين فمهدوا الطريق المؤدي إلى بلاد حضارة الأستيك هناك في مونتيري ليدونوا ملحمة خالدة أمام الطواحين الهولندية ثم تنقلوا إلى بلاد آبار البترول إلى يوستون ليخضعوا منتخب البلد المضيف كندا لإرادتهم ثم ها هم يعودون إلى المدينة الأرستقراطية الهادئة الناعمة إلى مدينة بوسطن يحلمون بذات التفوق يتوقون لسيناريو مماثل لكن التحدي أكبر الخصم أشرس أقوى خصم من العيار الثقيل خصم في جعبته لقبين في كأس العالم وآخرين في بطولة أوروبا للأمم خصم فرنسي مدجج بالنجوم مدجج باللاعبين الموهوبين المتمرسين الممارسين بكبريات الفرق هو لقاء بنكهة خاصة بين المغرب وفرنسا في الدور الربع النهائي بمعطيات عديدة لقارات الاعتبار للمنتخب المغربي

0: الراغب في الانتقام من خصم كان قد وضع حدا لمسيرته في المونديال القطري. ثم القمة الإيبيرية في الدورة 16 النهائي أمس، الماتادور الإسباني أحد أبرز المرشحين لظفر بالكأس العالمية، لاروخا حسم النزال لفائدته بهدف قاتل لتضرب بذلك إسبانيا موعدا مع المنتخب البلجيكي الذي فجر مفاجأة أيضا من عيار ثقيل بإخراجه للبلد المضيف الآخر المنتخب الأمريكي في الأداء والحصة والنتيجة. مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم مجددا في برنامجكم اليومي ككل يوم كل صباح، برنامج بوديوم المونديال طوال هذه الفترة إلى غاية 20 من هذا الشهر والعالم الذي يعيش على إيقاع منافسات كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، في كندا وفي المكسيك. ونحن بطبيعة الحال ننتظر نترقب هذا الموعد، موعد يوم الخميس القادم 9 مساء، حينما تطأ أقدام المنتخب المغربي، تطأ أقدام الملعب هناك في مدينة بوسطن لمنازلة الديك الفرنسي. هذه صبيحة بالمسرور أن نتقاسم هذه الدردشة الرياضية الصباحية رفقة صديقي وزميلي الإعلامي السوداني الشقيق الزميل
1: صفات.
0: صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح الخير بالنور.
0: ويرافقنا أيضا هذا اليوم أيضا يوسف الشاطر. يوسف صباح الخير.
2: صباح النور.
0: صباح الأحوال. كيف الأحوال؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله كله تمام. باقي مع الفرحة ديال المغرب الفاسي. ستستمر الفرحة مع الفريق المغرب الفاسي، الفريق يعني الفائز بلقب البطولة، ستستمر إلى أيام طويلة. سي نزار كيف صبحتي؟ وقتك شفت التليفون شي قلت سولف لك شي خبر؟
1: لا كله تمام.
0: ياك ما وجدت شي شارع أو تاني؟ لا تسمع بموجود.
1: لا لا لا خلاص. بعد وديع تاني خلاص وديع. أحرجنا أحرجنا. الراجل عنده شعر.
0: عنده شعر. وأنت كتقرا الشعر ديال الناس.
1: المتنبي والشافعي. أحرجنا الرجل خلاص.
0: صافي دابا لا لا نرجعوا نرجعوا هذا اليوم لا لا نرجعوا هذه الايام القادمه نرجعوا باش نديروا ابيات شعريه كما وصى كل الشأن كل صباح. و يعني لانه بزاف ديال الناس استحسنوا الفكره، يعني كيشمعوا الناس ما عندهمش باش عندنا الوقت باش نسمعوا الشعر.
1: صح.
0: في الوقت اللي الشعر اصدقائي جزء لا يتجزا منا ك يعني في المغرب في البلاد العربيه عشنا مع الشعر كبرنا مع الشعر، ولكن للاسف الشديد يعني فقدنا هذا يعني هذا الخصوصيه ديالنا نستمتعوا بالشعر ونسمعوا ليه والقافيه ديالو.
1: لا هو الحلاوه في ان يكون لديك شاعر لديك الى جانبك وانت لا تعرف انه هو شاعر، وهذا هي الحلاوه. يعني انا تفاجات صراحه، اولا شعر منظم وخارج من القلب وحب المنتخب المغربي يعني بطبيعه الحال.
0: سي يوسف امتى ستسحبنا؟
2: لا لا لا
1: هذا مش لعبه نهائي.
0: واش دابا وديع دار التحدي لا ليوسف الشاطر ولا الحسن الجابري تما خصهم
1: رفع السقف السقف مرفوع جدا.
0: سي يوسف عنده مواهب اخرى يعني في مجالات اخرى، المجال ديال المعلومه الدقيقه، وعنده اللي كنسميوه حنا الكمبيوتر لان ديما كيعقل، واخا هو ما شافش ماتش مثلا ديال 86 وكيقول لك شكون يسجل الهدف واش من دقيقه. هذه الخصوصيه ديال صديقنا يوسف الشاطر. البارح كما قلت لك في الكواليس نزار خصني شويه نحاول على الصوت، لان البارح كنت المدينه وعكست طلعت يعني نرجع للسياره ديالي، خديت واحد الطاكسي ركبت مع واحد الطاكسي قال لي شي فؤاد وحاولي ناس شويه على الصوت، راك راه مشي راه مشى لك الصوت.
1: ما تسرقش بزاف
0: مع نهار الخميس. ما غاديش نغوت بزاف لان نكونوا منتصرين بسهوله، دونك ما غنحتاج كاع كاع نغوت. ياك يوسف
2: نتمناو نتمناو
0: ذلك.
1: السقف عالي جدا.
2: لا ما شفتوش
0: انا نهار يعني نهار المباراه ديال السبت انا قلت لهم الهدف الثاني، لان الهدف الاول بقيت بقينا مخلوعين شويه، ولكن الهدف الثاني جا باش حررنا نوعا ما من ذاك الضغط ديال المباراه، الضغط اللي غادي نعيشوه غنعيشوه مره اخرى يوم الخميس القادم. كما ذكرت في البدايه اصدقائي لقاء لقاء صعب، البعض كيقول كنا كنتحدثوا الان في كواليس مع بعض الاصدقاء كيقول لك غيكون هذا اللقاء الصعب، انا قلت لهم كاس العالم كل لقاءات صعبه، ملي كتبدا الدقيقه الاولى مع البرازيل صح. الى الدقيقه الاخيره مع كندا كل المواجهات كانت صعبه، بالبرازيل مرورا باسكتلندا حتى هايتي اللي كنا كنقولوها كنقولوا انا منتخب الجيب، راك شتي كيفاش عانينا وكنا منهزمين جوج ديال المرات، ناهيك على المباراه هولندا وضربت ترجيح وصعوبه اللي لقيناها امام كندا. اذا كل لقاءات صعبة أصدقائي، ويعني لقاء فرنسا لن يخرج عن هذا الإطار.

0: صحيح فؤاد، دعني أقول لك أيضا أن في كل مباراة كان هناك فري ستايل، يعني مرة مع البرازيل حريفة وتكتيك وضغط بدني، مرة مع اسكتلندا احتكاك وضرب ويعني طريقة مختلفة. مع هايتي سرعة ومفاجأة وتغيير النتيجة وكأنك تصعد جبل من 2-1 ل4-2 عقب ذلك مع هولندا، ما هولندا هي واحدة من المصنفين العشر الأوائل، كرة مختلفة، مدرسة الكرة الشاملة، عقب ذلك تأتي وتلعب مع كندا صاحبة الأرض والجمهور، ضغط مختلف. ففي كل مباراة هناك قصة، في كل مباراة هناك نجوم، في كل مباراة هناك أداء، في كل مباراة هناك عطاء. السخاء في العطاء هذا يعني أن هناك إرادة، أن هناك تارجت، هدف معين، الوصول إلى الهدف هو بالانتصار في كل مباراة بدراسة الخصم. ليس هناك عدو في كرة القدم، هناك خصم يملك 50% كما تملك 50%، تدخل تتحكم في مفاتيح اللعب، تسجل هدف، تسكر المنطقة، مع السلامة.
1: يوسف المنتخب المغربي إذن كي واصل استعدادات ديالو ببوسطن، يبدو بأن يعني الأمور طيبة لحد الآن على حسب ما متداول، ما كاينش اخبار على الحاله الصحيه لبعض اللاعبين اللي ربما شكوك تاعهم حول المشاركه ديالهم، لا ما يتعلق لا بشادي رياض لا بالصيباري. لحد الان هناك تكتم يعني لا من جامعه الملكيه المغربيه من ناحيه الجهاز الطبي ديالها، لحد الان الامور ما واضحاش، وربما كانت هذه الطريقه اللي تعاملت بها الجامعه وتعامل بها الطاقم الفني للمنتخب في هذا المونديال هذا.
2: طبعا هو الامر يختلف ربما قبل بدايه المونديال في حالتي الزلزولي و أكرت على حالة إسماعيل السيباري، لأنها قد تتحول إلى بطاقة مناورة بالنسبة لمحمد وهبي قبل مباراة فرنسا، قد يحاول إخفاء جاهزية السيباري من عدمها قبل مواجهة فرنسا من أجل إرباك نوعا ما مدرب المنتخب الفرنسي، لأن هناك فرق أن يلعب رحيمي أو يلعب إسماعيل السيباري. لكن بالنسبة لحالة شادي رياض أظن أنه جاهز للمباراة، يبقى
1: هو الجلوس ديالو كان دكة الاحتياطي، كان احترازي يعني فقط في يعني لقاء كندا
2: طبعا. وايضا حلحل قدم مباراه مقبوله الى حد كبير، يعني حتى بالنسبه لي ليس هنالك مشكله ان يبدا المباراه حلحل الى جانب عيسى ديوب، لكن الافضل ان يكون شادي رياض حاضر، ونتمنى ان يكون اسماعيل السيباري حاضر، لانه مهم للغايه بالنسبه لي لوهبي للاعبين، ربما بعد تعود اللاعب
1: هذيك الاصابه ديال الفخذ يعني ديال يعني ديال ميسكولير يعني ديال العضلات،
2: اصابه عضليه عاده الفؤاد تاخذ 3 أسابيع على الاقل، اذا كان يعني تمزق عضلي يعني حسب الدرجات يعني ممكن تصل حتى 3 أسابيع.
1: اذا انا ربما الطريقه كنعرفوا هاد الاصابات اللي كيكونوا هكا في العضليه كتحتاج الوقت، وبالتالي نقدروا نجزموا اللهم اذا كانت هناك معجزه او الفريق الطبي يقوم بمعجزه انه العناصر او لا اسماعيل السيباري يقدر يلتحق بقطار وبركب المنتخب المغربي. المنتخب المغربي الان كما ذكرتي نزار الان مباراه بمباراه، الان اللاعبين ربما يقدروا يكونوا تخلاوا على حد ضغط كبير لانهم كيقتربوا من ذاك الهدف اللي هو شنو بالنسبه للمنتخب، هو تكرار الانجاز. الى حققتي نفس الانجاز ديال مونديال 2022 غتكون بلغتي الهدف الاول، ما بعد ذلك غادي يتسمى اعجاز. فبالتالي يعني الان الامور في عقليه اللاعبين غيكونوا هادئين، اكثر هدوء، اكثر تركيز، واكثر ايمان بالامكانيات ديالهم. يقولوا اللاعبين الان حنا فزنا على تعادلنا مع البرازيل، وفزنا على اسكتلندا، وفزنا على هايتي، وفزنا على هولندا، وفزنا على كندا، الان احنا جاهزين، احنا عندنا ايضا القدرات اننا نمشي ونفوزوا على المنتخب الفرنسي.
0: هو حسابيا فؤاد انت حققت نفس انجاز قطر حسابيا.
1: حسابيا عدد المباريات،
0: عدد المباريات التي خضتها وتجاوزت الدور من دور الى دور، فهذا حسابيا انت، انا بالنسبه لي حققت التارجت. ما سيحدث سيعتبر هي يعني الفاكهة فوق الكعكة، ليس هناك
1: كرز
0: كرز تفاح اللي حبيت
1: انا حيت كنعرف فرنسية لا سوغي سور لو غاتو،
0: انا
1: انت شوية مع الفرنساوية شوية عندك قليلة
0: ضعيفة
1: عندك فرنساوية
0: لونجلي على قدي
1: لونجلي مزيانة، ولكن فرنسا ماشي على قد الحال. المهم ندير لك دروس خصوصية الفرنسية واخا انت تعيش في فرنسا.
0: هو المثل الحقيقي انه سير فخوي سير فخوي سور لو غاتو
1: سوغي سور لو غاتو
0: في الشتاء ما في سيريش في الصيف شو حنعمل؟
1: تفضل نزار.
0: اللي يصير انه هذه هي الفاكهة فوق الحقيقة.

0: اصر على
1: الفك اصر على الفك زيد خذها بلف خليها بلفك كعكه بس.
0: فهذه اضافه فؤاد يعني الان انت ستضيف انت هذه مباراه اضافيه بحكم انك انت الان تلعب ب 48 منتخب وهذه هي المفاجاه في كاس العالم من جديد بان كثير من المنتخبات عدت من الدور الاول الى الدور الثاني ولم تكن مستحقه في الوجود اصلا في هذا الدور الثاني. لذلك الان المنتخب المغربي حقق نفس الانجاز. اذا انت عايز تقارن ما بين 2022 و2026 انت حققت نفس الانجاز. كل ما سياتي هو اضافه. طيب هذه واحده. ثانيا اقارن دائما ما بين 2022 و2026. المنتخب المغربي لعب بثلاثه مدافعين ميق واكرد وسايس وحكيمي ومزراوي وبونو وهناك في خط الوسط كان في مرابط وكان في
1: كان عطية الله أيضا
0: الله. صحيح. فأنت لديك منتخب كان هو في بداية في بداية الطريق كان لديك منتخب يمني النفس بأن يصل إلى هذا الدور. الآن أنت لديك منتخب مختلف تماما منتخب يلعب كورة منتخب هو الآن يخاف منه الآخرين. نعم. ليس هو المنتخب الذي كان في خط الدفاع قاعدين خمسة ومتكتلين وخايفين من مبابي وخايفين من الطريقة الفرنسية. لا أنت الآن أنت الند.
1: نعم.
0: ويمكن يكون لديك أفضلية أنت لديك خط وسط لاعبين أصغر. نعم. من لاعبين المنتخب. نعم. الفرنسي.
1: ذكرنا يوسف في القضية دي التحول ديك الستاتيو ديك الحالة دي المنتخب المغربي ما بين 2022 و2026. 2022 كنا احنا المفاجأة السارة دي الكأس العالم. وليد الركراكي كان جا ثلاثة أشهر قبل بداية كأس العالم مشينا في يعني في ضبابية ما عارفين شنو غنديروا مشينا لدور نصف نهائي. الآن أمور متغيرة. صحيح. الآن جاء المنتخب المغربي دعنا نقولها بصراحة وحنا كنا كنحسبوا أنا شخصيا كنسحب لي الناس كيجاب لنا لما كنشوفوا لاعبين كبار بحال توني كروس كيوضع المنتخب المغربي ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم إلى جانب البرتغال وإسبانيا قبل وفرنسا قبل يعني قبل نهاية بداية إبراهيموفيتش أيضا. الآن المنتخب المغربي عليه أن يؤكد وأن يجسد هذا اللباس الجديد هذا الجلباب الجديد ديال منتخب مرشح للتنافس على كأس العالم.
2: أكيد وهو ما فعله إلى حدود الساعة لأنه دائما المفاجآت في عالم كرة القدم تحدث. اليونان فازت بيورو 2004 ثم اختفت أيضا كوريا الجنوبية في 2002 بعد ذلك لم تستطع أن تحافظ على نفس النتائج. المنتخب المغربي الشيء الجميل أنه مباشرة في النسخة التالية يعني نجح في بلوغ الدور الربع النهائي وعلى أعتاب المربع ذهبي. أمر إيجابي جدا الأداء يؤكد ذلك على أرضية الملعب. أيضا الصورة العامة التي ترافق المنتخب المغربي على الصعيد الإعلامي هناك الكثير من الاهتمام من وسائل الإعلام العالمية وهذا يرقى ربما للثوب الجديد الذي صار يلبسه المنتخب المغربي. ومباراة فرنسا طبعا هي المحك الأساسي ربما لتعامل آخر مع المنتخب المغربي لأن الفوز على فرنسا ربما سيكسر جميع الحواجز المرتبطة بصورة المنتخب المغربي الذهنية لدى مختلف الجماهير ووسائل الإعلام على الصعيد العالمي. لذلك مباراة مهمة. نعم. فؤاد بالنسبة للمنتخب المغربي.
1: نعم. إذن مباراة مهمة للمنتخب المغربي نزار بطبيعة الحال. شنو يقدر يركز محمد وهبي الآن في هذ اليومين؟ هنا اليوم الثلاثاء بقي 48 ساعة. طبعا الحال كم أنا شخصيا كنقول ديما الجانب البدني أو الاشتغال على الجانب البدني غيكون على الجانب التقني أقل. الجانب الذهني يقدر يكون. صحيح. العامل 51% ديال العامل الذهني لأن العامل الذهني مؤثر ومؤثر كثير الآن في العصر ديالنا الحالي ولا مؤثر كثير بالنسبة لمباريات كرة القدم.
0: يعني أعتقد بداية إيقاف هذه الماكينة الهجومية الفرنسية يعني عندما تشاهد أوليسي ومبابي وعثمان ديمبلي وباركولا أربعة من أفضل اللاعبين تقريبا الآن في الوقت الراهن. أعتقد بأن عدم إيصال الكرة لهؤلاء الأربعة قطعت عليهم
1: خمسة هم يعني هم ثلاثة لك يعني يعني عندك مبابي ديمبلي أوليسي دوي وباركولا.
0: لا واحد فيهم يبقى احتياطي.
1: اي لا كان زعما غير في المجموعة يعني المجموعة يعني واخا يخرجوا جوج.
0: ايوه
1: غيخرجوا يدخلوا جوج بنفس
0: القوة
1: بنفس الميزان. صحيح.
0: فإيقاف خط الوسط بإمداد وإيصال الكرة لخط الهجوم هذا هي الطريقة التي إذا تعامل بها منتخب باراغواي. هذا يعني تضع أنت دائما سيناريو مباراة معينة عندما لعبنا أمام البرازيل كانت جميع المنتخبات تعتقد بأن المنتخب المغربي هو المنتخب الوحيد الذي أوقف المنتخب البرازيلي، وأصبح هو عنوان لكل المنتخبات بأن ينظروا كيف يلعب المغرب مع البرازيل، لذلك الجميع أصبح يلعب كالمغرب. أنا بالنسبة لي يجب أن تلعب بنفس مستوى البرازيل، نفس الطريقة التي لعبت بها مع البرازيل، الديناميكية في خط الوسط.

0: السيطرة على المربعات التي تمد الكرة إلى خط الهجوم، والكونتر أتاك اللي هو الهدف كنت تسجلها دائما بطريقة الهجمة المضادة، واحد اثنين الثالثة في الشبكة. هذه هي أسهل طريقة. هناك بطء في خط الدفاع الفرنسي يجب أن تستفيد منه. أنت لديك مفتاح بأن أنت لديك النقلة السريعة من أي واحد من خط الوسط إلى إبراهيم دياز إلى المهاجم، المهاجم يضعها في الشبكة. لا يمكن بمكانه أن يلحق بأي لاعب من لاعبين المنتخب المغربي. أنا أؤكد لك هذا الموضوع.
1: بالفعل، وربما هذه النقطة يوسف اللي خصنا يقدر يركز عليها الناخب المغربي محمد وهبي، هي خط الدفاع الفرنسيين أوباميكانو أو لا ساليبا، لاعبين اللي تقال ما عندهم شكل خفة، ربما حتى كوندي في بعض الأحيان أيضا كيهاجم كثير. فاحنا ديك الكرات اللي كنلعبوا في الظهر واللي خلاتنا نسجلوا امام البرازيل وخلاتنا نسجلوا امام اسكتلندا بنفس الطريقه، وخلاتنا ايضا بالمرتدات بس نسجلوا هدفين امام المنتخب الكندي. هذه هي نقطه القوه ديالنا، هذه هي القوه اللي خصنا نشتغلوا عليها، وهذه هي النقطه اللي تقدر تعطينا الامتياز امام المنتخب الفرنسي، لانه اكيد هما غيمشيو يهجموا، غادي يخليوا بعض الفراغات، وحتى وسط الميدان ماشي بديك القيمه، لا تشواميني لا يعني اللاعبين الاخرين رابيو يعني لاعبين اللي تقال ايضا، وبامكاننا حنايا الخفه ديال العناوي ديال بوعدي ديال خنوس ديال اللاعب ايضا
2: أوناحي،
1: هادو اللاعبين ديال وسط الميدان، حنا لاعبين تقنيين خفاف نقدروا نكسبوا معركه وسط الميدان.
2: طبعا هو فؤاد، طبعا كلامك صائب، لكن هناك جزئيه ايضا تتعلق بالطريقه التي سيدافع بها المنتخب المغربي، لان الفكره العامه لوهبي في المباراة مهمة، عندما نتعرف عليها ربما سنعرف الأدوات التي سنهاجم بها، لأن هناك كما قال نزار يعني هل سنلعب بنفس الطريقة التي لعب بها المنتخب المغربي أمام البرازيل، واختيار أنك تضغط على المنتخب الفرنسي بالتالي تترك له نوع من المساحات لمبابي لديمبيلي، وهنا سرعة مبابي وديمبيلي، يعني هل يستطيع لاعب المنتخب المغربي في خط الدفاع الدفاع يعني واحد واحد أمام مبابي وأمام ديمبيلي؟ إذا كان العكس أنك تدافع قريب من ياسين بونو، أنا ذاك سيصبح لديك هامش ربما للقيام بالهجمات المرتدة بأكثر راحة في حال استرجاع الكرة، وهنا يرتبط الأمر بخط الوسط، يعني طريقة استرجاع الكرة، جودة اللاعبين في اختيار التمريرة الأولى دائما. القرار هل يكون القرار الصائب يعني في اختيار الجانب الذي سيهاجم منه المنتخب المغربي؟ وأظن أن الجانب الأكثر ضعف في المنتخب الفرنسي هو الظهير الأيمن، لأن كوندي هو الأكثر ثقل
1: بالمقارنه اوباميكانو تا هو لاعب ثقيل ايضا، كنشوفوا المباريات الفريق ديالو وتا هذا. الحاجه اللي كاينه اللي مهمه جدا، وهي ان الطريقه اللي بغينا نلعبوا مع البرازيل راه هادو المهارات ديال فرنسا اكبر من مهارات ديال اللاعبين المنتخب البرازيلي، لان شوف غير اللحظه الثانيه اللي خليناها لفينيسيوس في المباراه الاولى تسجل علينا هدف. الان عندك لاعبين بنفس خصائص، لاعبين يجيدون المباراة يجدون التهديف، لا ديمبيلي لا مبابي لا مشكور يكون معهم الثالث أوليسي، هذو كلهم لاعبين اللي يجدون المراوغة يجدون التهديف ويجدون الاختراق.
2: هذا أيضا يعني هذا أيضا يعني بالنسبة لأشرف حكيمي مسؤولية أخرى، لأن أشرف حكيمي منذ انطلاق البطولة يركز أكثر على الهجوم ولا يدافع.
0: صحيح.
2: فيعني أمام مبابي في الجانب الأيمن من الملعب، إذا أشرف حكيمي لعب بنفس الطريقة الهجومية
1: ما كنظنش ان مشكلة. ان يعني وهبي يغامر امام لاعبين بهذا القوه، وراك شفناهم هاد اللاعبين غير كتخلي لهم نصف يعني غير يعني واحد المجال قصير واحد بعد سنتيمترات كيخلقوا الفارق، شفناها امام العراق شفناها امام السنغال لما فازوا بحصص عريضه، نفس الشيء امام النرويج ملي كنشوفهم من شحال ربحوا 4-1، كتشوف كتشوف النرويج اقصت المنتخب
0: مش نفس النرويج
1: لا لا
0: النرويجان مختلفان
1: النرويجان مختلفان يعني كتشوف القوه ديال المنتخب الفرنسي. سنعود بعد قليل الجزء الثاني اصدقائي مسلسل الحديث عن هذا اللقاء المنتخب المغربي مع نادي الفرنسي يوم الخميس القادم. من اليوم ما تبدا الادرينالين يطلع، من اليوم ما تبدا الكلمه اللي كنقولوا دائما خلعه طلقي مني، ونحن ما طرقيش منكم مستمعينا مشاهدينا، ابقوا معنا سنعود بعد قليل جدا الجزء الثاني برنامجكم بوديوم المونديال.

0: Mehdi 1, podium.
1: نعود معكم مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا دائما في هذا اليوم الأغر، هذه الصبيحة المباركة. دائما نطلب منكم ابتسامة عريضة، طاقة إيجابية، نستهل دائما يومنا بذات الابتسامة وبذات الطاقة لمباشرة يوم، لكسب تحدياته ورهانته، وبطبيعة الحال أن يكون الجميع في صحة جيدة. أنتم لكم أيضا مشاهدين مستمعين ومتابعين، نحن معكم عبر أثير ميديا راديو وأيضا عبر شاشة ميديا تي في، في نقل مزدوج في ذات الوقت وفي تجربة فريدة من نوعها لبرنامجنا وبرنامجكم، برنامج بوديوم المونديال. قبل ما نمشيو نواصلوا الحديث على كرة المنتخب المغربي اللي كيستعد هناك في بوسطن لمنازلة المنتخب الفرنسي. وعلى غير العادة هذه المادة كنا كنديروها في نهاية البرنامج، لكن اليوم بالنظر لبعض الخصائص فغادي نبداو بها الجزء الثاني، وهي المتعلقة بالبرونوستيك في لقاء المنتخب المغربي بناظري الكندي. كنا درنا برونوستيك وكان تتدي الزملاء اللي كانوا يعني كان التخمين ديالهم صائب، اللي هما هذا الشخص المتواجد على يساري سي نزار نور، 3-0، وايضا اخت كنزة علوي، وخصوصا صديقي العزيز المحترم الصحفي بإذاعة ميديا، احد الاصوات الشجيه واحد الاقلام رائعه جدا، اللي هو صديقي نور الدين الحوتي. سي نور الدين يمكن تلتحق بنا هنا في الاستوديو، هو كينتظرنا. صباح الخير صديقي نور الدين، مرحبا بك وهنيئا لك بهذا الفوز. ربحتي بهذا البرونوستيك اللي درنا، باش تعرف ان الامور مرت بشفافيه ويعني ونزاهه. نمشيو نشوفوا هذا المقتطف ديال حلقه يوم الاحد، لما هنا درنا عمليه سحب القرعه بحضور كل من صديقي نزار نور وايضا صديقنا وديع اختي اللي نشاهد سي ابراهيم، اذا كنت تعطينا المقتطف. دركنا الوقت اصدقائي كيمشي بسرعه هذا الصباح، نمشيو نشوفوا شكون اللي ربح في هذا البرونوستيك اخت الضحى ونرجعوا عاوتاني.
2: بونس كو سو سوار لو ماروك فا غاني 3-0.
3: النتيجة بالنسبة لنا كنتمناو بطبيعة الحال 3-0 المنتخب المغربي.
1: نزار
4: التوقع ديال 3-0 انا متوقع نتيجة عريضة.
1: إذا اللي تنبؤوا وربحوا في هذا البرونوستيك وديع، وهما هذا الشخص الجميل المهذب بالشاعر اللي كيتواجد معنا هنا في الاستوديو اللي هو الأستاذ نزار نور، 3-0، وأيضا الأخت كنزة العلوي الصحفية في قسم الفرنسي لقناة ميديا أن تي في، بالإضافة لزميلنا نور الدين الحوتي الذي يمثل ميديا أن راديو في هذا البرونوستيك هذا. إذا عندنا 3 اللي ربحوا، خصنا ضروري ان واحد اللي غادي يفوز بالجائزه المخصصه.
5: انا فزت قبل كده 1-1 في
1: لا، ولكن ما كناش كنديروا برونوستيك. لا ما كناش كنديروا برونوستيك، نصوروا
5: قانون المسابقه.
1: اذا غادي نعطيو، ما تقدرش تشارك في هذه العمليه ديال سحب القرعه، غادي نعطي الوديع وخلط مزيان.

0: اخويا وديع طبعا مشكلة عرفتي المشكلة وطلع الشفافية هما ثلاثة ديال الورقات خلطهم مزيان مزيان مزيان اخ صديقي وديع عندك يمشي يربح نزار مشكلة وصافي والله يقول لك هناك تواطؤ للزملاء لنور الدين والاخت كنزة صافي اخويا وديع افتح لنا افتح
1: طبعا
0: افتح تفضل
1: The winner is نور الدين الحوتي.
0: نور الدين الحوتي إذن The winner is صديقنا وديع كان خدام وقيلا في مهرجان كان للسينما
2: داز الفيفا داز الفيفا
0: داز الفيفا خويا نور الدين هنيئا لك شكرا بعد أنك لبيتي الدعوة باش نعرفوا لأن أخ نور الدين عنده خصو يعطي الأخبار في الساعة العاشرة فبالتالي مرحبا بك أولا
2: شكرا جزيلا
0: الظهور ديالك معنا في برنامج بوديوم مونديال كيفاش جاك التخمين يعني واش كنتي مفكر فيها قبل أو حنا تجيت عندك بديك الميكرو نور الدين
2: لا بصراحة التوقع ديالي ربما ما كانش الواحد والاستثناء ما بين الجماهير المغربيه لان كنعرفوا المنتخب المغربي الامكانيات ديالو كنعرفوا المنتخب الكندي كذلك كنعرفوا الامكانيات ديالو شويه دو الواقعيه مع شويه ديال الامل عطيت 3-0
0: وجبتي التوقع هو هذاك سي نور الدين في كل ما كنجي في الصباح كنلقى ديما هو كيشتغل اكثر في الصباحيات كنلقى حدا القصه ديالو الكتاب ديالو حداه لا يفارقه الانس ديالو هو الكتاب وانا جبت لي حاجه اخرى باش يمكن ترافقوا في هذه الايام القادمه هذا القميص ديال المنتخب المغربي بالاسم الاسم ديال صديقي نور الدين ورقم 10 هديه بمناسبه هذا التخمين تفضل صديقي نور الدين شكرا شكرا شكرا صديقي شكرا شكرا شكرا ونتمنى انك تربح معنا في يعني فرص اخرى
2: ان شاء الله نعطيك التوقعات المقبله ولا
0: بلاش لا هي فكرة اعطيني لان ربما ما تكونش يوم الخميس غادي نديروا تسجيل ثاني يوم المباراه
2: هذه اسباب امنيه نضيفوها توقع شي جوج الواحد ان شاء الله المنتخب الوطني المغربي في اللقاء المقبل وما نقولش اكثر باش ما يقولش يوسف عندي شي مصادر خاصه
0: شكرا لك نور الدين وشكرا على المشاركه ديالك القيمه في برنامج بوديوم المونديال المهم خمن مزيان راه ترجع ثاني تاخذ قميص اخر
3: يغير لك الرقم
0: الرقم
4: يجيب الابيض
0: لا هو يوسف راه جبت لي القميص بدون تخمين ياك يوسف
3: بدون تخمين
0: باقي غير نزار ما جبتش لي القميص شكرا لك
2: شكرا
0: نور الدين صديق ديالنا على المشاركه ديالك ياك نزار انت اللي باقي ما خديتيش
4: وليت خايف سمحت حوسي يتكلم عن الرياضه قلت كلهم الشباب كلهم
0: انا مكتوب الرياضه الحمد لله
4: كلها بتتكلم شو. عن الصحة.
0: والله العظيم يقدر تكون هي الرياضه هي او كره القدم على وجه الخصوص هي الحاجه اللي تخلي الناس يتحدثوا
4: لا الكل كده قالوا كلام مؤسس ومرتب
0: صديقي صديقنا نور الدين راه يعني كما قلت يعني شاطر تبارك الله في الادب انا قلت كل صباح كنجي تلقى شاد قصه كتاب دائما هي الانيس ديالو الحاجه اللي ما بقيناش كنقدروا نديروها حنايا ككل يوم طيب نمشيو نرجعوا نخليو التخمينات نمشيو نرجعوا يوسف للمباراة القادمة كما كنقول دائما يعني منذ يومين تصوروا معي ان الناس راه من نهار كندا وانا كان مثلا في الشارع واحد ساعتين مور المباراة الناس كيسولوني اش غنديروا مع فرنسا قبل ما تلعب فرنسا لان الناس كيترقبوا هاد المباراة كثير وكيترقبوها بعض اللاعبين وكما ذكرنا البارح لاعبين اللي غيدخلوا بحوافز اكبر انهم يحققوا نتيجه ما في هذه المباراه ديال يوم الخميس يوسف
3: طبعا اكيد وتحدثنا امس فؤاد عن ما يمثله مواجهه المنتخب الفرنسي بالنسبه للاعبين الذين تكونوا في فرنسا وهذه ابرز او اهم فرصه لاظهار ربما رغبتهم او حبهم للقميص المنتخب المغربي باقصاء المنتخب الفرنسي في هذه المرحله المتقدمه من المونديال المباراه ربما لا تحتاج للكثير من العمل بالنسبة لمحمد وهبي كي يرفع الحوافز لدى اللاعبين أظن أن كل لاعب يحلم بخوض مباراة في كأس العالم فما بالك بربع نهائي أمام المنتخب الفرنسي العالم كله يعرف أن إذا كان هناك منتخب قادر على إيقاف فرنسا هو المنتخب المغربي وهذا ربما استمعنا إليه وشاهدناه على لسان مجموعة من وسائل الإعلام العالمية فبالتالي هناك ثقة المسؤولية على اللاعبين هناك الحوافز موجودة كثيرة لا بالنسبة للاعبين المتكونين في فرنسا لا بالنسبة ربما لجميع الأسماء وهناك أيضا الجانب المتعلق بالإثبات الذات على الصعيد الفردي بالنسبة لا اللاعب، لأن مباراة فرنسا هي ربما مثل الفوز بدوري الأبطال، الفوز بلقب الألقاب، فمباراة ثقيلة جدا
0: وذكرت الحوافز هناك.

0: لاعبين اللي لعبوا كأس العالم السابقة، وهنا في كنشوفوا التحول الكبير ديال المنتخب المغربي. لجينا نشوفوا أصدقائي شحال أربعة اللاعبين ياك هما اللي لعبوا في كأس مثلا مع فرنسا في هذه أربع سنوات فقط، اللي هما بونو، اللي هما حكيمي الزراوي وأوناحي، لأن حتى وأيضا هناك ربما مرابط، ولكن مرابط في دكات الاحتياط. لكن المباراة باش غندخلوا مثلا يوم الخميس غيدخلوا فيها ثلاث لاعبين فقط اللي لعبوا في المونديال.
1: هذا الشيء فاجأ البعض يعني، وفاجأ الكثيرين يعني، لأن المنتخب المغربي نجح أنه يحافظ على التنافسية وبأسماء أخرى.
0: بأسماء أخرى كالخنوص أيضا، ولكن ما كانش أيضا أساسي. إذا هاد اللاعبين اللي لعبوا هاد المباراة ووصلوا نصف نهاية كأس العالم عندهم نفس طموح، نفس الرغبة، يعيشوا نفس الأحاسيس، لأن أحاسيس مختلفة جدا. أنا كنقول لك تفوق دوري الأبطال ولا شي حاجة، لأن هذا وطن، دولة، شعب، يعني واحد المحرك أكثر من نادي. هذا نادي راه نادي يمثل الفريق ديال المدينه ديال الحي الى غير ذلك. هذا بلد، هذا الشعب، هذه 40 مليون واكثر اللي انت كتمثلهم في هذه المنافسه العالميه. ثم هذوك اللاعبين جداد اللي جاوا، لاعبين جداد اللي شباب، راه كيهضروا مع اللاعبين القدامى كيقول لهم الدراري راه خصنا نلعبوا مزيان، راه خصنا نفوزوا، راه خصنا نربحوا، لان الاحاسيس اللي غتشعروا بها المغرب راه ما غادي، ربما تشعروا بها غير دابا، ويمكن ما تشعروش بها طوال المشوار ديالكم الكروي. وان كان مع 48 منتخب، هاد اللاعبين راه مرشحين باش يلعبوا واحد ثلاثه ولا اربعه ديال كؤوس العالم.
2: صحيح فؤاد، انا لما انت سالتني واش كنت نشوف في الموبايل كان يجيب ذكريات 2018 في نفس الشهر، جاب لي صورة المنتخب اللاعبين المستدعيين من 2018، فكنت بشوف مين من المنتخب موجود من في هذا اليوم
0: 2018. كاين
2: بونو، حكيمي، الكعبي، مرابط، اعتقد هذول اللي لقطهم،
0: المحمدي، الحارس محمدي.
2: نعم. خمسة
0: تاغناوتي ايضا
2: ستة معنا، ما لقطتهم، كنت لقطت بس اللاعبين الأساسيين. فأنت ستة كانوا في 2018، الآن أنت تحكي عن أربعة كانوا موجودين في مباراة فرنسا، الآن تحكي عن شباب قد يكونوا أيضا في 2030 2034. أنت عندما تضع منتخب فؤاد، يعني دعنا نتذكر بيت شعر هنا مجبر إن أقوله،
0: تفضل يا شاعر.
2: علمه الرماية كل يوم ولما اشتد ساعده رماني، وعلمه نظم القوافي كل يوم ولما نظم بيتين هجاني. هذا هو ما سيحدث. أنني أنا اليوم تعلمت، أصبح عندي عضد، عندي ند قوي، ليس ذلك الخصم الذي لقيته في 2022. يجب أن تفهم يعني عندما تشاهد كفاراتسخيليا مع باريس سان جيرمان كيف عمل معه ومكانه في بايرن ميونخ، وركض وخلاه في نص الملعب وراح سجل وهو لسه ما لعبه أصلا. تقول إنه كرة القدم لا تعتمد على الأسماء يا فؤاد، كرة القدم تعتمد على العطاء، تعتمد على العرق داخل القميص، داخل
0: وتبليل القميص بطبيعه الحال.
2: وهذا شي هو الذي سيحسم المباراه،
0: وهذا الشيء اللي كنتظروه من اللاعبين ديالنا، لاعبي المنتخب المغربي يوم الخميس. القصه يا يوسف يا شاطر، القصه هي قصه مبابي وحكيمي، لاعبين صديقين في الحياه منذ سنوات، منذ التحاق حكيمي بباريس سان جيرمان تخلقت بين اللاعبين واحد الصداقه. كيسافروا بجوج، كيتلاقاو بجوج، رمضان كيفطروا بجوج، كيجيو بجوج للمغرب، كيمشيو بجوج لاسبانيا الى غير ذلك. كاين واحد الصداقه، وهاد الصداقه مره اخرى غادي نشوفوها على ارضيه الميدان طوال يعني 90 دقيقه او 120 دقيقه او ضربه ترجيح. يسو.
1: طبعا بكل تاكيد انها امر فيه الكثير ربما من الخصوصيه، لان اللاعب يواجه صديقه في
0: قصه جميله. لا، والجميل انهم ربما يلعبوا في نفس الرواق، يعني في هذا الشيء اللي لعب مبابي في الرواق الايسر.
1: لا، سيلعب يعني، اظن ان مبابي سيلعب في ذلك الجانب من الملعب، لأن قوة مبابي في الأخير هي عندما يأتي من الخلف، وأشرف حكيمي لديه مسؤولية كبيرة جدا في إيقاف هذا اللاعب. في 2022 أظن أن مبابي لم يتألق كثيرا في مباراة نصف النهائي، وأشرف حكيمي كسب الرهان بنسبة كبيرة. نتمنى أن يكون نفس الأمر، لكنها تبقى مباراة مختلفة. أنا قلت لك فؤاد يعني بالأمس حتى في بعض التدخلات، يعني الأمر صعب، يعني في بعض الأحيان اللاعب عندما يواجه صديقه فطريقة يعني الذهاب نحو الالتحام بالقوة، فبعد أحيان ربما قد يفكر أن هذا الذي أمامه هو في الآخر الأمر صديق. لكن أظن أن العلاقة بينهما جميلة، وتمثل الروح الرياضية الجميلة.
0: لا، تقدر تكون هذيك الندية، يعني ماشي حيت صاحبي راه ما غاديش، وانت كتلعب يوسف كتلعب الكره مع الدراري هنا في الاذاعه، كتلعبوا لقاءات كره قدم، ما كيعقلش عليك.

0: الكل
1: ما كنت أقل على شيء واحد. لا هذاك أنا بسيطك بالرزق.
0: لا الإنسان هو الجميل في اللاعبين أنهم كيبغوا يربحوا، لأن يعني

0: كيمي يا كارنيزا عندك شاتيرات؟
1: انا لا احترط انا لا احترط
0: لا عندك شاتيرات قولوا. طيب اصدقائي دائما في هذا الجو ديال الابتسامه العريضه والطاقه الايجابيه والمشاهدين المستمعين ديالنا كنحاولوا ننقلوها لهم. شو دابا نتحدثوا على لقاء كثر ديك واحد كعجبني هذا الجمل هذا الجمله تما خذ الجبل فولد فأرا. يعني البارح كنا كنتظروا لقاء اسبانيا البرتغال شو هاد لي زافيش راه عمرهم ما كيكونوا مو اوصلا ربما ما بقاوش. تقدر تتفرج في لقاء جميل ما بين كرواتيا وسكوتلندا جودي نامبورت كوا وكنجي لقاء بحال هكا لقاء يعني بارد تكتيكي محض في نهايه المطاف يعني شويه ديال الخبره ديال لاروخا وشويه ديال الحظ خلاهم ينتصروا في الوقت بدل الضائع نزار على البرتغال.
1: فؤاد يعني شوف الطريقه التي الان اصبحت معتاده خاصه مع الحراره ومع التوقفات الثلاثه في مباريات ومع التكتيك العالي الذي اصبح يعني كل مدرب اصبح لديه دراسه منفرده خلال الموسم ويعرف اللاعبين ويعرف الخصم، ليس هناك شيء خفي في المنتخبات خاصه بين اسبانيا والبرتغال هم تقريبا اقرب
0: فرصهم مزيان.
1: فاصبحت طريقه الهولد اب تسجل في الدقائق التي لا يمكن ان تعود فيها تنشل المباراه. هذه هي الحرفنه والتقنيه المتبعه. شوف المنتخبات كلها بدات تعمل نفس الشيء. تسجل في الدقيقه 90 ل 95 تضغط تسجل تدخل الكره الشباك تعمل دوبيس انتهى الموضوع. لانه انت يعني ماذا ستفعل امام فيتينيا ومينديز ونيفيز وكريستيانو؟ هذه اذا تفتح الملعب يا اخي هذا معناها انت ستخاطر وتغامر بلياقتك البدنيه وانت لديك ما زال مشوار طويل وما زال لديك انت طموح بان تصل الى مباراه النهائي وتاخذ الكاس. لا يمكن ان تفتح الملعب، هذا هو الشيء الواضح في كل المنتخبات تقريبا سجلت ما بين الدقيقه 86 و95.
0: بالفعل يوسف ربما الاضواء امس بالخصوص كانت مسلطه على واحد الاسطوره من اساطير كره القدم العالميه عبر التاريخ اللي هو كريستيانو رونالدو اللي شارك كاس العالم للمره السادسه. ياك ربما بحالك نزار لان نزار ايضا غطى نهائيات كاس العالم ست مونديالات تبارك الله 98 94
1: 98
0: 2010
1: في الجامعه كنا نشوف هنا في المغرب
0: 98 2010 2014 2018 2022 2000 وبس 2026 انت معنا انت معنا
1: داخلين على شهر احنا كل يوم مع
0: بعض. مرحبا بك مرحبا بك نزار. كما ذكرنا الاضواء كانت مسلطه على كريستيانو رونالدو لانه كيشارك في اخر مونديال ديالو. الكل كان كيترقب واش غادي تكون هذه اخر مباراه لكريستيانو رونالدو. في نهايه المطاف كانت يعني يوسف اخر مباراه لاعب ظاهره عنده العشاق ديالو عنده المحبين ديالو ولكن عنده ايضا المعارضين ديالو ولكن في نهايه المطاف كيبقى رقم اساسي في المعادله الكرويه في العالم عبر التاريخ من خلال الارقام الخياليه اللي حققها طوال المشوار الكروي ديالو اللي بدا في سن 17 سنه.
2: طبعا اكيد انه اسطوره من اساطير كره القدم العالميه سيبقى في التاريخ الكرة القدم. للأسف أنه لم يفوز بكأس العالم كما الحال بالنسبة لميسي. بالأمس خرج بطريقة لا أريد أن أقول سيئة لكن واضح جدا أن هناك اختلاف بينه وبين بعض لاعبي المنتخب البرتغالي لأن العلاقة توترت منذ فترة. وبالنسبة لمشاركته في كأس العالم كانت شبه خطأ لأن المنتخب البرتغالي لو فكر بحث المدرب مارتينيز عن مصلحة المنتخب البرتغالي بصفة عامة كان سيجد حلا بإقناع كريستيانو رونالدو بعدم المشاركة ومحاولة تركيز أكثر على اللاعبين لأن واضح جدا أن هناك من اللاعبين
0: لا وربما كان البعض يقول أنه يشارك ولكن يكون مع المنتخب ولكن ما يشاركش دقائق كثيرة. هذا هو الفكر اللي كان
2: صعب يعني لاعب قيمة كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي لا يلعب
1: ربع ساعة.
0: كان في اليورو الأخير ما كانش شارك كثير يعني كان جليس ذاك
1: هو من 2016 لم يشارك كثيرا يعني حتى 2016 كان على دقه الاحتياطي الى جانب المدرب اكثر ما هو كان داخل الملعب
2: المباراه النهائيه
1: لا حتى قبل المباراه النهائيه تاخر
0: بثلاث نقاط. شوف هو
1: يعرف طريقه الفوز
0: هو القيمه ديال اللاعب بحال هكا بالنسبه للارقام ديالو والحصيله ديالو اللي حققها اللي البعض منها صعيب باش تحققها في حققها لاعب اخر في سنوات. قيمه اللاعب لا تقاس انه ما فاش لاعب لاعبين كثار كبار ما فازوش بكاس العالم. كاين لاعبين كبار اللي ما شاركوش حتى في كاس العالم. نتحدث عن جورج ويا مثلا الجيل ديالنا جورج ويا ما شاركش في كاس العالم.
2: يعني كريستيانو يعني بعد

0: هذا المسار الرائع الذي قدمه، ولو فاز بكأس العالم سيكون يعني
1: غتكون هذيك لا سوري سور لو غاتو او كما يقول
2: ما شو هي
1: لا سوري سور لو غاتو والو كيتعاتقش صديقنا نزار. شكرا لكم اصدقائي على المشاركه بطبيعه الحال، ونتمنى واحد سعيد للمنتخب المغربي. هناك لا زال امامنا يا نزار يا يوسف يومين اخرين للحديث على المنتخب المغربي. نزار شكرا.
2: في يوم راحه،
1: في يوم
2: في يوم راحه، في يوم ما في مباريات،
1: اي في يوم ما في مباريات، وحنا عندنا الوقت باش نرجعوا حنا حيت الفوكس ديالنا والاضواء ديالنا مسلطه على المنتخب المغربي. شكرا يوسف الشاطر، كما العاده كنشكروا الزملاء ديالنا الاصدقاء ديالنا لا في ميدي ان تي في لا في ميدي ان راديو. اليوم تلاقيت جوج ديال الصديقات كيشتغلوا في الديجيتال، قلت لهم اجي شنو سميتكم؟ قالت لي قالوا لي اللي كيشتغلوا في الديجيتال واحد الخليه هامه وهامه جدا بالنسبه للقناه ميدي ان تي في وميدي ان راديو، التواجد ديالنا الكبير والمكثف وال يعني المؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي. الصديقتين زينب ديدي وبسمه راني يعني كنحيوهم في هذا الصباح، وتحيه لفريق العمل في الديجيتال باكمله. شكرا ايضا لفريق العمل هنا في ميدي ان تي في في هذا الاستوديو الجميل، وايضا هناك في استوديو ديالنا في ميدي ان راديو. نقول لكم دائما ونذكركم بعدا بالمواعيد، هناك بطبيعه الحال برنامج لوتخماتش بعد ظهر اليوم على اثير ميدي ان راديو، اكسترا تايم في بعد ظهيره اليوم على ميدي ان تي في، ومساء برنامج ريمونتادا المونديال رفقة زميل عبد الله الجعفري. شكرا للمشاهدة، شكرا للإصغاء، شكرا للوفاء، إلى اللقاء.
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
4: مع بنك أوف أفريكا تيمك هي الحل.
5: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب، وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم، وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع، عرض صالح إلى غاية 15 يوليو. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.eim.ma.
6: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.
1: Et si l'avenir du Maroc se construisait depuis ces territoires ? Le 24 juillet 2026, à Errachidia, Groupe Le Matin organise la 9e édition du Morocco Today Forum sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Décideurs, experts et acteurs de terrain se réuniront autour du thème « Vision d'un roi, le Maroc des territoires, pour une émergence intégrée et inclusive ». Plus d'informations sur www.mtf.ma.
2: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
3: في موجز العاشرة معكم نور الدين الحوتي، مرحبا بكم. ومسال الموجز من سوريا، حيث دون انفجاران قويان صباح اليوم في مكانين متفرقين وسط العاصمة دمشق، أعقابهما تصاعد دخان من مكان قريب من فندق راق أمضى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليلته بمناسبة زيارته للبلاد. وفيما قال الإليزي إن الرئيس ماكرون لم يصب بأي مكروه ويواصل زيارته إلى سوريا. أوردت الداخلية السورية أن 18 شخصا أصيبوا، من بينهم 4 عناصر للشرطة، في عداد المصابين جراء الانفجارين. ماكرون هو أول رئيس دولة غربية يزور دمشق منذ الإطاحة بالنظام السابق، ومن المقرر أن يقعد اليوم محادثة رسمية مع نظيره السوري أحمد الشارع يعقوب ومنتدى اقتصادي مخصص لإعادة إعمار سوريا والممرات الاستراتيجية. أعلنت حركة حماس الثلاثاء حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم هناك، فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة القطاع جاهزيتها لتسلم مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخطة السلام الأمريكية. ويمثل إعلان حل الحكومة تحولا سياسيا لافتا لحركة حماس منذ سيطرتها على القطاع العام 2007 على أثر مواجهات عسكرية مع حركة فتح المنافسة. في الشأن التشريعي في المغرب، صادق مجلس النواب في جلسة عقد أمس بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. كما صادق المجلس في جلسة تشريعية على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان ومشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بتجزئة العقار والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعملية التأهيل الكبرى ذات النفع العام. كما صادق المجلس بالأغلب على مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون الذي هو النظام الأساسي للصحفيين المهنيين ومشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية الثلاثاء حالة تأهب قصوى من المستوى الأحمر، وهو أعلى مستوى للإنذار، في 3 مناطق في شرق البلاد متوقعة أن تتجاوز الحرارة بها 40 درجة مئوية. مناطق أراغون، كاتالونيا وفالنسيا من الأكثر تضررا من موجة الحر الجديدة التي تجتاح جنوب أوروبا هذا الأسبوع، وقد توقع خبراء الأرصاد استمرارها حتى الخميس المقبل. يذكر أن إسبانيا شهدت خلال الصيف الماضي أسوأ حرائق غابات في تاريخها الحديث. قال الأمين العام للحلف الأطلسي مارك روتا إن أعضاء التكتل سيكشفون خلال قمتهم في أنقرة اليوم عن عقود تسليح جديدة بمليارات الدولارات في خضم سعيهم ليظهروا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامهم بتعهداتهم الدفاعية. ويأتي انعقاد القمة بعد عام على تعهد دول الناتو إثر ضغوط أمريكية بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 35 و2000. قالت الخطوط الأمريكية المغربية إنها خصصت رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك لنقل المشجعين المغاربة الذين سيساندون أسود الأطلس في مواجهتهم المقبلة برسم دور الربع ضد المنتخب الفرنسي. وفي جديد نزالات مساء اليوم عن دور الثمن، المنتخب المصري يواجه نظيره الأرجنتيني الساعة 5 بالتوقيت المغربي، فيما سويسرا تلعب ضد كولومبيا الساعة 9. نهاية الموجز، بعد قليل موعد جديد من صباحيات صيفية رفقة سعيدة.
4: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش.

0: Priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travel-MEA pour en savoir plus. Offre soumise à condition.
1: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات في المكنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع عرض صالح إلى غاية 15 يوليو للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.eim.ma
2: اتصالات المغرب المستقبل الآن

0: صباح الخير واهلا وسهلا بكم معنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صباحية صيفية. يسعدنا أن نرافقكم كعادتنا في هذا الصباح لنمنحكم جرعة من التفاؤل والمعلومة المفيدة والموسيقى الجميلة في أجواء أكيد صيفية مميزة تجمع بين الفائدة والمتعة. فأهلا وسهلا بالجميع.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: في هذه الحلقة سيكون لكم موعد مع مختارات غنائية من أجمل الأصوات العربية، طبعا إلى جانب فقرتنا الصحية الصيفية التي نقدم فيها نصائح وإرشادات تساعدكم على الاستمتاع بفصل الصيفين طبعا يكون صحي وسليم. فنتمنى لكم دائما يا رب كل الصحة والسلامة. أما ملفنا الرئيسي اليوم فيتناول موضوعا يثير اهتمام الكثيرين ويحيط به عدد كبير من الأسئلة والمفاهيم المغلوطة، وهو شفط الدهون. هل هو علاج للسمنة أو وسيلة لنحت القوام؟ من هو الشخص المناسب لهذه العملية؟ ما هي فوائدها ومخاطرها؟ وهل النتائج دائمة أم تتطلب تغييرا في نمط الحياة؟ للحديث عن هذا الموضوع من منظور طبي وعلمي يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم الدكتور خيري أشرف الأخصائي في الجراحة التجميلية والترميمية ليكشف لنا الحقيقة وراء شفط الدهون ويجيب عن أبرز التساؤلات المتعلقة بهذا الإجراء التجميلي ويقدم نصائح مهمة لكل من يفكر بالخضوع لهذه العملية. فأوقات ممتعة ومفيدة وطيبة للجميع. نستهل مختارتنا الغنائية لهذا الصباح بصوت مغربي مميز استطاع أن يترك بصمة بإحساسه العذب وأدائه الراقي. موعدنا الآن مع الفنان عبد العلي أنور وهذا المقطع لأغنية اسمعوني.

في صباحية الصيفية وهذه فقرة الصحة في الصيف. أول معلومة سنخصصها الآن للقهوة، وهل القهوة مناسبة للجميع؟ أكيد مستمعينا، مع أول خيوط الشمس يختار الكثير منا أن يبدأ يومه بكأس من القهوة، فهي تمنح شعورا بالنشاط واليقظة وتساعد على تحسين التركيز والمزاج لدى الكثير من الناس. ورغم فوائد القهوة، فإن القهوة ليست مناسبة

للجميع، فهناك حالات صحية قد يكون فيها الكافيين سبباً في زيادة الأعراض والشعور بعدم الارتياح. ومن هؤلاء الفئة النساء الحوامل، ينصح الحوامل بعدم الإكثار من القهوة لأن الكافيين يعبر إلى الجنين، والإفراط في تناول الكافيين قد يرتبط ببعض المخاطر أثناء الحمل. لذلك توصي الجهات الصحية بالالتزام بالحدود اليومية التي يحددها الطبيب أو الإرشادات الطبية. مرضى ارتفاع ضغط الدم، قد يؤدي الكافيين إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم خاصة لدى الأشخاص الذين لا يعتادون على شرب القهوة أو الذين يعانون من ارتفاع ضغط غير مسيطر عليه. لذلك من الأفضل استشارة الطبيب لمعرفة الكمية المناسبة لكل حالة. الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نظم القلب أو خفقان القلب، بعض الأشخاص يلاحظون زيادة في خفقان القلب بعد تناول القهوة، وقد يكون ذلك بسبب حساسية أجسامهم للكافيين. إذا كانت القهوة تسبب هذه الأعراض بشكل متكرر، فمن الأفضل تقليلها أو تجنبها بعد استشارة الطبيب. المصابون بالقلق أو نوبات الهلع، الكافيين من المواد المنبهة، وقد يزيد الشعور بالتوتر والعصبية وسرعة ضربات القلب، مما قد يفاقم أعراض القلق لدى بعض الأشخاص. كذلك من يعانون من الأرق أو اضطرابات في النوم، قد يبقى تأثير الكافيين في الجسم عدة ساعات. لذلك فإن شرب القهوة في فترة ما بعد الظهر أو المساء قد يؤخر النوم أو يقلل من جودته، خاصة لدى الأشخاص الحساسين للكافيين. كذلك مرضى ارتجاع المريء أو قرحة المعدة، قد تزيد القهوة من حرقة المعدة أو ارتجاع الحامض لدى بعض الأشخاص، كما قد تهيج المعدة عند من يعانون من القرحة أو التهاب المعدة. لذلك تختلف القدرة على تحملها من شخص لآخر. وأكيد هناك من يشعر بآثار الكافيين حتى مع كمية قليلة، مثل الرهشة والعصبية وسرعة نبضات القلب أو الصداع، وهؤلاء قد يكون من أفضل لهم اختيار القهوة المنزوعة الكافيين أو التقليل من تناولها. في المقابل فإن معظم الأشخاص الأصحاء يمكنهم الاستمتاع بالقهوة باعتدال، إذ تشير الدراسات إلى أن تناول كمية معتدلة من الكافيين يكون آمناً لمعظم البالغين، بل قد يرتبط ببعض الفوائد الصحية ضمن نمط حياة متوازن. ورسالتنا اليوم: القهوة ليست عدوا ولا دواء سحريا، وإنما مشروب يختلف تأثيره من شخص إلى آخر، استمع إلى إشارة الجسم واعتدل في استهلاك القهوة، واستشر الطبيب إذا كنت تعاني من حالة صحية خاصة. فصباحكم صحة وهدوء وأيام صيفية مليئة بالعافية. ونواصل الآن أجواء صباحية صيفية مع جرعة من الطاقة الإيجابية والإيقاع البهيج. معنا الآن أحمد سعد في أغنية اليوم الحلو ده، التي تدعونا للاستمتاع بلحظات الحياة والتفاؤل بكل يوم جديد. أتمنى لكم صباحا سعيدا واستماعا ممتعا.

أجمل تحية لكم مستمعينا، نتمنى لكم صباح سعيد وصيف سعيد وممتع وصحي أكيد. ونتوقف اللحظة مع هذه المعلومات عن تفادي ضربة الشمس. فعندما نقول صيف نقول الشمس، وعندما نقول الشمس إذا لم نأخذ الاحتياطات اللازمة فقد تكون هناك ضربة شمس. أكيد مع ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف تزداد مخاطر الإصابة بضربة الشمس، وهي حالة صحية طارئة تحدث عندما يعجز الجسم عن تنظيم درجة حرارته، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بسرعة. إذن من المهم التعرف على علامات ضربة الشمس، والتي تشمل ارتفاعا شديدا في حرارة الجسم، صداعا قويا، دوخة، تشوشا في الوعي مع جفاف الجلد أو سخونته بشكل ملحوظ. وفي هذه الحالة يجب نقل المصاب فورا إلى مكان بارد وتبريد جسمه تدريجيا وطلب المساعدة الطبية دون تأخير. وتبقى الوقاية خير من العلاج. لتجنب ضربة الشمس ينصح المختصون بما يلي: يجب الحرص على شرب الماء بانتظام طوال اليوم حتى دون الشعور بالعطش لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم. كذلك تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة بين الساعة 11 صباحا والرابعة عصرا، حيث تكون الأشعة ودرجات الحرارة في أعلى مستوياتها. كذلك يجب ارتداء ملابس قطنية خفيفة وواسعة، ويفضل أن تكون فاتحة اللون، مع استخدام قبعة ونظارة شمسية عند الخروج. كذلك يجب تجنب المجهود البدني الشديد خلال ساعات الحر، وتأجيل ممارسة الرياضة إلى الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس. كذلك عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات ولو لدقائق معدودة، لأن درجة الحرارة داخل السيارة ترتفع بسرعة كبيرة. الاهتمام بالفئات الأكثر عرضة للخطر: الأطفال، كبار السن، الحوامل، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. رسالتنا اليوم: الاستمتاع بالصيف لا يعني تعريض صحتنا للخطر. بقليل من الاحتياط، كثير من الوعي، يمكننا قضاء صيف آمن صحي ومليء بالأنشطة الجميلة. ولتذكير دائما في صباحية صيفية

اليوم فقرتنا فقرة صحية صيفية، نقدم فيها موضوعا يثير اهتمام الكثيرين ويحيط به عدد كبير من الأسئلة والمفاهيم المغلوطة، وهو شفط الدهون. هل هو علاج للسمنة أم وسيلة لنحت القوام؟ من هو الشخص المناسب لهذه العملية؟ ما هي فوائدها وما مخاطرها؟ وهل النتائج دائمة أم تتطلب تغييرا في نمط الحياة؟ للحديث عن هذا الموضوع من منظور طبي وعلمي، يسعدنا أن نستضيف معنا حضوريا الدكتور خيري أشرف، الأخصائي في الجراحة التجميلية والترميمية، ليكتشف وليكشف لنا الحقيقة وراء شفط الدهون، ويجيب عن أبرز التساؤلات المتعلقة بهذا الإجراء التجميلي، ويقدم أكيد نصائح مهمة لكل من يفكر في الخضوع لهذه العملية. أتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع، فنحن دائما معكم في صباح الأسرة على ميديا، ونواصل أكيد بعد موجز 10:30. أما الآن نواصل رحلتنا الموسيقية في صباحية صيفية مع نجم استطاع أن يحجز له مكانة خاصة في قلوب الجمهور. نستمع إلى الفنان تامر حسني.

نعود لنواصل معكم هذا اللقاء من صباحيات الصيفية في الجزء الثاني، وضيفنا اليوم الدكتور خيري أشرف الأخصائي في الجراحة التجميلية والترميمية، وموضوعنا اليوم عن الحقيقة وراء شفط الدهون، الفوائد، المخاطر والنتائج. تابعونا بعد أن نستمع جميعا للراحل هاني الشاكر في أغنية لو سمحت.

0: مدينة صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: أرحب دائما بكل من التحق بنا في الجزء الثاني من صباحيات صيفية، وموضوعنا اليوم هو موضوع مثير للاهتمام ويشغل كثير من الأفكار وكثير من يطرح كذلك كثير من التساؤلات. شفط الدهون من أكثر عمليات التجميل انتشارا في العالم، إلا أنه لا يزال يثير كما قلنا كثير من التساؤلات والمفاهيم المغلوطة. فهل هو وسيلة لإنقاص الوزن أم أنه إجراء يهدف إلى نحت القوام وتحسين تناسق الجسم؟ ومن هم الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة منه؟ وما مدى أمانة هذا الشفط الدهون؟ وكثير من المعلومات حول هذا الموضوع المهم للإجابة عن هذه الأسئلة كذلك. يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم في الاستوديو الدكتور أشرف خيري، أخصائي الجراحة التجميلية والتقويمية. يا صباح الخير، صباح أهلا
2: النور.
1: وسهلا،
2: صباح النور،
1: بارك الله فيك.
2: عطلة سعيدة بدا
1: أولا لنا وليك الجميع،
2: بارك الله فيك.
1: لتقول عطلة سعيدة هي أننا نحس رأسنا زوينين ومرتاحين والجسم ديالنا متناسق، ما كاينش حمى هنا وما كاينش ما كاينش حمى هنا وما كاينش كرشة هنا. هذا هو المشكل. هنا تطرح عملية ديال شفط الدهون، لأن هذه عملية شفط الدهون تنسمعوا عليها بزاف، وكذلك عندها أفكار مغلوطة، يعني كاين بعض الأخطاء، الناس عندهم أفكار خاطئة على هذه العملية هذه، فدائما تنحسبها بأنها فقط لأن لتنسيق الجسم وللجمال. فاليوم غنحاولوا معك دكتور نعرفوا أكثر على عملية شفط الدهون، ونبدأ بالتعريف ديالها. ماذا نقصد بشفط الدهون؟
2: ألو، أولا خصنا نعرفوا أنه أي عملية من عمليات الجراحية ديال الجميل هي

0: شقة من العمليات ديال التقويم. كنبداو بالتقويم حيت الاختصاص كأساس ديالو هو الاختصاص ديال الجراحة التقويمية والإصلاحية والترميمية. وكتنشق منه من هاد السنوات الأخيرة عمليات ديال الجراحة ديال الجميل. يعني غنتكلموا اليوم على الجراحات ديال شفط الدهون، وخصنا نعرفوا أنه شفط الدهون كمبدأ ومبدأ طبي علاجي. بمعنى مثلا بالنسبة مثلا للسيدات لا قدر الله كيكون عندهم سرطان ديال الثدي وكيكون إعادة ديال الترميم ديال الثدي، كاين بزاف ديال التقنيات منها حقن الدهون في الـ في الـ في الـ في المكان اللي تستأصلت منه الغدة اللي وقع فيها المشكل ديال السرطان.
1: يعني اما نزيدوا الدهون اما نقصوا الدهون، مثلا يعني احنا ديما كنحطوها كنزولوا الدهون،
0: دونك حنا كنزولوا الدهون وكنعاودوا نحقنوها.
1: نعم.
0: مثلا بالنسبة للناس لا قدر الله كيكونوا مشاكل مثلا في حوادث السير، كتبقى مثلا يد كبر من الأخرى ولا رجل كبر من الأخرى، باش كنحاولوا نقادو نسقوهم كنشفطوا الدهون وكنعاودوا نحقنوهم.
1: نعم.
0: دونك ابتداء من هذا المنطلق، هذا المبدأ ديال نشفطوا باش نحقن في بلاصة واحدة أخرى، ولينا كنتكلموا على شفط الدهون الغرض تجميلي 100%. بمعنى أنه كنحيدوا من واحد الأماكن مخصصة محددة في الجسم ديال الإنسان واحد لا كونتيتي ديال الدهون، ممكن نحقنوها ولا ممكنناش نحقنوها، هذا ممكنناش كنحقنوها ولا ممكننا كنحقنوها حتى في التجميل.
1: نعم.
0: في بزاف ديال المواضيع.
1: نعم. ذكرتي نحقنوها والجراحة، هنا بغيت نعرف الوسائل اللي كتستعملوا لهاد العملية ديال شفط الدهون، واش هي حقن ولا جراحة ولا تخدموا
0: هي هي, هي هي هي هي خصنا نعرفوا انه الشفط ديال الدهون عنده واحد المميزات، بمعنى أنه هي أولا عملية ما مديورش لنقص الوزن. بمعنى أنه مثلا كان عندنا الشخص وزن زائد 20-30 كيلو مثلا، هو شخص اللي ما يمكنلوش يدير شفط الدهون. شفط الدهون ما مديورش أننا نقصوا به الوزن، حيت ما كان عالجوش حنا ميزان، كان عالجو جسم،
1: لأن الأغلبية كيقولوا هي وسيلة سريعة لإنقاص الوزن. هذا خطأ.
0: خطأ. خطأ. هي الوسيلة لنحت الجسم. كمثلا كيكون الشخص كيأكل مزيان، كيدير رياضة، كيأكل كيتنعس مزيان، ولكن كيبقاو شي أماكن مثلا في الأرداف، مثلا في الباط، مثلا الضاق المزدوج، ما كيمشيو لا برياضة ولا بريجيم ولا بتحاجة. هادوك هما الناس اللي كيمكننا نديرو هاد النوع ديال العملية عندهم. هو ديال شفط باش نشفطوا لهم الدهون من الاماكن اللي واخا داروا الرياضه وداروا الريجيم ما مشاو ليهم. ولكن بالنسبه للشخص كيكون عنده مشكل ديال ديال ديال زائد في الوزن، بمعنى كيدوز الاختصاصين ديال التغذيه، كيدير الرياضه، كيحاول ينظم من الحياه ديالو، وبعض المرات حنا كنرسلوهم للجراحات ديال السمنه اللي عندهم اختصاصات ديالهم، لما الباي باس، لا غاستريكتومي، بزاف ديال العمليات اللي كيحاولوا اننا الواحد كينقص من من من الوزن ديالو. دونك حنا كيجيو هاد الاشخاص عندنا حتى كيساليو حتى كيفقدوا الوزن. بمعنى ان كتجي عندي مثلا شي سيده في العياده كنستقبلها كتقولي دكتور انا مثلا الوزن ديالي قدا وقدا كيلو وبغيت نضعف، كنقول لها مدام واش انتيا دخلتي في واحد لو بروسيسوس انك كدير ريجيم، انك كدير
1: يعني
0: رياضه،
1: كتقول لي اه
0: كنقول لها مدام سير تتسالي تتكمل البروتوكول حتى الجسم حتى الوزن ديالك كيتستابيليزا.
1: ثم كديروا التناسق، يعني
0: كنحدوا الجسم وكنقدوا،
1: كتقدوا يعني كتنسقوا الجسم باش كيبقى.
0: هذا هو العمليه ديال الكونسيبت ديال
1: شفط الدهون. واش تصلح العيالات ديال من تهضروا على شفط الدهون انت تقولوا على العيالات؟
0: لا لا، هي خصنا الرجال والنساء على على على, على سواء زعما كان. ولكن لاحظنا انه في هذه السنوات الاخيره الرجال تهما ولاو مثلا كيجيو، حتى الرجال تهما بحال النساء على غير النساء عندهم شي مناطق كيكون فيهم مثلا الذهب صعيب يحيدها. دونك ومن غير هذا الشيء كنوصلوا مثلا حتى المشكل اللي عندنا ديال التتدي اللي عند الرجال.
1: نعم.
0: كيخلق بواحد النوع من مشكل بسيكولوجي نفسي بالنسبه للدراسه، وقتهم اللي كيكون مثلا الشاب في البحار مع الاصدقاء. مع هذا دونك غالبا بيان سور
1: التدي عند الرجال كيطرح مشكل كبير خصوصا عند المراهقين، وكيتشكاو منه كثيرا دابا. يعني هذا عنده حل، يعني
0: عنده حل بيان سور. هو هو هو هو
1: واحد اجراء
0: البروتوكول ديالو بوحدو، واش مشكل ديال الغده ولا هو مشكل ديال الدهون 100%. ديك الساعه الدكتور الاختصاصي هو اللي كيحدد شنو النوع ديال العمليه اللي كنقوم.
1: طيب نحدوا الان هاد المناطق اللي في الجسم اللي تكون خاصة بشفط الدهون وكتنجح فيها سواء بالرجال ولا النساء.
0: هو جميع المناطق ممكننا نشفطوا منها الدهون، جميع المناطق بالمطلق ممكننا نشفطوا
1: القدمي
0: مثلا كنديروا مثلا

0: الظهر كنديروا الدقل المزدوج كيكون الدراع كيكون مثلا جهه التادي كيكون البطن كيكونوا الارداف كيكونوا الفخاد اي منطقه كيكون فيها واحد الكتله ديال الدهون اللي هي صعيبه تمشي بالطرق العاديه كيمكن لها تشفط.
1: إذن دائما كنبحثوا على الجمال والكمال والصحة في نفس الوقت دكتور، يعني واش ما كاينش شي مضاعفات ولا فيها غير دائما الحاجة اللي زوينة؟
0: لا هو هو هو كنشكرك على هذا السؤال حيث هو الكلمة ديال التجميل. تجميل بالنسبة للعامة ديال الناس ملي كنسمعوا التجميل كنردوه بأنه شي حاجة سهلة.
1: صح،
0: راه كتبقى سميتها جراحة تجميلية.
1: تجميلية كنردوها سهلة وزيدة،
0: هي
1: على العكس أنها كتدخل في الصحة النفسية. أنا تنعتبرها كتدخل في الصحة النفسية.
0: كتدخل في الصحة النفسية. هو وشوف، هو أولا كنا واحد نهار تحدثنا قلنا أنه الصحة بالنسبة للويماس هو نصف جسم ونصف في النفسي. بمعنى أنه إلا كان الجسم متكامل والنفسيه ماشي هي هذيك، راه الانسان راه ما صحيحش،
1: ما كيكونش راضي وما كتكونش ثقه بالنفس. صافي هنا كيدخل عطب نفسي وكيدخل امراض نفسيه.
0: دونك باش دونك الجراحه التجميليه، هاد الكلمه ديال التجميليه راه كما قلنا انه كتبقى جراحه، راه طب. بمعنى انه الاشخاص اللي كيدخلوا للعمليات، بمعنى احنا كاطباء ديال الجراحه كنحطوا كنتشخيص الجراحي، ولكن باش يوصل الانسان انه يوصل للبلوك والقاعات العمليات ويدير العمليه راه كيدوز من بزاف ديال الفحوصات. كيدير الفحوصات ديال الدم، كيدير الفحوصات ديال القلب، كيدير الفحوصات ديال الصحه ديالو كامله، كيشوف الطبيب الاختصاصي في التخدير. عاد الى ما كان عندنا حتى مشكل عاد كيمكن لينا الشخص يقوم بالاجراء، والعمليه كتبقى كجميع العمليات، بمعنى انه الخطوره ديالها لا تقل ولا تزيد عن اي عمليه اخرى.
1: صح. بالنسبه للوقت اللي كتاخذوه في هذه العمليات هذه، واش كتاخذ وقت كبير؟ في نفس الوقت شنو تنتظر هاد الناس اللي كدير هاد العملية؟ يعني واش ملي كديروا هاد شفت الدهون صافي كينتهي الامر وكتحل المشاكل كلها؟
0: شكرا للسؤال ديالك استاذة سعيدة، ولكن خصنا نعرفوا ايفيكتيفمون انه ملي كنديروا الشفطة ديال الدهون النتيجة راه ما كتبانش ديك الساعة. باش نرجعوا عاوتاني لشنو قلنا في الاول، انه حنا راه ما كنتدخلوش تدخل على الميزان، كنتدخل على تدخل ثلاثي الابعاد على الجسم ديال الانسان كله. سنعرفوا انه ملي كنديروا عمليه ديال النحت ديال النحت اولا ديال الشفط ديال الدهون لاغد ليه كيكون الزرو، كتكون شويه ديال الكدمات، كتكون شويه ديال الزروقيه، كيكون انتفاخ. كنحاولوا كنشرحوا كيكون بيان سور واحد الوقيته ديال الاستشفاء في المستشفى، من بعد الشخص كيدخل للدار ديالو وكيتبع واحد النظام طبي مور العمليه اللي هو غالبا كنسموه حنا الدريناج لنفاتيك ولا المودلاج، بمعنى كسحب داك لي ليكيد لنفاويات اللي كيكونوا من مور العمليه اللي كيقوم بهم الاختصاصي في الترويض الطبي اللي عنده اختصاص في العمليات ديال الجراحه ديال التجميل. والنتيجه كتبدا تبان في الاسابيع الاولى، ولكن كيخصها بعض الشهور باش كنشوفوا النتيجه 100%. وكيبقى عاوتاني التشخيص ديال الحاله، حيت بعض المرات الناس بعض الاشخاص كيسحب لهم انه الشد والشفط وما جوج حوايج اللي ما يمكنناش راه يمكننا نشفطوا بلا ما نشدوا. كنرجعوا للتشخيص الطبي الاول اللي كيقوم به لو باسيون مع الطبيب ديالو، بمعنى انه بعض المرات كيكون عندي ترهلات ديال الجلد، دونك ملي كنحيدوا كنشفطوا ديك الشحمه الجلده كتزيد ترهل. بمعنى انه بعض المرات كيكون ضروري اننا نقوموا سكون بعمليه شد، غالبا كيقوموا بها مثلا الناس اللي فقدوا اوزان كبيره في وقت قصير، ولا مثلا السيدات ملي كيكونوا سالوا الحمل ديالهم وليداتهم جوج ثلاثه، كتبقى ديك الكريشه مثلا كتقول لك السيده انا مبرسطاني بغيت نشفطها، لا خصها تشفط وتشد.
1: هذه مهمه هذه القضيه، لان الاغلبيه كتقول عن حل المشكله بالشفط، يعني ماشي غير بالشفط تقدر
0: ماشي
1: بعد الولاده مثلا.
0: لا بعد الاسوف هو كل جسم وكيفاش كيفولي السيدات من كيفاش مثلا اللي غتولد المره الاولى كيفاش الجسم ديالها غادي يرجع، واللي غتولد المره الثانيه واللي غتولد التوام واللي غتولد، بمعنى ان كل سيده كيفاش الجسم ديالها كيولي من مور الولاده. ولكن خصنا نعرفوا ان الجسم كيتمطط، الكرش كيتمطط كتمشي وكترجع. دونك مشكل مثلا في هذه العمليات ماشي مشكل، ولكن هذه العمليات اللي كنقوموا بهم ماشي غير عمليه ديال شفط وشد، راه عمليات جينيرالمون كندخلوا العضله كنصحوا المشكل ديال العضله اللي هي تفرقات مع الحباله.
1: هذه العمليه هذا شفط ديال البطن بعد العمليات واش كتصلح حتى الناس اللي داروا العمليه قيصريه؟ يعني ولادة بالقيصرية واش كدير على حسب عدد الوليدات اللي دارت؟
0: لا لا، هو على حسب الجسم كيفاش،
1: كيفاش
0: الجسم كيفاش السيده. كاين مثلا اللي كتولد 3-4 ما الجسم ديالها ما كيتغيرش.

0: عملتي العمليه واش بغيتي تزيدي؟ انه خليك مدام حتى تسالي وليداتك
1: اش ما نديروش
0: واجي نصلحوا كل شيء مره واحده
1: صح
0: ماشي نصلحوا مره واحده وتعاود عاوتاني تشي عاوتاني تبقى غير هما عمليه ديال التجميل غالبا انا كنصحوا ديما الناس اللي كيجيو عندنا كنقول لهم انايا ما كيعجبنيش المريض ديالي ولا المريضه ديالي يبقى غادي يجي عندي بمعنى اللي غادي نفتح لك غادي نفتح لك مره في حياتك
1: مره واحده
0: وانت تكمل بمعنى انه حتى شفط الدهون خصنا نعرفوا انه
1: وانت تكمل هنا نحط لك سؤال يعني واش ملي يعني تبعه بزاف الحوايج من بعد عمليه شفط الدهون يعني تقدر ترجع داك الدهون اذا ما خداش ربما واحد نمط حياه ولا
0: هذا ضروري شنو
1: يدير
0: هذا ضروري هذا ضروري
1: يعني
0: 100%
1: يعني ماشي حل نهائي ديال يعني من بعد ناخذ اللي بغيت
0: لا حيت هذا ماشي حل نهائي بمعنى انه ملي كنديروا شفط ديال الدهون ما معنيتاش ان الدهون ما غترجعش ممكن ما ترجعش في المكان اللي احنا فتحنا ليه انا متفق معك فيها انه ولكن الدهون غترجع في بلاصه اخرى بمعنى انه هو ملي كنديروا شفط ديال الدهون كتكون واحد الاعاده ديال النصائح ديال الحياه ديال الانسان بمعنى انه كتقولوا مثلا انا ربحتك واحد العام ولا عامين ديال الرياضه مثلا باش دير لي زابدو ولا دير مثلا السكوات ولا دير شويه ديال الكارديو دونك انا كلو كنربحك واحد العام ولا عامين مثلا ديال العدب دونك انت غادي تكمل على هذاك النمط ديال الحياه ديال خصو يتبدل وخصك تبدا اسلوب تبدلو وتبدا الرياضه وتبدا ترد البال الماكله ديالك باش انت اون انتروتيان داك الريزلت اللي حنا وصلنا ليه
1: ممتاز. اذا اكيد في الاخير بغي اذا كانت هناك بعض النصائح من عند طبيب اخصائي في جراحه تجميليه وتقويميه لاي شخص ربما دار هذه العمليه هذه باش كتنصحوا وكذلك اللي كيفكر يديرها سواء نساء ولا رجال يعني واش قدر نفس الاحتياطات اللي خصها دير المراه خصها دير الرجل ولا
0: هو نفس الاحتياطات حيت الاحتياطات الطبيه اللي كيسري على النساء كيسري على الرجال بمعنى انه الناس اللي كيخمموا يديروا هذا النوع ديال العمليات خصهم اولا ياخذوا الوقت الكافي انهم ياخذوا القرار ويتوجهوا الاطباء اختصاصيين في الجراحات التجميليه والتقويميه اللي هما عندهم خبره واللي هو الاختصاص ديالهم هو هادشي اللي غادي يشرح لهم بالضبط شنو المشكل شنو العمليه شنو النتائج الواقعيه اللي غادي نوصلوا لها حيت بعض المرات كيكونوا واحد التصورات ديال واحد النتائج اللي ما كناش نوصلوا لهم في الواقع حيت كل واحد والجسم ديالو كيف واحد كل واحد دونك خصنا كان الدور ديال الطبيب الجراح انه يوصل هذاك الشخص اللي قبلته اللي كيجي عنده النتيجه واقعيه ديال شنو هو النتيجه اللي غادي نوصلوا لها ويدوز ياخذ الفحوصات الطبيه ديالو يتوكل على الله الا كان مكتب غادي يدير هذه العمليه.
1: حاجه وحده اللي خصنا نركزوا عليها اكيد وانا معك فيها هو ان الانسان يختار الشخص المناسب وما يدير اي عمليه انا بالنسبه لي حتى يجبر الشخص المناسب ما ناخذش مثلا صديقه دارت عند شي شخص ونجحت لا يعني كذلك يعني دائما على اهل الاختصاص والناس اللي مختصين في المجال ديالهم يعني ما نديروش
0: لا ضروري ونكون الميساج اللي نوصلوا هو الواقعيه في النتائج حيت بعض المرات كيوصلوا كيشوفوا كنشوفوا الصور في انستغرام كنشوفوا الصور في لي ريزو سوسيو ممكن يكون الجسم لا الجسم كان ديك النتيجه راه بصح ولكن واش هذا الجسم هو ديالي
1: ولا ما كتكونش حقيقه دكتور ربما شي حاجات اللي ما كنكونش عارفه انا الشخص وما كيكونش اختصاصي في المجال ديالو ما نقدرش نثق ونعطي جسمي لاي حد فهنا يردوا البال فقط وبالنسبه للافكار اللي كترجع عند الناس وجاتكم دكتور شنو هي الافكار الشائعه حول العمليه شفط الدهون اللي جاتكم نتوما مثلا
0: كاين ممكن نكتبوا كتاب على هذه القصص ولكن انا كنرجع عاوتاني لشنو قلت انه التصورات الواقعيه ديال النتائج بعض المرات مثلا الشخص كيتصور ان مثلا مور العمليه غادي يبرى ديك الساعه الجسم ديالو غادي يولي ديك الساعه كيشبه لداك الممثل ولا داك الفنان ولا ديك الفنانه ولا ديك الممثله ديك الساعه الوغ كو حنا الجسم ديال الديبار عندنا ماشي بحالو هي كنحاولوا نوصلوا غير هو ما خصوش التصورات ديالو، حيت كاينه واحد الفيزيونوميه، حيت كاينه واحد الفيزيونوميه ديال كل شخص كيفاش مثلا عنده كتف وعراض، عندما اكتشف مثلا الارداف عراض مثلا، ما يمكنناش كاين شي حوايج مثلا الهيكل العظمي ما يمكنناش نهرسوه.
1: نعم اكيد اكيد، والطبيعه ديال الجسم الانسان ما يمكنناش نغيروها بالكامل. فكذلك هاد شفت الدهون، واش يقدر الشخص يدير في اكثر من مره في جسم؟

0: الاسم ديالو
1: بيان سور ممكن له ما كاينش بالمنطلق ممنوع، ولكن من الاحسن مثلا إذا كانت الحالة مثلا الشخص مثلا الفحوصات ديالو ممتازة كتخول له أنه يدير أكثر من منطقة يشفطها، من الأحسن كنمشيو مثلا عملية وحدة كنحاولوا نشفطوا فيها أماكن كثيرة، ولكن إلا ما كانش ممكن كنحاولوا نبعدوا مثلا بين 6 شهور ولا أكثر حتى الجسم عاوتاني كيعاود يبراه ويعاود عاوتاني يرجع كيما كان باش يمكننا عاوتاني ندوزو للمنطقه الاخرى ولا
0: لا. ما نبعدوش ان شاء الله باش يكون لقاء اخر ان شاء الله.
1: بارك الله
0: في البرنامج ودائما على ميدي ام. مرحبا بك دائما.
1: بارك الله فيك.
0: شكرا
1: على الاستضافه
0: وجودك معنا اليوم في صباحيه الصيفيه. كنتمنى لك صيف سعيد.
1: شكرا لكم.
0: عطله ممتعه اذا كنت غتكون في عطله ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا بارك الله فيك.
0: الى فرصه اخرى ان شاء الله.
1: ان شاء الله. شكرا على الاستضافه. بارك الله.
0: وبهذا اتمنى لكم مستمعينا ومشاهدينا بقيه اوقات طيبه. نلقاكم على خير غدا بإذن الله في نفس الموعد. إلى اللقاء.

0: الاستماع لميدي 1 عناوين المنتصف.
1: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يواصل زيارته لسوريا التي بدأها أمس، ويعقد محادثات رسمية مع نظيره السوري أحمد الشرع، مكررا رسالته بشأن وحدة سوريا وتعدديتها. يرافق الرئيس الفرنسي في هذه الزيارة عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات فرنسية عملاقة، والرئيس السوري يشدد على وجود فرصة استثمارية ضخمة في بلاده، ويتوقع مشاركة فرنسا في إعادة إعمار البنى التحتية في عدة قطاعات. انفجاران وقع صباح اليوم قرب الفندق الذي أمضى فيه ماكرون ليلته بعد وصوله إلى دمشق. بالعاصمة التركية أنقرة تنطلق اليوم أشغال القمة السنوية لحلف شمال الأطلسي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي كضيف. القمة تركز على تسريع وتيرة الإنفاق الدفاعي وتعزيز الصناعة العسكرية للحلف في سياق يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل البيئة الأمنية الأوروبية. الحرب المتواصلة في السودان تدفع الأطفال مجدداً إلى واجهة المأساة الإنسانية. اليونيسيف تلين مقتل وإصابة مئات الأطفال منذ مطلع العام الجاري وسط تحذيرات من تدهور خطير للوضع في مدينة الأبيض المحاصرة في ولاية شمال كردفان. المغرب ومفارقة سوق الشغل رغم استمرار ارتفاع معدل البطالة. قطاعات حيوية تواجه صعوبات متزايدة في إيجاد اليد العاملة، من بينها البناء والأشغال العمومية وحتى القطاع الفلاحي. جنيف تحتضن أول قمة أممية لحكمة الذكاء الاصطناعي، والمغرب يعزز شراكاته الدولية والتعاون الثنائي في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار والسيادة الرقمية. في الميدان الرياضي كرة القدم كأس العالم 2026، إسبانيا تحسم الدربي الإيبيري لصالحها على حساب البرتغال بهدف متأخر، وتضرب موعداً في ربع النهاية مع بلجيكا التي تغلبت بسهولة على الولايات المتحدة. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
0: ميدي 1 بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي 1 بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: ألف مرحبا بكل مستمعي ميديا في كل مكان، ممتنين دائما لمن هو في وفي لمحطتنا، ووفي أيضا لشبكتنا الجديدة الصيفية وبرنامج بطبيعة الحال يرم بالأساس العودة إلى أماكن بعينها، إلى حكايات في تراثنا المغربي، إلى تجديد الصلة بهذا الماضي، إلى ذكريات طفولة في مناطق متعددة من بلادنا، كيف كانت، كيف عاشت حقبة ازدهارها، وكيف تعيش اليوم، ونستشرف حتى مستقبلها.
1: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
0: الحدائق التاريخية بالمملكة المغربية هي أحد أهم مكونات المجال المعماري ووجه مشرق من الحضارة المغربية، لها قيمة تاريخية وحضارية مؤكد. الحدائق والبساتين تعكس قيمة جمالية بما تحتويه من أزهار وأشجار وورود، وترسم صورة لتكامل الإبداع الإنساني والذوق الفني. الحدائق التاريخية أيضاً يقول كتاب التاريخ هي ذاكرة للمدينة وعبق من التاريخ، وتقول الكتب والمصادر أن كل الحضارات المتعاقبة على هذه المملكة اهتمت بإنشاء الحدائق، بعضها اندثر بسبب للأسف الشديد عوامل الطبيعة، والآخر تم ترميمه وتم الاحتفاظ به إلى اليوم. من المآثر الحقيقة الجميلة جدا التي لا يمكن ذكر المملكة إلا بذكرها هي الحديقة التي سنزورها اليوم. عندما تذكر فاس مؤكد أنكم ستقولون جنان سبيل. هذا المكان، هذه الحديقة الأثرية التاريخية والموروث النباتي الفريد من نوعه، هو ذاكرة حية لكل أهل فاس ومن سكن فاس. فماذا نعرف عن حديقة جنان سبيل غير من زارها بطبيعة الحال وتجول بين أروقتها وبين حتى دروبها الجميلة؟ حكاية سيحكيها لنا ضيفي الكريم الأستاذ الباحث في التاريخ، هو أيضا فنان وسيناريست، الأستاذ حميد تشيش. أهلا ومرحبا بك أستاذ حميد.
2: أهلا أستاذ، شكرا للاستضافة ومرحبا.
0: يا أهلا بك. لماذا عندما يذكر فاس يذكر جنان سبيل؟
2: إذن يعني إقران فاس بحديقة جنان سبيل ليس وليد مرحلة تاريخية معينة، وإنما بالنسبة لفاس باعتبارها عاصمة يعني يمتد عمرها لما يفوق 12 قرن، مجموعة من الحدائق التي تفوق روعة وبهجة حديقة جنان سبيل. وأنا أود الإشارة إلى أكبر الحدائق التاريخية في تاريخ المغرب، وهي التي أسسها المارينيون، والتي كانت تسمى بحدائق المصارة، على مسافة أو على مساحة شاسعة تمتد من ما يسمى بباب السجن حاليا إلى حي عين قدوس على ضفة نهر واد فاس أو واد الجواهر. كانت هذه حديقة غناء، حديقة شاسعة بها عدة مرافق عسكرية وقصور، ومن ضمنها قصر كان يسمى برشتب، وكذلك دار للضيافة، وحدائق غناء مع توفر الماء الذي كان يجلب إلى هذه الحديقة بواسطة ناعورة عدت أكبر ناعورة في العالم، وهي التي كانت تتواجد على مقربة من الباب الخلفي للقصر الملكي المتواجدة في حي مولاي عبد الله قرب باب الدكاكين. هذه كانت حديقة بطبيعة الحال لم يعد لها وجود في الوقت الراهن، بحيث أنه بعد فترة الساديين ثم إهمالها إلى أن اندثرت. نعود الآن إلى جنان سبيل. جنان سبيل هو ذاكرة ممتدة في تاريخ المغرب وتاريخ مدينة فاس، وفي وجدان ساكنة مدينة فاس وسكان المغرب الزوار الذين لما يقدمون إلى فاس للزيارة يخصصون وقتا لزيارة هذه الحديقة في الغناء.
0: نبدأ بالاسم لو سمحت لي كمدخل، ولو سمحت لي أيضا طلباتي كثيرة اليوم، ولو سمحت لي أيضا لنا مستمعون في خارج المملكة من أشقائنا وأيضا جيراننا الذين لا يعرفون موقعها، يعرفون فاس بالتأكيد لكن لا يعرفون موقع هذه الحدائق ولا مساحتها، نعم. يعني جغرافيا وغير ذلك، فنبدأ بالعنوان، نعم. أولا جنان سبيل لها عنوان آخر،
2: نعم. وما كنت أود الإشارة إليه هو أن وكنت سأبدأ بتحديد الموقع والمكان. إذن مكان جنان سبيل الحالي أو في السابق هو مكان كان يفصل في السابق بين المدينة العتيقة، المدينة الإدريسية التي أسسها إدريس السلطان مولاي إدريس، وتوسعت صعودا على مستوى سطح الهضبة إلى حدود ساحة وجود وساحة البطحاء حاليا. إذن هذا هو المجال الأول للمدينة الإدريسية العتيقة. ثم هناك موقع آخر هو الذي أسسه أو أسسته الدولة المارينية، هو الحاضرة المارينية التي تخدوها عاصمة لهم، وهي ما كانت تسمى بالمدينة البيضاء التي سوف تعمل اسما آخر وهو فاس الجديد. إذن بين فاس الجديد والمدينة العتيقة نجد هذا الموقع وهذا المكان الذي كان مكانا أو منطقة عازلة بين المدينة العتيقة الإدريسية وبين فاس الجديد. كان منطقة عبارة عن حقل شاسع به مجموعة من النباتات والأشجار المثمرة والزهور والأشجار الغير المثمرة إلى آخره، مع اختراق هذا الفضاء بنهر ودفاس الذي كون مجموعة من المستنقعات والضيات مختلفة الحجم والعمق كذلك. إذن ظل هذا المكان منطقة عازلة. لماذا أقول منطقة عازلة؟ لأنها السبب يعود إلى أن ظروف تأسيس الدولة المارينية التي دخلت في صراع مع فلول الموحدين المتبقون في المدينة العتيقة بمؤازرة بعض العلماء وأعيان مدينة فاس، فكان استعصاء لفتح المدينة من قبل المارينيين كما هو حال باقي الدول التي تعاقبت على حكم المغرب. فكل الدول التي تعاقبت على حكم المغرب كانت تجد استعصاء لفتح مدينة فاس إلى أن تكرست قولة مقتورة في التاريخ المغربي فيما يخص فتح المدن، وهي ومؤدها أن من فتح مدينة فاس كانت له باقي المدن والأقاليم بسهولة. إذن تمكن المارينيون من تأسيس مدينة جديدة هي فاس الجديد أو المدينة البيضاء، وتفاديا للصراع الذي دام مدة مع أيان، وهو كان صراع دامي طبعا مع أيان وكذلك بعض العلماء مدينة فاس العتيقة. انتقل المارينيون إلى هذا الفضاء الآخر موقع فاس الجديد، وترك هذا المكان كمنطقة عازلة بين المدينتين لتوفير بعض الأمن والأمان للمدينتين بصفة عامة. فظل هذا المكان كذا على حاله إلى فترة العلويين. هنا تجب الإشارة إلى تصحيح معلومة تخص تأسيس حديقة جنان سبيل، بحيث أن بعض الدارسين والباحثين يرجعون تأسيس هذه الحديقة إلى الدولة المارينية وهو أمر مجانب للصواب. فالحديقة هذه لم ترد الإشارة إليها في المصادر التاريخية المارينية والوطاسية والسعدية، بل هذه الحديقة كما قلنا كانت منطقة عازلة، منطقة مهملة نسبيا، وبالتالي دافع ذلك هو الصراع الذي كان ما بين المارينيين الأوائل، أقول المارينيين الأوائل، وسكان المدينة العتيقة وبعض أعيانها وعلمائها الذين دخلوا الصراع مع المارينيين الأوائل. أقول ثم المارينيون في هذه المرحلة لم تكن لهم حاجة إلى هذه الحديقة. لماذا؟ لأن كما قلت في البداية المارينيون أسسوا وأنشأوا أكبر الحدائق في التاريخ المغربي بأكبر ناعورة في العالم بقطر 26 متر بعلو 26 متر، حيث أن أكبر ناعورة في العالم كانت في السابق هي التي تتواجد في مدينة حماد بسوريا على زمن في عهد الدولة الأموية. لكن هذه الناعورة، الناعورة المارينية، كانت يعني تخطت هذه الناعورة السورية بأربعة أمتار وأصبحت أكبر ناعورة في العالم التي كانت تجلب الماء إلى هذه الحدائق. إذا المارينيين لم يكن لهم حاجة إلى حديقة جنسبيل آنذاك.
0: وهذه معلومة من التاريخ، من السردية التاريخية التي أستمع إليها لأول مرة، أنه بالمملكة كانت هناك أكبر ناعورة في التاريخ. يعني هكذا معلومات قيمة، يتساءل الواحد أين ذهبت هذه السرديات التاريخية، على الأقل أثارها أو شيء منها. فما الذي جعل هذه الحديقة حديقة جنان سبيل؟ لأنه للأسف الشديد لا يتسع الكثير من الوقت لسرد القصص التاريخ وتوالي الحكايات، لكن أريد أن أجول معك في أنت بدأت بالسردية التاريخية، وأريد أيضا أن أعرف مكانة حديقة جنان السبيل في التراث الشعبي والذاكرة الشعبية لأهل فاس. فلو سمحت لي نتقدم قليلا في السرد.
2: نعم، نعود إلى حديقة جنان السبيل، نترك الحديث عن حديقة المصارى وحدائق المصارى، نعود إلى حديقة جنان السبيل. ولا بأس أن نشير إلى التسمية. إذا نادي التسمية حديقة جنان السبيل كانت تسمى في البداية، لم تكن هذا هو اسمها الأول، وإنما كانت تسمى بحدائق وحديقة وجلود أو أبي الجنود نسبة إلى القصبة العسكرية المجاورة التي كان يتجمع فيها الجنود استعدادا
0: للجنود. والله الجنود، الجنود والله الجنود،
2: هي هناك اسمان. الاسم الأول هو المعروف هو بوجلود.
0: بوجلود،
2: بوجلود. لماذا؟ لأن كانت هناك مدبغات للجنود قرب هذه القصبة العسكرية على ضفة إحدى فروع ودفس. ثم أيضا الصحيح هو قصبة أبي الجنود. لماذا؟ لأن كانت هناك الآن ساحة وجودية، عفوا، كانت قصبة عسكرية.
0: تماما. وهذا يظهر لك وأنت تتجول في مدينة فاس العتيقة، ولا حتى مكان الحدائق الغناء لجنان السبيل، وكأن الجدران تحكي لك الحكايات، حكايات التاريخ القديم.
2: نعم، كل فضاء أو كل يعني وكل معالم تاريخية لها قصص طويلة، يعني عبر أزمنة متعددة، عبر قرون، عبر سنوات إلى آخره، لا زالت الذاكرة التاريخية تحتفظ بها. أعود إلى التسمية. إذن هناك التسمية الأولى هي تسمية جنان السبيل بالنسبة إلى جنان والحقل، الحديقة، الغناء إلى آخره، والسبيل هو الإنسان الذي يجد راحته في هذا الفضاء من أجل الاستمتاع بالأجواء الطبيعية داخل هذا الفضاء. ثم هناك اسم ثالث والمرتبط بهذه المسيرة الخضراء، فبعد المسيرة الخضراء تشرفت هذه الحديقة بحمل اسم المسير، حديقة المسيرة الخضراء، وهو الاسم المثبت على رخامة كبيرة فوق الباب الرئيسي للحديقة حاليا. إذن هناك ثلاث أسماء. نعود إلى تطور تاريخي للحديقة. فهذه الحديقة قلت هي حديقة ملكية عرفت في التاريخ على عهد العلويين، خاصة على السلطان مولى عبد الرحمن ومن بعده من أحفاد وأبناء، خاصة السلطان الحسن الأول. هذا السلطان الذي يعني أولا المساحة هي مساحة شاسعة كما قلت، تبتدئ من فاس الجديد إلى ساحة بوجلود وساحة البطحاء. كانت كلها منطقة خضراء. فالسلطان الحسن الأول وقبله السلطان مولى عبد الرحمن جده بدأ ببناء قصر في حي البطحاء، وهو القصر الذي أكمل بناءه حفيده السلطان الحسن الأول وأبناءه من بعده. وهذا القصر هو الذي أصبح حاليا متحف البطحاء.
0: متحف البطحاء، صحيح.
2: نعم، متحف البطحاء هو قصر ملكي كان ينتمي إلى هذا الفضاء، فضاء جنان السبيل.
0: الفضاء ككل مساحته الجغرافية تقول بأنه 7.7 نعم. على موقع هنا المصدر أمامي وهو من على الموقع الرسمي لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. الحقيقة الموقع فيه صور جميلة جدا لحديقة الغناء نعم. جنان سبيل، يقول بأنه 7.5 هكتار
2: هكتارات نعم تمام. المساحة الأولى كانت 7 هكتارات ونصف، ولكن اقتطع من هذه المساحة عدة مساحات أخرى لبناء عدة مرافق، خاصة القصرين، قصر البطاء الذي أشرت إليه، ثم قصر ثاني وهما ما يسمى بقصر الدار البيضاء المجاور الذي يوجد خلف قصر البطاء. هذا شرع في بنائه السلطة الحسن الأول وأكمل بناؤه خصوصا السلطان مولى عبد الحفيظ. وهذا القصر دار البطاء هو الذي سيصبح مقرا للإدارة الاستعمارية على هذه الحماية.
0: طيب أنا مضطرة لأن أتوقف معك للحظات. لماذا؟ نعم. لنستمع، لأن هذه الحديقة الغناء جنان سبيل دخلت أيضا في الذاكرة الفنية لمدينة فاس، فتغنى نعم. بها الكثيرون والكثيرات. نعم. سمعنا هشام مقطع لقصيدة فاس، هذه نهيلة القلعي التي تغني هذه القصيدة والتي تتغنى بجمال. نسمع شوي ومن بعدها نعلق أستاذ.

0: هذه الحديقة كما قلت ارتبطت بالذاكرة الشعبية لأهل فاس، حتى من درجة جمالها كانوا يتغنى بها الفنانون منذ الفنانون في العصر القديم وحتى إلى يومنا هذا.
1: نعم صحيح، يعني هذه الحديقة كانت ملهمة لعديد من الفنانين، شعراء، زجلون، كذلك فنانون تشكيليون الذين اعتادوا أن يلجوا الحديقة لرسم بعض المشاهد الغناء من هذه الحديقة. ومن ضمن القصائد المعروفة هناك قصيدة لشاعر أولي الزشل والمطرب الملحون المعروف الراحل بالعيد السوسي، وهي المسمات بقصيدة جناس سبيل الجلسة أيام البغازي. ثم هناك قصيدة معروفة غناها المطرب الراحل بلوح البقالي، وكتب كلماتها الشاعر والممثل الراحل حمادي التونسي، وهي المعروفة قصيدة معروفة تغنى بها المغاربة سابقا، هي يلغادي في الطموبيل عنواني في جناس سبيل بين الأقسام سيف الطاهر. ثم هناك قصيدة أخرى لي الزجال ومطرب الملحون محمد المغري المعروف بالساوي الفلوس في قصادته بنيج الذي يجوب من خلاله عدول وأزقة فاس العتيقة، وليعبر الحال بجناس سبيل ويصف يعني جمال هذه الحديقة الغناء. وهناك أيضا شعراء آخرون أتوا من بعدهم كعبد الكريم الوزاني بقصيدته جناس سبيل روضة فاس الأصيل وغيرها من القصائد الأغاني الأخرى.
0: طبعا
1: نعود إلى
0: الذاكرة الشعبية، لماذا أهل فاس يعتبرونها هي متنزههم؟ لكن أريد أن أنت طبعا ازددت بمدينة فاس، ربيت فيها،
1: نعم،
0: عشت طفولتك، نعم، بين ظهرانيها،
1: نعم،
0: في ذاكرتك كيف يحضر جنان السبيل؟
1: نعم في الذاكرة إذا بالنسبة لجنان السبيل، جنان السبيل كانت يعني للأسر الفاسية موعد قار لزيارة هذه الحديقة، خاصة أيام الخميس والجمعة ونهاية الأسبوع، وخصوصا في فصل الربيع وفصل الصيف، وكان الإقبال مكثفا في فصل الصيف للاستمتاع بأجواء الرطبة داخل هذه الحديقة، لضرب لأن الماء كان في تلك الفترة متواجدا بوفرة، بحيث أن الماء ماء فاس كان يأتيها من موزع الماء المتواجد في باب الدكاكين ليلج الحديقة ويتفرع هناك عبر مجموعة من الجداول ليخرج كذلك من الحديقة ليصل إلى مجموعة من الأماكن في وشات محددة. إذن كان هذا الفضاء قلنا محجا لزوار مدينة فاس والمغاربة وحتى الأجانب، ولا زال الأمر كذلك، يعني هناك إقبال مكثف على الزيارة زيارة هذه الحديقة من الزوار حتى من الأجانب. أنا يعني كل مرة أتوجه لزيارة هذه الحديقة وأتفاجأ بالكم الهائل للزوار، خصوصا الأجانب. إذا بالنسبة للذاكرة الشعبية، هذا الفضاء كان معروفا خصوصا في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين خلال فترة الحماية وبداية الاستقلال، ونظرا للطابع المحافظ لمدينة فاس، فكانت الأسر أو الشباب الذين يودون الإقدام على الزواج يأتون لزيارة هذه الحديقة للتعرف على الفتيات ولو عن بعد. نفس الأمر بالنسبة للأسر الأمهات، كنا يأتينا طبيعة الحال لزيارة هذه الحديقة لاختيار فتيات لائقات لأبنائهم كزوجات مستقبليات. ثم كان مكانا أيضا للقاء النشاط في فترات متعددة. ثم كما قلت في السابق، فهذا الفضاء قبل الفترة التي كان ملحقا بالقصر المريقي كان فضاء خاصا بنساء القصر يلجونه عبر ممر تحت أرضي من القصر الملكي إلى داخل هذه الحديقة التي تمتد كما قلت أو النفق يمتد إلى قصر البيضاء وقصر البطحاء. إذن
0: هل ما الذي بقي من هذا الحكايات التاريخية؟ طبعا إعادة الترميم في كل، نعم، عهد يتم تجديد هذه، نعم، الحديقة، وآخر، نعم، التجديد كان
1: قبل آخر كان في 2006 وانتهى 2010
0: تمام
1: آخر إصلاحات.
0: تمام.
1: الإصلاحات. ولكن قبل ذلك الفضل يرجع إلى فترة الحماية. فترة الحماية، في فترة الحماية التي حولت هذه الحديقة بعد اقتنائها من السلطان مولاي عبد الحفيظ بكل مرافقها بما فيها قصر البطحاء اللي حولته إلى متحف، وكذلك الدار البيضاء التي حولته إلى مقر قامة الإدارة، إدارة الحماية الفرنسية، ثم إحداث هذه الحديقة بواسطة مجموعة من الإصلاحات بناء على تصاميم هندسية يعني أنجزها مهندسون مختصون في النباتات ومن فرنسيون بطبيعة الحال، وأعدت البحيرة الاصطناعية التي كانت عبارة عن بركة مائية، وأحدثوا كذلك القناطر، ثلاث قناطر، وكذلك مجموعة من الممرات والنافورات، وكذلك مثلوها من مجموعة من النباتات والأشجار. مثلا بالنسبة للخيزران يعني استقرب من مدينة من دولة إيطاليا، كانت حديقة صغيرة خاصة بهذا القصب، ثم تحولت وتوسعت هذه الحديقة حديقة قصب الخيزران في مرحلة لاحقة في سنة 1952. ثم هناك أيضا تم إحداث حديقة استوائية باستخدام نباتات من المنطقة الاستوائية، وكذلك تم إحداث حديقة بنجمة خماسية لا زالت متوفرة وحاضرة إلى الوقت الراهن. آخر الإصلاحات، إذن آخر الإصلاحات كانت سنة 2006 على هذه طبعا على الملك محمد السادس الذي أعطى أوامره لترميم وإصلاح وإعادة الاعتبار لهذه الحديقة الغناء. فدامت الإصلاحات مدة 4 سنوات، توقف أغلقت أبواب هذه الحديقة لمدة 4 سنوات من أجل هذه الإصلاحات، فتم إصلاحها وفتحت أبوابها في وجه الزوار سنة 2010.
0: لتكشف بذلك عن مشروع متكامل، تم تأهيل الحديقة مكن من حفاظ على 3000 نوع من النباتات، وحتى تم تأهيل إعادة تأهيل أنظمة هيدروليكية قديمة رائعة تحدثت عنها حضرتك. هذه طبعا معلومات متوفرة على موقع كما قلت للمؤسسة، مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، في نوافير، سقايات، قنوات، ناعورة، موزعي المياه، وحتى نورية قديمة. ماذا نعني بذلك؟
1: ناعورة قديمة، هذه الحكاية، هذه ناعورة للأسف أنه يعني تقدمت واندثرت تلك الناعورة، وللأسف عوضت بناعورة مقزمة، ناعورة معدنية صغيرة، ولكن الناعورة الأم كانت ناعورة كبيرة بنيت بواسطة طبعاً حمل خشب الأرز الذي كان يستخدم من جبل الأطلس، وأشرف على بنائها عمال مهرة وصنع مهرة من أبناء مدينة فاس، وكانت ناعورة متوسطة الحجم. يعني طبعاً حال لما أقول متوسطة الحجم بالمقارنة مع أكبر ناعورة في العالم التي كانت تتواجد على مقربة منها.
0: صحيح.
1: وهذه النعورة
0: مخرج الحلقة أستاذ حميد يشير إلى توجب وقوفنا، الحكاية لا تنتهي في جنان السبيل للأسف الشديد، ولكن على الأقل حاولنا أن نعيشكم جمال هذه الحديقة التي لا زالت تفتح إلى اليوم أبوابها أمام زوارها من أهل فاس وغير أهل فاس وزوار المدينة ككل. شكرا، سعدت بلقائك وسعدت بكل ما تفضلت به من معلومات أستاذ حميد الشيش، الباحث في التاريخ، الفنان والسيناريست الفاسي. شكرا جزيلا.
1: شكرا أستاذة فرحانة، وشكرا للمذيعين، وشكرا للمستمعين الكرام.
0: نتمنى أن تبقى هذه الحديقة الغناء دائما كما عهدناها وكما هي الآن.

وعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا: بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مبركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: Touchless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelMEA pour en savoir plus. Offre soumise à condition.
1: Il y a des émotions que seul le football procure. La Coupe du Monde, c'est la joie, la liesse, le stress et les larmes. Média 1 vous propose une couverture spéciale pour vivre ces moments inoubliables. Du 11 juin au 19 juillet, vivez la Coupe du Monde sur Média 1. Live, capsule digitale, analyse d'experts et toute l'émotion du mondial. Sur nos antennes et sur nos plateformes digitales.
2: Média 1. الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
3: معنا دائما في متابعة لمحطة مديئة إلى أحوال الطقس.
4: في المغرب الطقس بعد ظهر الثلاثاء صحو بكافة ربوع المملكة مع كتل من السحب بسماء مناطق درعة تافلالت وعلى الساحل الأطلسي بين أكادير والعيون. الحرارة تظل مرتفعة على غرار بداية الأسبوع، 29 درجة تسجل بالصويرة، 31 بأكادير، 32 بكل من الرباط والدار البيضاء، 33 درجة بالناظور، 36 بطنجة، 38 بكل من وجدة العيون والراشدية، 43 درجة بفاس و44 بمراكش. بالجزائر السماء بعد منتصف اليوم مشمسة بغالبية المناطق مع سحب ركامية بالأوراس وما جاورها وبالربع الجنوبي الشرقي من البلاد. المحرار يسجل 30 درجة بواران، 32 بعنابة والجزائر العاصمة، 36 درجة متوقعة بتيارة وقسنطينة، 38 بغردايا، 40 ببسكرة، 41 بتامراست و43 بأدرار. في تونس الأجواء بعد الزوال مشمسة على العموم بالولايات الوسطى الغربية وبمرتفعات الشمال الغربي، السماء زرقاء صافية فيما عدا ذلك. في مقاييس الحرارة المتوقعة 31 درجة بتورقة، 32 بكل من جربة هصفاقس وبنزارت، 33 درجة بالمنستير، 34 بتونس العاصمة و39 بتوزر.
3: منتصف النهار باستوديوهات محطة مديئة إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
5: مرحبا فرحانة وأهلا بكم في نشرة الظاهرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يواصل زيارته لسوريا التي بدأها أمس، ويعقد محادثات رسمية مع نظيره السوري أحمد الشرع، مكررا رسالته بشأن وحدة سوريا وتعدديتها. يرافق الرئيس الفرنسي في هذه الزيارة عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات فرنسية عملاقة. انفجاران وقع

0: صباح اليوم قرب الفندق الذي أمضى فيه ماكرون ليلته بعد وصوله إلى دمشق. العاصمة التركية أنقرة تنطلق اليوم أشغال القمة السنوية لحلف شمال الأطلسي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي كضيف. القمة تركز على تسريع وتيرة الإنفاق الدفاعي وتعزيز الصناعة العسكرية للحلف في سياق يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل البيئة الأمنية الأوروبية. الحرب المتواصلة في السودان تدفع الأطفال مجدداً إلى واجهات المأساة الإنسانية. اليونيسف تعلن مقتل وإصابة مئات الأطفال منذ مطلع العام الجاري وسط تحذيرات من تدهور خطير للوضع في مدينة الأبيض المحاصرة في ولاية شمال كردفان. المغرب ومفارقة سوق الشغل رغم استمرار ارتفاع معدل البطالة، قطاعات حيوية تواجه صعوبات متزايدة في إيجاد اليد العاملة من بينها البناء والأشغال العمومية وحتى القطاع الفلاحي. جنيف تحتضن أول قمة أممية لحكامة الذكاء الاصطناعي، والمغرب يعزز شراكاته الدولية وتعاونها الثنائي في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار والسيادة الرقمية. في الميدان الرياضي كأس العالم لكرة القدم 2026، إسبانيا تحسم الدربي الإيبيري لصالحها على حساب البرتغال بهدف متأخر وتضرب موعدا في ربع النهائي مع بلجيكا التي تغلبت بسهولة على الولايات المتحدة. الرئاسة الفرنسية أكدت أن الرئيس مانويل ماكرون بخير ويواصل زيارته لسوريا بعد انفجار عبوتين قرب الفندق الذي أمضى فيه ليلته وسط دمشق، وكان ماكرون غادر الفندق قبل وقوع الانفجارين اللذين خلف 18 مصابا، وتوجه إلى القصر الرئاسي لعقد محادثات رسمية مع الرئيس السوري أحمد الشرع في اليوم الثاني من زيارته غير المسبوقة إلى دمشق، حيث يعد الرئيس الفرنسي أول قائد لدولة غربية كبرى يزور سوريا منذ الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر 2024، بعدما كان أول رئيس غربي استقبل الشرع في باريس بعد وصوله إلى السلطة. ويرافق الرئيس الفرنسي في هذه الزيارة عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات فرنسية عملاقة، وشدد أحمد الشرع على وجود فرصة استثمارية ضخمة في بلاده، وتوقع مشاركة فرنسا في إعادة إعمار البنى التحتية في عدة قطاعات. من دمشق هذا تقرير مراسلنا يا منديب.
1: استفاقت العاصمة دمشق على دوي انفجارين قرب فندق، حيث أمضى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليلته عقب وصوله إلى سوريا في زيارة هي الأولى لرئيس دولة غربية منذ الإطاحة ببشار الأسد. مصدر أمني أكد أن أحد الانفجارين وقع جراء عبوة ناسفة وضعت داخل حافلة تسببت بعشرات الإصابات بينها عناصر من الشرطة، في وقت لا تزال عمليات البحث جارية لكشف المتورطين بالانفجار. عن تدابير وزارة الداخلية تحدث المسؤول الأمني رشيد حوراني.
2: نعم، على الأرجح أن يتم إعادة تقييم هذا الأمر، خاصة أن هذه التفجيرات يعني تكررت عند زيارة المسؤول التركي وعند زيارة الرئيس الفرنسي حاليا. ممكن مستقبلا تطوير الأدوات التقنية الخاصة بالأمن التي يعني تختص بتفتيش السيارات ومراقبتها.
1: وجاء الانفجاران عقب مغادرة موكب الرئيس الفرنسي متجها إلى قصر الشعب لإجراء محادثات رسمية مع الرئيس أحمد الشرع، يعقبها منتدى اقتصادي مخصص لإعادة أعمار سوريا والممرات الاستراتيجية دون أي تعديلات بجدول أعمال الزيارة، الأمر الذي علق عليه الباحث السياسي علي عيد.
3: فرنسا في الشأن الاقتصادي تريد أن تنخرط، الشأن الاقتصادي والأمني هي تنظر إلى تحولات هائلة في المنطقة، إعادة رسم خرائط جديدة في منطقة الشرق الأوسط، ويتحدثون عن مدخل اسمه سوريا.
1: وكان الرئيس الشرع قد كشف خلال لقاء تلفزيوني أن فرنسا ستشارك في إعادة إعمار البنى التحتية، لافتا أن دمشق ستمضي عقدا لثمان طائرات إيرباص ستطلبها من شركة صناعات الطيران الأوروبية. ميديان يا منديب، دمشق.
0: بعد دمشق يتوجه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي، حيث سيلتقي غدا نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ومن المتوقع أن يحضر الملف السوري على

0: جدول أعمال اللقاء بينهما. وتحتضن أنقرة اليوم وغدا القمة السنوية لحلف شمال الأطلسي بحضور الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي كضيف. وتركز القمة على تسريع وتيرة الإنفاق الدفاعي وتعزيز الصناعة العسكرية للحلف وبحث آليات الدعم العسكري والمالي المقدم لأوكرانيا. ويأتي الاجتماع الذي يستمر يومين بعد عام من تعهد الدول الأعضاء في الناتو في قمة لاهاي بزيادة الإنفاق المتعلق بالدفاع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل منها تحت ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد الأمين العام للحلف مارك روتا أن الدول الأوروبية تفي بوعودها عبر تعزيز الميزانيات العسكرية والتحرك لتحمل مسؤوليات أكبر في الدفاع عن قارتها في مواجهة روسيا. نوردي الحوتي.
1: قمة أنقرة لحلف شمال الأطلسي تلتئم في ظل واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ التكتل. تنطلق اليوم بحضور الرئيس الأمريكي مؤطرة بسياقين: تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية وضغط أمريكي مستمر على الأوروبيين لتحمل نصيب أكبر من أعباء الدفاع. مارك روتا الأمين العام للحلف كشف الاثنين أن أعضاء التكتل سيكشفون خلال قمتهم في أنقرة عن عقود تسليح جديدة بمليارات الدولارات في خضم سعيهم ليظهر للجانب الأمريكي التزامهم بتعهداتهم الدفاعية، تعهدات قطعها الأوروبيون قبل سنة تقضي بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 35 و2000 مع تعهدات موازية بمواصلة الدعم العسكري لكييف. كل ذلك أدرجه روتا تحت عنوان الاستثمار في الأمن الأوروبي ومواجهة التهديد الروسي في ظل عدم اليقين إزاء الالتزام الأمريكي ذي الصلة. اجتماع أنقرة محطة هامة بالنسبة للجانب التركي لاعتبارات يجليها دانيال عبد الفتاح المحلل السياسي من أنقرة.
2: أردوغان يريد من هذه القمة أن تكون المساعد الأول له في الدخول إلى عالم الدول المصنعة للسلاح من خلال ما يقدمه الآن من عروض، وأيضا النوع الجديد من الطائرات الجيل الخامس إضافة إلى المسيرات.
1: بعض فعاليات القمة يحضرها فولودومير زيلينسكي، حضور بات معروفا أن المهمة الرئيسية فيه للرئيس الأوكراني محاولة جديدة لإقناع الطرف الأمريكي من الحلف بالترخيص لكييف لإنتاج صواريخ باتريوت محليا. قمة أنقرة لحلف الناتو تنعقد فيما تعرضت السلطات التركية لانتقادات واسعة بعضها من داخل الحلف بسبب منع وسائل إعلام معارضة من حضورها.
0: قمة حلف شمال الأطلسي تنطلق بصفقات دفاعية في محاولة لإرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يطالب حلفائه الأوروبيين بزيادة الإنفاق الدفاعي. وقال الأمين العام للحلف مارك روتا إن دول الأعضاء في الناتو وشركات على جانبي المحيط الأطلسي ستوقع عقودا بمليارات الدولارات. وحسب دبلوماسي في الناتو فإن القيمة الإجمالية للعقود تتخطى 50 مليار دولار. أسفرت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 330 طفلا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2026 وفق ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسيف. وقال ممثل المنظمة في السودان في بيان له أن الأطفال يقتلون ويصابون داخل منازلهم وعلى الطرقات وفي الأسواق وأثناء محاولتهم الوصول إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية. وفي ظل حالة من الجمود على جبهات القتال بات الطرفان يعتمدان بشكل مكثف على ضربات الطائرات المسيرة التي أودت بحياة أكثر من 1000 شخص هذا العام وحده وتسببت في 60% من الإصابات في صفوف الأطفال في منطقة كردوفان. وتتعرض مدينة الأبيض إلى ولاية في ولاية شمال كردوفان منذ أسابيع لقصف متواصل بطائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع طالت بنى تحتية مدنية منها محطات كهرباء وشبكات مياه ومدارس. متابعة تعليق الدكتورة أماني طويل رئيسة قسم الدراسات الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية متحدثة من القاهرة ليوسف النعماني.
3: نحن قدام موقف حرج خصوصا للأطراف العسكرية لأنه الاهتمام الأممي بمسألة السودان في أعلى درجاته خصوصا مع جلسة مجلس الأمن الأخيرة والاتجاه نحو تأسيس هدنة إنسانية في السودان. الحقيقة الهدنة الإنسانية

الأمريكانية الأطراف العسكرية بترفضها، وما زال لديهم قناعة إنه في إمكانية للحسم العسكري. المشكل الرئيسي إن الطرفين بينهم حالة من حالات توازن الضعف.

0: ما بيتمش حث بشكل نهائي للصراع العسكري، وبالتالي المدنيين هم اللي بيدفعوا ثمن لكل هذه الكوارث، وبتتصاعد الأزمة الإنسانية بشكل كبير. وإذا كانت الفاشر كانت عنوان لأزمة إنسانية كبيرة في السودان، فنحن اليوم أمام الأبيض كأزمة جديدة. لكن الحقيقة المتغير برضو إن في الأبيض ما هوش أزمة فقط، لكن هو سقوط الأبيض في يد الدعم السريع. في هذا السياق السودان بيواجه الحقيقة مأزق، ومطلوب إنه الأطراف الداخلية تعي حجم هذا المأزق، وأيضا يكون في نوع من أنواع الدعم الإقليمي العربي للسودان للوصول لمرحلة الهدنة الإنسانية، تأسيسا لمرحلة أخرى من صفقات سياسية أو صناعة التوافق السوداني.
1: وافق البرلمان الإسرائيلي الكنيسة أمس في قراءة أولى على مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023. في المغرب، رغم استمرار ارتفاع معدل البطالة، تواجه قطاعات حيوية صعوبات متزايدة في إيجاد اليد العاملة، وهو ما أبرزته العديد من التقارير وسلط عليه الضوء عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين. وتعاني قطاعات البناء والأشغال العمومية والكابلاج وحتى القطاع الفلاحي خصاصا في العمال في مفارقة تعكس اختلالات متنامية في سوق الشغل وسط عزوف الشباب عن بعض المهن وضعف الأجور واتساع القطاع غير المهيكل. نستمع إلى رشيد جزري المحلل الاقتصادي ومدير المرصد العمل الحكومي من الرباط، حوره يوسف النعماني.
2: الاقتصاد الوطني يعيش اليوم واحد التناقض اللي هو غريب جدا. عندنا ارقام ديال البطاله كتوصل 12 و13%، في المقابل عندنا مجموعه من المقاولات تعاني من اجل ايجاد اليد العامله الكافيه. تكلموا اساسا عن القطاع الفلاحي، حيث ان اليوم اليد العامله في العالم القروي هي شبه منعدمه. نتكلم عن اليد العامله في مجال البناء والاشغال العموميه، تقريبا اليوم مجموعه من المقاولات تشتغل مع الاخوان ديالنا من جنوب الصحراء، وقطاعات اخرى ما كتلقاش اليد العامله. كنظن بان اليوم يعني سوق الشغل في المملكه المغربيه كيعرف واحد مجموعه من التحولات اللي هي اساسيه، حيث أن اليوم مجموعة من الشباب المغاربة ما بقوش باغيين يشتغلوا في هاد الأعمال اللي كتعتبروهم هي أعمال شاقة، اللي فيها واحد 8 سوايع 10 سوايع أو 12 ساعة بأجور زاهدة، في حين يفضلون العمل كمقاولين ذاتيين في قطاع غير المهيكل اللي كيوفر لهم واحد 300 درهم أو 350 درهم بشكل يومي. بالإضافة أن اليوم هاد وسائل التواصل الاجتماعي يعني غيرت من نمط ديال الاستهلاك، وخلاتنا أننا اليوم نعيشوا هاد التناقض. أنا كنظن بأن اليوم نحن فقط في بداية الأزمة، من هنا ال10 سنوات أو 5 سنوات المقبلة الهرم السكاني ديالنا سوف يصبح هرم سكاني اللي فيه الشيوخ أكثر من الشباب، وبالتالي فإن هذه الأزمة هذه يجب التعامل معها بكل الجدية اللازمة.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة البرتقال، يتوقع المديرية العامة للرصد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم إلى غاية بعد غدا الخميس بعدد من مناطق المملكة. انطلقت في جنيف فعاليات أسبوع جنيف الرقمي، الذي يجمع لأول مرة 3 مواعيد دولية كبرى حول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، أبرزها أول حوار عالمي بشأن حكامة الذكاء الاصطناعي تحت رعاية الأمم المتحدة. سفيان منحوت.
3: حوكمة الذكاء الاصطناعي عنوان أسبوع أممي غير مسبوق انطلق في جنيف، حيث تجتمع الحكومات والمنظمات الدولية وعلماء التكنولوجيا لبحث مستقبل هذه التقنية ووضع قواعدها. المغرب حاضر في هذا الموعد الدولي بوفد تقوده الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني، إلى جانب السفيرين عمر هلال وعمر زنيبر، للمساهمة في نقاشات تتناول مستقبل حكامة الذكاء الاصطناعي وتقليص الفجوة الرقمية وتعزيز أمن وشفافية الأنظمة الذكية. المشاركة المغربية تأتي انسجاما مع مسار المملكة في تسريع التحول الرقمي وترسيخ استخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يجعل من التجربة المغربية جزءا من النقاش الدولي حول مستقبل هذه التكنولوجيا. وبالتوازي مع ذلك، تستضيف جنيف القمة العالمية الذكاء الاصطناعي من أجل الخير، حيث تعرض أحدث الابتكارات في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والاستجابة للكوارث

0: مشاركة باحثين وقادة شركات تكنولوجية عالمية. أسبوع رقمي لا يقتصر على استعراض أحدث التقنيات، بل يهدف إلى رسم ملامح المرحلة المقبلة في سياق عالمي لم يعد يدور حول تطوير الذكاء الاصطناعي فحسب، بل حول كيفية تنظيمه.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، كرة القدم ومونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بلجيكا تتأهل إلى ربع النهائي بفوز عريض على الولايات المتحدة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وتضرب موعدا مع إسبانيا التي تغلبت على البرتغال بهدف دون رد. يوسف الشاطر.
2: خروج البرتغال وتأهل إسبانيا ونهاية رحلة كريستيانو رونالدو مع كأس العالم، تلك عناوين بارزة بعد يوم آخر في ملاعب المونديال. الحزن كان سيد المشهد في صفوف المنتخب البرتغالي، بينما الفرحة الإسبانية كانت كبيرة بعد هدف قاتل منح لاروخا بطاقة العبور إلى ربع النهائي. الجماهير انتظرت حتى الدقائق الأخيرة قبل أن ينجح البديل ميكيل ميرينو في تسجيل هدف الفوز ليحسم المواجهة لمصلحة إسبانيا. المباراة أمام البرتغال جاءت متوازنة والفرص تقاسمها المنتخبان، لكن الخبرة الإسبانية صنعت الفارق في اللحظة الحاسمة. الأنظار كلها اتجهت إلى كريستيانو رونالدو القائد البرتغالي، خاض ما قد يكون آخر ظهور له في كأس العالم، وبعد صفرة النهاية غادر أرضية الملعب متأثرا والدموع في عينيه. المسيرة كانت استثنائية والإنجازات كثيرة، والاسم يبقى حاضرا بين أعظم أساطير كرة القدم، لكنه لن يعرف طعم الفوز بالمونديال.
3: حققت 3 ألقاب مع المنتخب البرتغالي، بينما لم تكن البرتغال قد أحرزت أي لقب قبل كريستيانو رونالدو، لذلك أشعر بالرضا. وبصراحة يبقى لقب كأس أوروبا عام 2016 أعظم إنجاز حققته مع المنتخب، وهو بالنسبة إلي يعادل الفوز بكأس العالم. وغدا يوم جديد والحياة تستمر.
2: على جانب آخر، بلجيكا كانت على قدر التوقعات، قدمت عرضا مقنعا وأقصت الولايات المتحدة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد لتنتهي رحلة المنتخبات المستضيفة عند الدور ثمن النهائية. الأفضلية البلجيكية كانت واضحة منذ بداية اللقاء، ومنتخب موريسيو بوشيتينو أدى ثمن الأخطاء الفردية غاليا. الموعد المقبل سيكون قمة كروية من العيار الثقيل، إسبانيا وبلجيكا وجها لوجه في ربعي النهائي. واليوم وصل الإثارة بإجراء نزالين، مصر أمام الأرجنتين في اختبار صعب للفراعنة، وكولومبيا أمام سويسرا.
1: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
4: أكو فينا نقص من الصوديوم، داكشي علاش كنشربها كل نهار، كتخليني ديما نبقى إتغطي ونركز على امتحاناتي. اختار أكو فينا، خذ الوقت الأساسي.
5: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا

0: ميدي المنتصف إبراهيم الغربي.
1: والآن إلى ضيف المنتصف. تحتضن العاصمة التركية أنقرة قمة لقادة الدول الأعضاء في حلم في شمال الأطلسي الناتو، تركز على تسريع وتيرة الإنفاق الدفاعي وتعزيز الصناعة العسكرية للحلف في سياق يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل البيئة الأمنية الأوروبية. ومن المرتقب أن تخصص قمة أنقرة حيزا كبيرا لمسألة التحول الصناعي في قطاع الدفاع الذي أصبح يشكل رهانا استراتيجيا لضمان المصداقية العسكرية للحلف. كما ستبحث هذه القمة آليات الدعم العسكري والمالي المقدم لأوكرانيا، إلى جانب الجهود الرامية إلى إعادة تكوين مخزونات الأسلحة التي تعرض لاستنزاف كبير منذ الحرب في فبراير 2022، إذ سيعزز الناتو مرة أخرى دعمه لأوكرانيا للمساهمة في تلبية احتياجاتها الدفاعية العاجلة، مع الحرص في الوقت ذاته على أن يظل الدعم العسكري الذي يقدمه الحلفاء قابلا للاستمرار على المدى الطويل.

0: للحديث في الموضوع نستضيف حسين الوائلي الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي وخبير الشؤون الأوروبية من بريكسل. مرحبا أستاذ حسين الوائلي.
1: مرحبا.
0: إذن قمة للحلف الأطلسي في أنقرة يحاول خلالها الحلفاء التوفيق بين ثلاث أولويات رئيسية: زيادة الإنفاق الدفاعي، تعزيز القاعدة الصناعية للحلف، والحفاظ على دعم مستدام لأوكرانيا في نزاع لا يزال يرسم ملامح التوازنات الأمنية الأوروبية. أستاذ حسين،
1: بكل تأكيد هذه أهم الملفات الآن حقيقة المطروحة على الطاولة الأطلسي التي تناقش الفقر الأولى والملف الأهم أنا برأيي هو قضية الإنفاق. لكن يعني كما تعرف أنه كان هناك خلافات كبيرة جدا حول قضية الإنفاق ومن هي الدول وما هي النسب، لكن يبدو بأن هناك شهية لدول الأعضاء في حلف الناتو حقيقة الانخراط في قضية الإنفاق الذي ربما سيتجاوز حتى 570 مليار دولار، يعني بزيادة تقارب 20% عن في عام واحد.
0: تماما. إذن هناك منذ قمة لاهايت هناك تعهدات للدول حلف شمال الأطلسي برفع الأنفاق السنوي على الدفاع إلى 5% من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول العام 2035.
1: فعلا، يعني هذه 5% هي 3.5% في الإنفاق الدفاعي، وهو شراء الأسلحة والابتكار والاستثمار، وأيضا هناك 1.5% المتبقية إنه الأعضاء يريدون حقيقة الانخراط في استثمار الذكي الحرب العسكري، وهو صندوق لحلف شمال الأطلسي الناتو الذي سيدخر فيه مجموعة من الجهود لتلبية أولا الظروف الجيوسياسية والتقلبات الدولية، وأيضا صعود بعض الدول بينها تحديات الصينية والروسية.
0: هناك أيضا جانب الإنفاق على تعزيز القدرات الصناعية. الأمين العام لحلف الناتو لخص هذا ريان عندما أكد مؤخرا أنه لا يمكن أن تكون هناك دفاعات قوية بدون صناعة دفاعية قوية. أستاذ حسين،
1: فعلا هو دائما هناك إشكالية كبيرة جدا الآن في الصناعات الدفاعية الغربية التي تضخ في المنظومة الأطلسية والتي هي منظومة متكاملة عدا تركيا التي هي خرقت هذا البروتوكول وذهبت إلى شراء S-400 من الروس. الآن هناك رغبة أوروبية أطلسية حقيقة بإنتاج أسلحة، لكن أيضا هناك انقسام في داخل هذه الرؤية وداخل هذه المقاربة، لأنه هناك سوق الأوروبية وهناك سوق البريطانية وسوق الأمريكية، فأيضا تنافس ما بين دول الأعضاء في الإنفاق وأين ينفق، هل هي في الصناعات الأوروبية أم بالصناعات البريطانية أم الصناعات الأمريكية. أضيف إلى ذلك بأنه ثمن هذا الإنفاق يعني غالي جدا ومؤذي من ناحية الوقت، لأنه أغلب الدفاعات الجوية على سبيل المثال تتجاوز وتتراوح صناعتها بين 2 إلى 3 سنوات، وهو وقت طويل جدا في ظل التقلبات الجيوسياسية ولاحظناها في الحرب مع إيران. الآن هناك طلب على الأسلحة يجب أن تنتظر إلى 3 أو 4 سنوات، ويعني مرتفع الكلفة. الآن هم يحاولون قدر الإمكان في الصناعات الدفاعية في المنتدى الأطلسي الذي سيسبق الشمال الأطلسي الناتو في أنقرة، هو إنه كيف نخفض التكاليف وأيضا أن تكون ذات كفاءة عالية على غرار الطائرات المسيرة، على غرار أيضا الدفاعات الجوية البسيطة والتي هي يعني المفترض أن تكون قليلة التكلفة وذات جودة عالية وردع كبير جدا. هذه أيضا واحدة من أهم التحديات التي نضعها أمام المنظومة الأطلسية التي يناقشها خلال الفترة القادمة.
0: عشية قمة أنقرة دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الخروج بقرارات قوية لدعم الدفاعات الجوية الأوكرانية، كيف سيكون ذلك ومدى انعكاس ذلك في هذه القمة؟
1: حقيقة هذا موضوع في غاية الإثارة والأهمية، لأنه هناك تقويض للدعم في أوكرانيا، لهذا سبب مر الروس بأنه يقضم بعض الأراضي ثانيا هناك

0: صندوق قد رصد فيه قمم أوروبية سابقة هو بمبلغ 90 مليار دولار، لكن لم يتم التوافق عليه، وهو شراء مجموعة من السندات لتمويل واقتراض لتمويل أوكرانيا. يعني أوكرانيا تطالب بالأسلحة في ظل نقد ذخيرة لدى دول الأعضاء نفسها، في ظل أيضا احتمالات واردة بحسب رئيس أركان الجيش الفرنسي فابيان ماندون، الذي قال بأنه من المحتمل أن يكون هناك صراعا قادما ما بين الروس وأوروبا في عام 2029 عام 2030. يعني هناك توقعات، وبالتالي هناك حالة ادخار أوروبي للأسلحة. أيضا هناك نقص في الذخيرة عند الأوروبيين، يعني 38% مجموعة من الصواريخ الاعتراضية بحسب ما قاله معهد الدراسات الدولية أنه قد استنزفت في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. إذن لدينا مشكلة كبيرة جدا حقيقة.
1: شكرا جزيلا أستاذ الحسين وائلي، كنت مباشرة معنا من بروكسل.
0: شكرا.

0: نبقى في الشرق الأوسط، حيث يعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تبدأ المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة إذا استمرت التهديدات، داعيا إلى الالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. في السياق ذاته انتقلت مراسم تشييع علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني السابق في يومها الخامس إلى مدينة قم بعد انتهاء محطتها الرئيسية في طهران، ووصل النعش إلى قم مساء أمس قبل أن تقام صلاة جنازة ثانية صباح اليوم في مسجد جمركان، أحد أبرز المواقع الدينية في المدينة. إلى فرنسا، حيث يرتقب أن يصدر القضاء اليوم قراره بشأن طعن تقدمت به زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا ماري لوبين في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، في خطوة سيكون لها تأثير بالغ على مسار الانتخابات الرئاسية لسنة 2027. ودانت المحكمة الابتدائية لوبين في 31 مارس 2025 بإقامة منظومة بين عامي 2004 و2016 لاختلاس أموال خصصها البرلمان الأوروبي لأعضائه لدفع رواتب مساعديهم عن مهام في بروكسل وستراسبورغ، وقضت بحبسها 4 سنوات، 2 منها رهن الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، وبمنعها من تولي أي منصب لمدة 5 سنوات ما يحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي. نقلت وكالة رويترز عن مصدرين باكستانيين قولهما إن إسلام أباد بدأت التوسط بين الإدارتين المتنافستين في ليبيا والتي تتمركز إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب. المصدران الباكستانيان أضافا أن الجهود بدأت أواخر العام الماضي وأن الطرفين الليبيين طلبا مشاركة باكستان، ولم يتضح إلى أي مدى تنسق باكستان جهودها مع الأطراف المعنية الأخرى في المنطقة. في المغرب، صدق مجلس النواب في جلسة تشريعية بالأغلبية على مشروع قانون المحاماة، وذلك في إطار قراءة ثانية رقم 6623 المتعلق بتنظيم المهنة، وحظي مشروع القانون بموافقة 85 نائبا برلمانيا فيما عرضه 35 آخرون دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. نبقى مع البرلمان، حيث صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها بالأغلبية على مشروع القانون رقم 5126 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد ترتيب الآثار القانونية على ضوء قرار المحكمة الدستورية. وحظي مشروع القانون كما صدقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بموافقة 85 نائبا برلمانيا فيما عرضه 35 آخرون. ختام الموجز من مونديال 2026، حيث يرتقب أن تكتمل مساء اليوم أضلع دور ربع نهائي البطولة، حيث يواجه حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني نظيره المصري ابتداء من الساعة 5، فيما يلاقي المنتخب الكولومبي نظيره السويسري على الساعة 9. ومساء أمس حجز المنتخب الإسباني بطاقة التأهل لدور الربع على حساب المنتخب البرتغالي ونجمه كريستيانو رونالدو بعد انتصار بهدف دون رد في آخر الدقائق. وفي وقت مبكر من صباح اليوم غادر المنتخب الأمريكي أحد منظمي النسخة الحالية البطولة عقب خسارتها أمام نظيره البلجيكي ب4 أهداف مقابل هدف واحد. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
1: Des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Média. 12h30, 13h30, le grand journal, Sophie Volatier.
2: 13h05 sur Médien, bienvenue, merci d'être avec nous, on est ensemble jusqu'à 13h30. Sur les images tournées par nos confrères de France 24, un agriculteur de la région de Ouarzazate parcourt ses cultures. Le sol est désert, aride, pas l'ombre d'une goutte d'eau depuis longtemps. Le cultivateur le martèle, avant ce n'était pas comme ça, les températures sont en constante augmentation. Cette semaine, la Direction générale de la météorologie prévoit des températures qui frôleront les 50 degrés dans certaines provinces et ce n'est pas fini. Dans 20 ans, les températures au Maroc seront supérieures de 10 à 12 degrés par rapport à celles que nous connaissons aujourd'hui. C'est une projection du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Des fortes chaleurs qui ont des conséquences et pas des moindres, les incendies. Par exemple, cette semaine, l'Agence nationale des eaux et des forêts, l'ANEF, place 12 provinces en risque extrême de feux de forêt.

طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز ثانية.
2: في تقديم الموجز نستهله من سوريا، حيث دوى انفجاران صباح اليوم قرب فندق أمضى فيه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ليلته بعد وصوله إلى دمشق، ما أسفر عن إصابة 18 شخصا بجروح وفق السلطات، في حين أكدت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون يواصل زيارته بشكل طبيعي. وفي السياق ذاته أعلن الرئيس السوري أحمد الشارع عن اتفاق مع ماكرون لبدء تبادل السفراء في أقرب وقت ممكن، مؤكدا في السياق ذاته أن بلاده تعول على دور فرنسي فاعل لوقف التصعيد الإسرائيلي المستمر إزاء سوريا منذ الإطاحة بالحكم السابق. نبقى في الشرق الأوسط، حيث يعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تبدأ المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة إذا استمرت التهديدات، داعيا إلى الالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. في السياق ذاته نقلت مراسم تشيع علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني السابق في يومها الخامس إلى مدينة قم بعد انتهاء محطتها الرئيسية في طهران، ووصل النعش إلى قم مساء أمس قبل أن تقام صلاة جنازة ثانية صباح اليوم في مسجد جمركان، أحد أبرز المواقع الدينية في المدينة. إلى فرنسا، حيث أدينت زعيمة اليمين المتطرف ماري لوبين استئنافيا في قضية تتعلق بمساعدي أعضاء البرلمان الأوروبي لاشتباه

0: في اختلاسها أموال عامة، وحكم على لوبين بمنعها من تولي أي منصب لمدة 15 شهرا مع فرض إقامة جبرية لمدة عام مع وضع صور إلكتروني للمراقبة. نقلت وكالة ريترز عن مصدرين باكستانيين قولهما إن إسلام أباد بدأت التوسط بين الإدارتين المتنافستين في ليبيا التي تتمركز إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب. المصدرين الباكستانيان أضافا أن الجهود بدأت أواخر العام الماضي وأن الطرفين الليبيين طلبا مشاركة باكستان، ولم يتضح إلى أي مدى تنسق إسلام أباد جهودها مع الأطراف المعنية الأخرى في المنطقة. وحسب المصدرين فإن هذه الجهود حظيت أيضا بدعم المملكة العربية السعودية التي أبرمت العام الماضي اتفاق دفاع مشترك مع باكستان. في المغرب صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية بالأغلبية على مشروع القانون للمحاماة، وذلك في إطار قراءة ثانية متعلقة بتنظيم المهنة. وحظي المشروع بموافقة 85 نائبا برلمانيا فيما عرضه 35 آخرون دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. نبقى مع البرلمان، حيث صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم بالأغلبية على مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، ومشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وحظي المشروعان بموافقة 85 نائبا فيما عارضها 35 نائبا. ختام الموجز من مونديال 2026، حيث يرتقب أن تكتمل مساء اليوم أضلع دور ربع نهائي البطولة، حيث يواجه حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني نظيره المصري ابتداء من الساعة 5، فيما يلاقي المنتخب الكولومبي نظيره السويسري على الساعة 9. ومساء أمس حجز المنتخب الإسباني بطاقة التأهل لدور الربع على حساب المنتخب البرتغالي ونجمه كريستيانو رونالدو بعد انتصار بهدف دون رد في آخر الدقائق. وفي وقت مبكر من صباح اليوم غادر المنتخب الأمريكي أحد منظمي النسخة الحالية البطولة عقب خسارته أمام نظيره البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات المفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
1: Cet été nos programmes continuent et prennent un air de vacances. Des coups de cœur, des fusions inédites et des nouveautés, laissez-vous surprendre par des rencontres musicales improbables. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.

0: مرحبا بينا عندكم ومرحبا بكم عندنا في حلقة جديدة من طاقة إيجابية، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل ورسالة لكل شخص يبغي يعيش حياته بأفضل نسخة منه.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري عالمتي.
0: لماذا أصبح الإنصات عملة نادرة في علاقاتنا؟ واش سبق لكم أنكم هضرتم مع شي شخص وحسيتوا بأنه ما سمع منكم والو، ماشي حيت أنه بعيد وليني لأنه كان ينتظر فقط أن يأتي دوره في الكلام. حنا كنهضروا بزاف، كنناقشوا بزاف، كنرسلوا في النهار الآلاف ديال الرسائل، لكن واش ما زلنا نصغي داخل بيوتنا في علاقاتنا في أماكن العمل؟ واش أصبح الجميع يريد أن يسمع لكن قليلون فقط من يعرفون كيف يستمعون؟ فهل فقدنا مهارة الإنصات؟ وهل يمكن أن تكون لحظة استماع صادقة أقوى من مئات النصائح؟ هذا هو موضوعنا في طاقة إيجابية، مرحبا بكم معنا.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري عالمتي.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
1: أهلا وسهلا بكل الأصدقاء والصديقات اللي عاد التحقوا بنا. أنتم تتابعون طاقة إيجابية على ميدي آن. سعيدة جدا أن تكون معي في الأستوديو ضيفتي الكريمة أمل طوهري، اللي هي كوتش متخصصة في العلاقات الأسرية والزوجية. أمل، مرحبا بك معي في طاقة إيجابية.
2: الله يطول عمرك. لالا حنان، شكرا للاستضافة.
1: مرحبا بك. طبعا بزاف كان ولينا كان سمعوا بزاف أنه الأشخاص كيقول لك أنا تشي حد ما كيفهمني. واش ملي كنقولوا هاد الهضره هادي حتى شي حد ما كيفهمني، واش كنقصدوا بها؟ انه حتى شي حد ما يقدر يعاونني ويعطيني حل، او لا حتى شي حد ما كيسمعني ويصغي لي.
2: وهي ممكن تكون هادي وهادي لحقاش. ديجا بعد الشخص اللي كيقول حتى واحد ما كيسمعني، ممكن يكون فعلا قصد انه ما كيسمعوا حتى واحد وما كيفهموا حتى واحد، وممكن يكون هو غير من وجهه النظر ديالو انه فعلا انسان غير مسموع وغير مفهوم. دونك باش من كاين هكا وكاين هكا، وانما الاحتياج الاصلي والطبيعي هو انك تسمعني. حنا عاده ما كنمشي نعاود لك واحد الحاجه فانت كتقلب لي على الحل او كتباش ترد عليا، وانا الاحتياج ديالي الاصلي هو غير تسمعني. ملي كنقولوا تسمعني ما كنمشوش حنا شويه باللغه العربيه، كاين فرق بين السمع والانصات. يعني انا نسمعك، حنا كنهضروا على ليكوت، ليكوت اكتيف، صافي انا كنصت لك ولكن كنصلك وكنحس بكل كلمه كتقولها، وانا كلي حاضر معاك وباش نفهمك باش نلقاو الحل، ماشي باش نرد عليك او نقترح عليك او نقنعك،
1: باش غير نفهمك على الاقل.
2: غير
1: نفهمك شنو بغيتي تقصد،
2: او غير نسمعك. شي بعض المرات كيكون داك الاحتياج غير باش انا بغيت غير نتشارك معاك هاد الحاجه، بغيت نقول لك انت سمعني. ملي كتسمعني بغرض انك انت كتبين لي بانك مهتم، حيت من خلال هذاك ليكوت ولا داك الانصات فانت كتعطيني الطابع انطباع ديال انك ولا لامبريسيون انك انت راك معايا حاضر ومهتم لكلامي ومهتم بيا
1: وراك مقدرني. دابا هاد القضيه ديال انه بزاف ديال الناس، وهذه كتوقع لنا حنا كاملين، كنكونوا في شي نقاش ولا في شي مجمع او لا انت مع شخص كتعاود له على شي حاجه، هو كتحس به كيتسناك غير فوقاش تحبس باش هو يهضر.
2: هادشي اللي ما قاطعكش.
1: انت كتقصديني.
2: عينك فيا، قولي عينك فيا.
1: عينك فيا انت.
2: هاد الاغلبيه فعلا كنقاطع لان ما مركزش معك، انا ما حاضرش معك، انا كنسمعك، كنسمعك ماشي كنصت لك، ولكن عقلي في حاجه اخرى، فبالتالي ممكن نقاطع. اولا بارفوا جونتيسيب ميم، كنسبق اشنو غتقول. بغيتي تقول لي هاد الحاجه ياك، صافي اوكي راه حليتها. نو، لو بيزوان ديال داك لا بيرسون بغات هي

0: سمع. ومني كنسمع الشخص وكنسمع فريمون داك ليكوت كنتمعن الجواب او الاحتياج او داك الشيء اللي بغى يقول داك الشخص كاين بالكلام فكنحس به وكنقول فوالا ايفيكتيفمون راني سمعت وحسيت بهذه وهذه وهذه قدر ما نوصلوش انه نقلبوا على الحلول بعض ديالنا صافي وصل الى ساتيسفي داك
1: هذاك هو الهدف ديالو انك
0: تلبى الاحتياج ديال اكزاكتومون بينتي له انك انت عطيتو وقت قدرتيه اهتميتي وكنتي مستعد انك تزيد تسمعه وانك تعاونوا في الاقتراحات او الحلول
1: هذه راه شي حاجه كبيره صمتو بزاف ولينا غير كنسمعوا في الغالب
0: هو واش بعدا السؤال واش كنا كنتصنتو
1: ما كناش نتصنتو
0: وانا ما
1: ما جربتيش
0: حيت جوستوما علاش قلت لك صافي دي زاني انا طرح ليا جوستوما اون ديريكت صافي دي زاني واحد شخص اني زوج اتصل بيا واون ديريكت قال لي احنا الانسات احنا التواصل والانسات راه مولفين شبيه احنا ما عارفينوش ما معلمينوش ايفيكتيفمون ليدوكاسيون ديالنا ما فيهاش هذاك نسمعك ولا نعطيك وقت الا بعد الثقافات اما الاغلبيه فانا كنجي كنهضر وكنمشي يعني كنعطيك شنو بغيت وكنمشي
1: شوف دابا انت كتقولي كنهضر وكنمشي هذه تربينا حتى حنا عليها والدينا ولا الامهات ديالنا كتقول لك هاني هضرت وهاني مشيت
0: فوالا هاني هضرت ومشيت صافي انت
1: خليها يعني خليها عندك
0: خليها عندك
1: خديتيها ولا خديتيهاش
0: فينا هو الطرف الثاني واش سمعتيها واش فهمتيها واش ما كاينش سي كولتوريل دونك الانصات حنا ديما كنهضروا على التواصل اهميه التواصل لا كومونيكاسيون اول بيلي في لا كومونيكاسيون هو لي ليكوت الا ما كانش راه ما كاينش التواصل وملي تيكون ليكوت صافي كاين الاهتمام وكاين التقدير حنا كنبنيو بشويه بشويه دونك مهاره اللي انا ما معلمهاش وي حنا متفقين حنا ليدوكاسيون ولكن حنا راه كبرنا
1: واخا واش المشكل في المتحدث او الشخص اللي كيستمع
0: لي دو حيت حنا رجعوا سي سي سي دي بروفيل يعني كل بروفيل عنده ان كانال باش كياخذ باش كيسمع و سي كولتوريل راه خصني نحترم انه انت كيفاش كتسمعني ومني كنشوفك راه تي لو نون فيربال دابا انت كنشوف فيك دابا انا راه كتشوفيني كلك متمع انا الكلام ديالي سي سو فوا يعني حاسه وكتسمعني كل كلمه واش انا رد البال داك المتلقي مني تنهضر مع انا واش فعلا كيسمعني من خلال داك لو نون فيربال من طريقه تشوفها من طريقه الابتسامه واش معايا ولا ماشي معايا
1: لانه كاين تواصل لفظي وتواصل غير لفظي
0: غير لفظي اهم هو اهم كذا اللفظي نقدر نقول لك اي كلمه ولكن التعبير ديالها وكيفاش كنقولها راه هو اللي كيوصل له ميساج
1: واش هو اللي كيخلي بزاف ديال الناس انهم يكون كيهضر معاك خصك تشوف فيه
0: هلو ريغار سي تري امبورطون سينو لو ميساج ما كيوصلش يعني بالنسبه وسورتو في الثقافات اللي هذا تي الا ما شفتيش فيه معناه انك انت يا اما ما عندكش واحد شخصيه او ما كتحترمش هذاك الشخص يعني راه سي كولتوريل ولكن ملي كنشوف فيك معناه ان راه مهتم وكنوصل لك لو ميساج وتايق في الكلام ديالي او ميم طون راه اترافير داك بحال كتعطيني ان فيدباك دابا انت داك الشوفه ديالك بسيطه وانما عطاتني واحد الاشاره بانه واش انت معايا واش فهمتي واش الكلام ديالي غادي في لو سونس اللي بغيت نوصلو لك دونك جو ريكتيفي à travers داك le non verbal ديالك
1: وهذا هو اللي كيخلينا حنا في البرامج ملي كيكونوا مثلا برامج مصوره او برنامج اللي يكون الضيف معك حاضر كيكون هذاك انك تشوف فيه كيعطيه انه يكمل الحديث اللي يكونوا عبر الهاتف ضيفنا عبر الهاتف كتلقانا دائما وهذه بزاف ديال الناس كيقول لك انتم علاش صحفيين يعني الضيف كيهضر وانت كدير له هذيك راه
0: كتشوف
1: راني معاك
0: واش انا جولي تيستي معاك صافي ديزاين ديزاين تعلمت عاود شنو ديفلوبيت اترافير هادشي باسكو سي فري كنحتاجو حنا هاد لو بريزونسييل باش نشوفك ولكن مع لو طون اون ديفلوب اون انتيليجونس غير بالسمع دونك كتولي كتسمع هذيك الاشاره كتفهم وقاش غتوقف وقاش غادي تزيد واحد شي شويه دونك بيان سور هادي سي با ادوني ا تول موند مي سي اون اكسبيريونس سي واحد لا كومبيتونس اللي كتعلمها بشويه بشويه
1: لانه
0: ما كاين ما كنهضروا على البريزونسيال
1: صح ما كاينش احسن لانه كتكون واحد الطاقه واحد
0: انرجي سيلو
1: وكنصل الرحيم بعضياتنا صحيح سي فري
0: سي فري
1: ملي كنهضروا على ملي كنهضروا على الرساله هناك دائما مرسل ومستقبل كنهضروا على التواصل بصفه عامه هناك مرسل ومستقبل ملي كنهضروا على الانصات او كنهضروا على الاستماع هناك المتحدث وهناك المتلقي اليوم غادي نهضروا عليهم بجوج المتحدث وكنهضروا كذلك على المتلقي لان حتى المتحدث يحتاج الى الانصات وهو كذلك يقدر انه يفرض على الطرف الاخر على المتلقي ان ينصت ويتمعن في كلامه كيفاش خصنا نتعاملوا وهذه القضيه سورتو كنشوفوها بزاف مع بين الاباء والامهات والوليدات كتلقى بزاف ديال الوليدات كيقول لك ملي كنهضر مع

0: الام ديالو ولا باه كيقول له شوف فيا. الولد كتلقاه كيطالب باه ولا مو كيقول له شوف فيا يعني هو قبل ما يهضر او اثناء الحديث ديالو كيفرض على
1: بالنسبه له. هذاك هو اول حاجه باش يبين انه مهتم بكلامه. يعني قدرتيني واهتميتي غير من داك الشوفه. الا بقيتي كتشوف التليفون معناه واخا تقول لي انت رانا كنسمع واخا تقول له انا جي ديفلوبير انا ملتي طاشر نقدر نسمع نو ارجعوا للاصل. اه بصح خصني نشوف فيك وانا كنشوفك وكنسمعك ونحس بك شنو كتقول لي كلمه بكلمه. سي لا بريزونس تما كتماركي بان جو سوي بريزون انا حاضر معك. كل اذن صغيره راه ما جاتش وتقالت
0: صح.
1: دونك انا ملي كنكون حاضر والاطفال كما كنقولوا راه كترجع للاصل. هاد الاطفال ملي كيتعلموا منا حنا دونك مازال عندهم داكشي اللي هو طبيعي وبالفطره شنو هو خص كيفاش خصنا نتعاملوا.
0: ما وقعتلكش بعض المرات مع وليداتك كتقول لك شوف شوف فيا ملي كون كنهضر ولا كتقول راني سمعتك
1: قولي لي شنو قلت لك عاودي لي لا ما قلتيش هاد الكلمه هادي ماشي انا اللي قلتها تو انتربريتي الكلام اللي قالته بطريقتك الوغ كترجع تقول كان وليداتنا كيحطونا ديما سو تيست شوفي فيا وقولي لي شنو فهمتي وشنو قلتي راه هذوك هما التواصل اللي كيعرفوا
0: لا كيفرضوا عليك اسلوب ولكن التواصل حنا اللي هما باغيين
1: هو تيبان تيفرضوا عليك ولكن راه حنا فتحنا داك الحريه ديال انك وي ما تعجبكش واحد الحاجه قولها.
0: وراه هذا اللي بغيت نوصل له انه المتحدث كيفاش يقد يفرض على المتلقي ان ينصت بدل ان يستمع فقط. هناك طرق
1: شويه جاتني ثقيله الكلمه يفرض جاتني شويه لان حتى لو سيرفو ديالنا غياخذها بشكل
0: يطلب من المستمع
1: يوفر الظروف الملائمه
0: ينصت بدل
2: شوف مع الظروف مع الظروف الحاليه خصك تفرض
1: لا حيت ملي كتقول بون ما خصهاش تبان انك تفرض لانه
0: بطريقه واعيه وبطريقه لبقه وبطريقه اللي ما غاديش تهجمش على الطرف الاخر.
1: شوف
0: بس تقول له علاش ما سمعتينيش انت في اثناء الحديث ديالك تفرض على الشخص بطريقه
1: منتي مصر على تفرض ماشي مشكله لا حنان
0: اعطيني شي مرادف
1: ماشي مشكله لا حنان خليك لا لا تفرض ماشي مش ما خسرلكش خاطرك غير هو تنقولوا انا قبل ما نتكلم ضروري ما وجد الارضيه يعني كل محبه لكن كل ما وفرت الارضيه والظروف الملائمه باش يكون تكون داك التواصل مزيان كل ما كنوصل انه فعلا غيكون ليكوت وغيكون ان فيدباك بوزيتيف. الا انا من الاول فرضت وما رديتش البال انه الظروف غير ملائمه يعني ني لو مومون ني لا مانيير ني بزاف د الحوايج هذاك واش مستعد انه يسمعني بعدا. الا كنتي انت مقلقه وانا بغيت نوصل لك واحد الرساله واش انت مستعده تسمعيني. انا درت كاع كل شيء واحترمت لو كانال واخترت انا الظرفي بالنسبه لي ديالي انا جو سوي بيان ولكن ما رديتلكش البال انت
0: صح.
1: دونك هنا كاينه واحد لومباتي خصها تكون ملي خصني نكون حاس بك بعدا انت نحط راسي بلاصتك اسكو توي بريت انك تسمعيني. الا ما كنتيش مستعده تسمعيني سا سيغيان سوف كو الا انا الايغو ديالي تيقول لي الامبوز بغيتي هاد
0: لا ما غاديش يكون انا في الاول قلت لك انه في التواصل في العملية التواصلية في الرسالة هناك متلقي وهناك مرسل
1: كاين فيدباك حيت أنا تنقول لك واحد الكلمة ربما أنا قاصد كلمة وصلت كلمة أخرى وأنت فهمتي كلمة أخرى دونك أنا لو فيدباك ديالك هو اللي كيخليني نفهم داك الشيء اللي قلتو ربما ندير إعادة النظر ونعاود الكلام.
0: يعني يجب اختيار الوقت المناسب
1: والكلمة المناسبة
0: والطريقة المناسبة وحتى الكلمة تكون واضحة ما تحتملش التأويلات. في الرسالة ما نقولش الاخر يكمل من راسه
1: لا ما كايناش
0: حيت غادي يكمل من راسه
1: هو تيكمل من راسه ولكن جوستومون كل ما عطيت حتى لو سيلونس ما نساوش عرفتي لو بوفوار ديال لو سيلونس راه ما كنسمعك يعني انصات يتطلب ان يكون واحد الصمت اللي هو صمت عنده بلاصتو عنده ما فوالا ماشي داك الصمت اللي فيه تجاهل ولا كدور وجهك وانت راه ساكت نو راه كتشوف فيا ولكن انت التعبير ديال كبير انك تسمعني ولكن الفم اللي مسدود ما كلك راه كتعبر لي بعينيك بطريقه
0: يعني بالجوارح ديالك راك
1: اكزاكتومون ولكن لي مو ما تيخرجوش. علاش؟ لان انت كتعطيني انا قيمه باش تسمعني مزيان وكل كلمه كتحطها بلاصتها وترجع كتعاود غوفورمولي تقول لي بلاتي انا راه على هادشي اللي سمعته واش ممكن نقول لك اشنو سمعت واحد جوج ثلاثة راه انت كتقول لي نقدر نقول لا ماشي هادشي اللي بغيت نقول لك
0: او نقدر ربما انك متحدث في اثناء الحديث ديالي ملي نشوف الشخص لان حنا هضرنا على التواصل الغير اللفظي اللي هو مهم غيبان لي الطرف الاخر واش فاهم داكشي اللي كنقول ولا ما فاهمش نقدر انا اثناء الحديث ديالي نقول لك شنو فهمتي من هذا الكلام مثلا اطرح سؤال
1: واش بلاتي واش كما انا وصلت لك الفكره ويمكن انا حتى نشوف فيك دابا
0: ما غنبانش بان انا شخص متردد
1: لا ديتو واشوف هي مساله كيفاش انت من الاول لا بوستور ديالك

0: إلا كنتي أصلا إنسان تايق في راسك ومقدر راسك، راه كتبان كيفاش كتقول السؤال. راه فرق أنه واحد ما عندوش شخصية كيقول لك واش هيك ما فهمتينيش، وراه تتبقى دوك لي فيبراسيون في الكلمات تيبان كيفاش لو طون إي لانتوناسيون إي لو ديبي إي لو ريتم ديال الكلمة، راه تيبان واش واثق من راسك ولا لا. راه هادشي كامل داخل في التواصل، ماشي شي حاجة. هادشي كانت مهارات اللي كنتعلموها،
1: هادو مهارات ديال التواصل اللي كتقدر أنك تستعملهم في أي مكان. Exactly. سواء في علاقاتك الشخصية، سواء في محيط عملك، سواء مع وليداتك. Exactly. سواء مع الشريك ديالك. Mm-hmm. الزوج أو الزوجة. كاين بعض العلاقات وانطلاقا من تجربتك أمل، بعض العلاقات الزوجية تنتهي لأنه ما كانش الإنصات ما بين الزوجين.
0: بزاف بزاف منهم إيفيكتيفمون، لأنه واحد داخل بغرض أنه يفرض أنه إلي كومسا. أنا ما مولفش، أنا ما تربيتش على بلاصة فيها الإنصات. صافي خصك تفهم من راسك، أو خصك تفهم من راسك.
1: هل القضية ديال كلمة من راسك؟ احنا المغاربة كاملين في جميعنا كيقول لك كلمة من راسك.
0: أنا هذيك ما نقولش كاملين ولكن بزاف، باش بونو با عاوتاني نعمو نصدقو في شي حاجة أخرى. لا كاين بزاف. وي أنا كنرجع كنقول
1: اوكي، حنا تربينا على هذه القضية ديال أنه ما تتسناش الطرف الآخر يوضح لك كلشي، أنت دائما كمل من راسك. هادشي اللي خليت الطرف الاخر يعجز انه يشرح لك شنو فيما يشرح.
0: ملي كتكمل راس من راسك صافي دير تو انتربريت واحد لو ميساج طريقتك انت. دابا هادشي كتهضري على نقولوا تربيه وحده في دار وحده، يعني لو ريسك ديال انك ما تفهموش شويه اقل ضرر. فما بالك الا كنتي انت مع انسان اللي جاي من واحد البيئه، واحد ثقافه، واحد ليدوكاسيون وحده اخرى. يعني داك لو فيلتر اولا لي فيلتر اللي غايدير بوغ انتربريتي لو ميساج ديالك راه بزاف. يعني لو ريسك كاين كتير. دونك علاش نصعبوا المأمورية نجي ديريكتومون انا بغيت نقول لك واحد جوج ثلاثه واش فهمتيني. مي هنا كنرجع نقولها توجور لا مانيير. كي اللي كتجي كتقول لي لا هادشي كنقولو انا كنوضح له، كنقول ضحكتك بجلا قولي الطريقه باش قلتيها
1: وفوقاش قلتيها
0: وقتاش قلتيها. كتقول لي الصراحه قلت وهذا ما سي با لا ميم شوز.
1: في الغالب ما كنهضروا حنا وكنحتاجوا الانصات لبعضياتنا في المشاكل اللي كتكون نايضه القضيه قربله.
0: دابا ديك الساعه ما بقى انصات شي. دابا
1: لا تماك كنهضروا بكل اريحيه.
0: هذيك كنهضروا ماشي كنصطوا، هي كنهضروا كلشي تيهضر في خطره واحده. كل واحد تيبغي يدافع على واش عنده الحق ولا الاخر اللي عنده الحق. ولكن لا بدينا قبل كنهضروا على التواصل، قبل كنهضروا على الانصات، قبل كنحاولوا مينيميزيو الاضرار والنتائج اللي كتكون ملي كيوقع مشكل. لي كونفلي راه كاينين، مشاكل كاينين، زعما ما ماشي ما يمكنش نوصلوا في دماغنا نقولوا لا راه ما يكونش واحد المشكل، حنا تيلمون فاهمين ما عمر يكون مشكل. نو دي تو، راه كاين مشكل. مي خصنا نوجدوا له لي زوتي باش نهار اللي يكون هذاك دو كونفلي نجلسوا ونهضروا كلشي يكون واضح. هاللي ليك هاللي عليك، هاللي عليا هاللي عليك. لا بار دو ريسبونسابيلتي ديالك ولا بار دو ريسبونسابيلتي، نتحمل مسؤوليه خطائي ونهضر عادي جدا، ونتقبل انه راه كاين انا خاطئ، ونتقبل ان الاخر يقول لي راك خاطئ. مي كنرجع حيت الا خليت الايغو طالع راه عارف انه احنا جوستمون شنو بغينا من هذا الشيء كله. واش بغينا انا العلاقه تزيد ولا رايحنا عايشين وصافي، اولا واحد الوقت كنوقفوها بصح ما كنقدوش نزيدوا بها.
1: صح. وكاين بعض المرات اللي هو الشخص هو بنفسه ملي يكون شي حد كيتحدث معاه ما كيسمعلوش، كيكون دائما يعني الجسد هنا لكن الجوارح والمخ راه
0: كاينش لا بريزونس.
1: كيفاش ما كاينش لا بريزونس؟
0: يعني فيزيك كاينه ولكن ما كايناش اكزاكتومون.
1: وهاد كنديروها بعض المرات كتقدر توقع لنا، لكن ما يمكنلكش انت تكون هكا وتطلب من الشخص الاخر انه يتصنت لك.
0: لا راه كتوقع، كيكونوا ماشي ديما تكونوا واعيين بانه حنا راه تنديروها بلا ما نردوا البال، ولكن ملي كنجيو حنا اللي الطرف رئيسي وبغينا اللي يسمعنا كنطلبوا. الوغ كما اش كنقول لك لا بار دو ريسبونسابيلتي اولا الكاميرا دور جهتي. انا نعرف راسي بعدايا انا واش جو في سا قبل ما نطلب. حتى مع وليداتنا اليوم كتجي تقول له وشوف فيا واسمعني، كيقول لك عقلتي واحد النهار انت ما دونك راه قبل ما نطلب واحد الحاجه خصني نكون عارف بان اسكو جو في سا ولا لا. دونك بيان سور نقدر نغلط مره نقدر ننسى مره وانما لا غيغل انه فعلا كاين هذاك الانصات وكاين التواصل اللي هو اساس باش نكملوا هاد العلاقه كيف ما كانت. كنرجع نقول لك بروفيسيونيل ولا بيرسونيل. صح.
1: والاصغاء كيف ما يقال دائما هو فن، كيفاش نقدروا نتقنوه؟
0: ديجا بعدا خاص تكون عندك لا فولونتي انك تتقن داك وتعلم داك الفن. ماشي اي فن عندك، زعما سي با ان دون درا، ماشي تخلقيتي بها،
1: ماشي موهبه،
0: ماشي موهبه تتعلمها. الا كنتي واعي وعارف وعندك لا فولونتي بانه هذيك المهاره اللي غتعلمها كدي لك او كتعطيك حاجه ما

0: احسن وكتولي انت فيرسيون محسن فغتعلمها واخا تكون غنعطيوها لك في شي بلاد بعيده عليك. فبالتالي خصني نكون بعدا انا مقتنع وعندي الرغبه انه نتعلمها ومهارات. دابا تبارك الله لي فورماسيون راه عطا الله ولي كوتشين راه عطا الله، دونك هي اللي ما بغاش. دونك الا كنت مقتنع بان واحد الحاجه غادي نتعلمها ما نجيش نقول لا انا كبرت على هذا الشيء وانا راجل ولا انا صافي راه ضحيت كامرا ولا ولا لا. ديما مادام انا كنتنفس في هذه الحياه مازال شي حاجه غنتعلمها، والا كانت في صالح داك العلاقه وفي صالح داك الاطفال علاش لا نتعلمها، لان اكيد غنستافد انا اول مستفيد بعدا، وثاني مستفيد هو داك العلاقه الزوجيه، وثالث مستفيد هو داك الزوج، والاهم في هذا الشيء كله هو الاطفال.
1: في علاقتك الشخصيه امل حسيتي شي مره بانك ملي كتهضري ما كيسمع لك حد ما كيتصندلك حد؟
0: باش نكونوا حقانيين في الاول انا كنت ما كنسمعش، يعني انا ما كانش عندي الانصات، تعلمت يمكن مع الوقت فهمت الاهميه ديالها مع وليداتي، وليت كندير جهدي بعض المرات والحمد لله انه جو غوسوا دي ميساج اترافيغ او تما اولا اترافيغ ال سورتو عندي البنات، فبعض المرات كيوعيوني انه لا راه ما مركزاش معاهم وكننتبه. اما انك انت كتلقى ناس ما كيسمعوكش كاين بزاف، غير هو الا كانت عندك داك الانتيليجونس ايموشنيل فكتبان لك من النبره ديالو من الشكل الاول انه ما سامعكش فانت كتقطع صافي غير تكمل.
1: هذاك هو لو سيلونس اللي هضرتي عليه بعض المرات، هذاك لو سيلونس بحال اشاره للطرف الاخر انتبه معايا
0: اكزاكتومون. ولا بعد مره تشوف لا كاع وصلتي انك انت بغيتي تحطو كاع كتقول له اخر حاجه شنو قلت لك نسيت بطريقه شويه ذكيه
1: كوم فاش كنا كنهضروا
0: فاش كنا كنهضروا غتلقى نسى
1: غتلقى تولك كيقلب لك كاع الموضوع
0: دونك كتبقى على حسب اهميه الموضوع واهميه العلاقه واهميه الطرف الثاني.
1: امل طواهري كوتش متخصصه في العلاقات الاسريه والزوجيه، شكرا بزاف انك كنتي معنا اليوم، ان شاء الله نتلاقاو في حلقات
0: ان شاء الله بحول الله. شكرا حنان.
1: شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، اراكم والقاكم في حلقه جديده من طاقه ايجابيه. امل الله.

0: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.
1: أنتم في الاستماع لميديان موجة ثالثة.
2: جان في تقديم الموجز نستهله من سوريا، حيث ذوى انفجاران صباح اليوم قرب فندق أمضى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليلته بعد وصوله إلى دمشق، ما أسفر عن إصابة 18 شخصا بجروح. وفي السياق ذاته أشاد الرئيس السوري أحمد الشرع بمواصلة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى دمشق رغم وقوع تفجيرين بعبتين ناسفتين صباح اليوم قرب الفندق الذي أمضى فيه ليلة الاثنين. الشرع أعلن كذلك عن اتفاق مع ماكرون بدء تبادل السفراء في أقرب وقت ممكن، مؤكدا في السياق ذاته أن بلاده تعول على دور فرنسي فاعل لوقف التصعيد الإسرائيلي المستمر إزاء سوريا منذ الإطاحة بنظام الحكم السابق. نبقى في الشرق الأوسط، حيث يعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تبدأ المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة إذا استمرت التهديدات، داعيا إلى الالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. وفي السياق ذاته نقلت مراسم تشييع علي خامنائي المرشد الأعلى الإيراني السابق في يومها الخامس إلى مدينة قم بعد انتهاء محطتها الرئيسية في طهران. إلى فرنسا، حيث أدينت زعيمة اليمين المتطرف ماري لوبين استئنافيا في قضية تتعلق بمساعدي أعضاء البرلمان الأوروبي للاشتباه في اختلاسها أموالا عامة، وحكم على لوبين بمنعها من تولي أي منصب لمدة 15 شهرا مع فرض إقامة جبرية لمدة عام مع وضع سوار إلكتروني للمراقبة. نقلت وكالة ريترز عن مصدرين باكستانيين قولهما إن إسلام أباد بدأت التوسط بين الإدارتين المتنافستين في ليبيا التي تتمركز إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب. المصدران أضافا أن الجهود بدأت أواخر العام الماضي، وأن الطرفين الليبيين طلبا مشاركة باكستان، ولم يتضح إلى أي مدى تنسق إسلام أباد جهودها مع الأطراف المعنية الأخرى في المنطقة. وحسب المصدرين فإن هذه الجهود حظيت أيضا بدعم المملكة العربية السعودية والتي أبرمت العام الماضي اتفاق دفاع مشترك مع باكستان. في المغرب، صدق مجلس النواب في جلسة تشريعية بالأغلبية على مشروع القانون المحاماة، وذلك في إطار قراءة ثانية متعلقة بتنظيم المهنة. وحظي مشروع القانون بموافقة 85 نائما برلمانيا، فيما عارضه 35 آخرون دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. نبقى مع البرلمان، حيث صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم بالأغلبية على مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، ومشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وحظي المشروعان بموافقة 85 نائبا، فيما عارضهما 35 نائبا. ختام الموجز من مونديال 2026، حيث يرتقب أن تكتمل مساء اليوم أضلع دور ربع نهائي البطولة، حيث يواجه حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني نظيره المصري ابتداء من الساعة 5، فيما يلاقي المنتخب الكولومبي نظيره السويسري على الساعة 9. ومساء أمس حجز المنتخب الإسباني بطاقة التأهل لدور الربع على حساب المنتخب البرتغالي ونجمه كريستيانو رونالدو بعد انتصار بهدف دون رد في آخر الدقائق. وفي وقت مبكر من صباح اليوم غادر المنتخب الأمريكي أحد منظمي النسخة الحالية البطولة عقب خسارته أمام نظيره البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديان. إلى اللقاء.
1: ميديان بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دي سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
3: Live Summer, Sofiane.
4: Live Summer pour cette seconde partie d'émission Toujours Médien qui vous accompagne évidemment. Et comme chaque jour, chers amis, cette seconde partie est dédiée à notre invité du jour avec qui on parlera eh bien, architecture d'ici quelques secondes. Mais ma première question eh bien, destinée à notre invité, Ouda Jaouel. Comment ça va, Ouda?
5: Bonjour, ça va très très bien, merci pour votre invitation.
4: C'est un grand plaisir évidemment avec lequel eh bien, on vous accueille ici dans nos studios. On parlera évidemment architecture parce que vous êtes vous-même eh bien, architecte, vous donnez des cours aussi d'architecture, vous avez un peu sillonné le monde si j'ai bien travaillé. La première question, elle est toute simple, je sais que vous avez fait un petit détour au Brésil notamment. Qu'est-ce que justement ces expériences à l'étranger ont pu changer eh bien, votre regard sur l'architecture, notamment ici marocain?
5: Avant tout, l'architecture, c'est le voyage, c'est une richesse architecturale. C'est-à-dire, plus on voyage, plus on découvre, plus on apprend de la richesse. Peu importe le voyage qu'on fait, c'est un apprentissage supplémentaire.
4: Exceptionnel. C'est vrai que les voyages, eh bien, c'est une autre expérience de la vie. Et surtout, j'imagine que votre œil d'architecte n'arrête pas de peut-être d'analyser, de regarder, d'observer, peu importe où on se trouve.
5: Absolument. Partout, tous les détails. Des fois, on essaie de pas regarder tous les détails, sinon ça nous rend fou. Mais on apprend de tout. On apprend du comportement social, on apprend de l'espace, on apprend tout. Tous les éléments spatiaux sont justement des éléments d'apprentissage.
4: Alors, vous avez fondé votre propre agence, vous donnez des cours également à l'école d'architecture de Casablanca. Déjà, première question sur le plan, on va dire, professionnel et ce chemin que vous avez décidé de prendre. Pourquoi avoir fondé votre propre atelier? Est-ce que ça se dit comme ça déjà, premièrement?
5: Oui.
4: Et puis, pourquoi n'avoir pas choisi eh bien, de se lancer tout simplement dans une agence qui existait déjà, peut-être être un petit peu plus confortable professionnellement?
5: Écoutez, la création de l'agence était un je sais pas comment dire ça, mais c'était un destin, faut dire.
4: Ça s'est fait naturellement.

0: Et si l'avenir du Maroc se construisait depuis ces territoires? Le 24 juillet 2026, à El Rachidia, Groupe Le Matin organise la 9e édition du Morocco Today Forum sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Décideurs, experts et acteurs de terrain se réuniront autour du thème « Vision d'un roi, le Maroc des territoires, pour une émergence intégrée et inclusive ». Plus d'informations sur www.mtf.ma.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: أردني جزان في تقديم الموجز نستهله من سوريا، حيث ذوى انفجاران صباح اليوم قرب فندق أمضى فيه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ليلته بعد وصوله إلى دمشق، ما أسفر عن إصابة 18 شخصا بجروح. وفي السياق ذاته أشاد الرئيس السوري أحمد الشرع بمواصلة نظيره الفرنسي مانويل ماكرون زيارته إلى دمشق رغم وقوع تفجيرين بعوتين ناسفتين. الشرع أعلن كذلك عن اتفاق مع ماكرون لبدء تبادل السفراء في أقرب وقت ممكن، مؤكدا في السياق ذاته أن بلاده تعول على دور فرنسي فاعل لوقف التصعيد الإسرائيلي المستمر إزاء سوريا منذ الإطاحة بنظام الحكم السابق. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم بأن ناقلة في مضيق هرمز تعرضت لهجوم في ثالث حادث من نوعه يطال سفينة في الممر المائي الحيوي خلال 24 ساعة الماضية، وأصيبت الناقلة عبر مركبة جوية غير مأهولة وتعرضت لأضرار طفيفة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو تأثيرات بيئية. نبقى في الشرق الأوسط، حيث يعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تبدأ المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة إذا استمرت التهديدات، داعيا إلى الالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. في السياق ذاته نقلت مراسم تشييع علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني السابق في يوم الخامس إلى مدينة قم بعد انتهاء محطتها الرئيسية في طهران. إلى فرنسا، حيث أدينت زعيمة اليمين المتطرف ماري لوبين استئنافيا في قضية تتعلق بمساعدي أعضاء البرلمان الأوروبي للاشتباه في اختلاسها أموالا عامة، وحكم على ماري لوبين بمنعها من تولي أي منصب لمدة 15 شهرا مع فرض إقامة جبرية لمدة عام مع وضع سوار إلكتروني للمراقبة. نقلت وكالة رويترز عن مصدرين باكستانيين قولهما إن إسلام أباد بدأت التوسط بين الإدارتين المتنافستين في ليبيا التي تتمركز إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب. المصدران الباكستانيان أضافا أن الجهود بدأت أواخر العام الماضي، وأن الطرفين الليبيين طلبا مشاركة باكستان، ولم يتضح إلى أي مدى تنسق إسلام أباد جهودها مع الأطراف المعنية الأخرى في المنطقة. وحسب المصدرين دائما فإن هذه الجهود حظيت أيضا بدعم المملكة العربية السعودية التي أبرمت العام الماضي اتفاق دفاع مشترك مع باكستان. في المغرب، صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية بالأغلبية على مشروع قانون المحاماة، وذلك في إطار قراءة ثانية متعلقة بتنظيم المهنة. وحظي مشروع القانون بموافقة 85 نائبا برلمانيا، فيما عرضه 35 آخرون دون تسجيل أي امتلاع عن التصويت. نبقى مع البرلمان، حيث صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقد اليوم بالأغلبية على مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، ومشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وحظي المشروعان بموافقة 85 نائبا، فيما عرضهما 35. ختام الموجز من مونديال 2026، حيث يرتقب أن تكتمل مساء اليوم أضلع دور

0: نهائي البطولة. في هذه الأثناء حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني يواجه نظيره المصري، النتيجة لحدود الساعة تشير إلى البياض 0-0، فيما يلاقي المنتخب الكولومبي نظيره السويسري على الساعة 9:00. ومساء أمس حجز المنتخب الإسباني بطاقة التأهل لدور الربع على حساب المنتخب البرتغالي ونجمه كريستيانو رونالدو بعد انتصار بهدف دون رد في آخر الدقائق. وفي وقت مبكر من صباح اليوم غادر المنتخب الأمريكي أحد منظمي النسخة الحالية البطولة عقب خسارته أمام نظيره البلجيكي برباعية مقابل هدف واحد. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
1: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les Nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.

0: مبتدئة حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم، أنتم دائما معنا على أمواج إذاعة مبتدئة، إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، في مسهل جولة إخبارية جديدة من جولات الحصاد، حصادنا الإخباري لمساء يومه الثلاثاء. كما العادة الحصاد بفقرات كثيرة ومختلفة ومتنوعة بمحطاتها ومضامينها المتنوعة، أبرزها نقاش الحصاد. نقاش الحصاد لهذا المساء نخصصه لموضوع التعاونيات بالتزامن مع اليوم العالمي للتعاونيات. نناقش هذا الموضوع في ضوء التطور الكبير الذي شهدته التعاونيات على المستوى الترابي للمملكة، مساهمة أي هذه التعاونيات في تطوير التنمية المجالية. هذا الموضوع سيكون موضوع نقاش الحصاد لمساء اليوم. إضافة إلى ذلك، وقفة مع آخر مستجدات الأحداث بمواجز ونشرات مفصلة باللغتين العربية والفرنسية. أسعد معكم مستمعينا طيلة الساعتين المقبلتين بتقديم هذه الفقرات. ابقوا معنا في المتابعة، وقبل أن ننتقل إلى هذه الفقرات كما العادة نستهل بالتعرف على جديد الطقس، لكن الطقس بصيغة أخرى، طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس، جلنا واحد الساحلية بحال حتى في الأطلس الكبير وناحية العيون. أما في المناطق الباقية الحال صافي ومشمش، الريح غادي يصوت غربي وشمالي في عامة المناطق ما عدا في الريف درعا وتافيلات وكذلك في السواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة والجو ناشف في جل النواحي قل من 30% ما عدا في بعض المناطق الساحلية فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار طالعة لنفس المستوى بحال ديال هاد الأيام القليلة الفايتة، ما بين 29-48 درجة في واد الذهب، ما بين 30-39 درجة في اللوكوس، ما بين 30-41 درجة في دكالة، ما بين 31-41 درجة في ناحية السوس، ما بين 33-38 درجة في ناحية الريف، ما بين 34-41 درجة في ناحية عبدة، ما بين 36-41 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 37-41 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 38-42 درجة في تافيلالت، 39-40 درجة في الشاوية، ما بين 39-41 درجة في الغرب، ما بين 39-46 درجة

0: درجة في الساقية الحمراء، ما بين 40 و 43 درجة في ناحية الحوز، ما بين 41 و 43 درجة في ناحية الضرعة، و 43 44 درجة في ناحية التادلة. وفي هذا الطقس زراعة الخضرة ديال الصيف كلهم مهددين بتكاثر الدود اللي تيجي من فرط الضو اللي تيهجم على هاد الزراعات وتياكل لهم الورد وحتى النوارة. بعض المرات إلا ما خديناش منه الاحتياط بكل الوسائل بحال الفخاخ المضويين اللي تيجبدوه عندهم في الليل ويمكن يقللوا من العدد ديالو، ولكن حتى بالأدوية الخاصة والمرخصة ضده، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة مساء من سدوهات دعاة ميدي أن بطنجة موعد النشرة المغاربية.

0: المغاربية لهذا المساء معك الزميل رضا كريفي. رضا مساء الخير.
1: مساء النور محمد. مساء الخير مستمعينا الكرام، ونستهل هذه النشرة بشؤون المغرب. أمس صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين ومشروع القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. المشروعان حظيا بموافقة 85 نائبا، وعرضهما 35 نائبا. في كلمة تقديمية أوضح كاتب الدولة المكلف بالإسكان نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل، أوضح أن هذا المشروع يتضمن تعديلات تهدف إلى تحيين وتدقيق التعريف القانوني للصحفي المهني وتوسيع دائرة الاعتراف بمختلف فئات الصحفيين العاملين في الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية ووكالات الأنباء، مع إقرار التكوين المهني المستمر كأحد عناصر تعزيز الكفاءة المهنية. كما يتضمن النص مقتضيات تروم تعزيز شفافية ونزاهة مسطرة منح بطاقة الصحافة المهنية من خلال تدقيق بعض الشروط القانونية وتوضيح حالات فقدان الأهلية لحماية المهنة من انتحال الصفة وصيانة مصداقية البطاقة المهنية باعتبارها الوسيلة القانونية لإثبات صفة الصحفي المهني. نتابع في هذا الإطار تعليق رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبد الكبير خشيشن متحدثا للزميل يوسف النعماني.
2: من الناحية المبدئية يدخل عرض هذين القانون ومشروع تعديل المادة في سياق توجه حكومي لا يولي أي اهتمام لرأي المهنيين والمهنيات، وبالتالي فكل التعديلات مهما كانت يعني واجهات بعضها ومهما كانت مجال النقاش والجدال في بعضها، أعتقد أن العملية التشريعية فيما يتعلق بقطاع الصحافة لازال تحافظ على نفس النظرة الأحادية التي لا تكلف نفسها استشارة المهنية والمهنية. وبطبيعة الحال هذا يدخل ضمن واحد المجال التشريعي في عهد هذه الحكومة وفي عهد هذا البرلمان، نعتقد بأنه يقودنا ليس إلى الحلول التي نطمح إليها في بيئة مهنية واضحة مسؤولة ونقية، بل يقودنا إلى مزيد من يعني الالتباس، مزيد من الغموض. نتمنى أن نتغلب عليه بالحوار بالمساهمة الجميع، ولكن في المجال التشريعي لم نعهد في تاريخ كل الحكومات هذا النوع من الإصرار على اعتماد نظرة أحادية وتوجه حكومي مباشر إلى المؤسسة التشريعية دون الرجوع المهني.
1: استمعنا لوجهة نظر رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبد الكبير خشيشن. أمس أيضا صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك في إطار قراءة ثانية. كما صادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد ترتيب الآثار القانونية على ضوء قرار المحكمة الدستورية. نبقى بالرباط. بها أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية شيل المغرب اليوم، أعربت مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. جاء ذلك في تصريح للصحافة بعد مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، وأكدت أن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتبار

0: حلا جديا ومستداما من شأنها يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية. نتوقف اللحظة بنواكشوط بها انطلقت هذا اليوم أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة بمشاركة وفد مغربي رفيع المستوى إلى جانب مسؤولين حكوميين من عدة دول إفريقية ورؤساء شركات عمومية ومنظمات مهنية ومستثمرين ومصنعين وخبراء. خلال هذا المنتدى الذي تنظمه بشكل مشترك الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب والاتحادية الموريتانية للطاقة والكهرباء، سيتم التركيز على المشاريع المهيكلة الكبرى التي يتم تنزيلها حاليا في المغرب وموريتانيا، منها على الخصوص مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي وبرامج تعميم الكهرباء والبرنامج الشامل للكهرباء القروية بالمغرب. في كلمة خلال افتتاح أشغال المنتدى أكد سفير المغرب لدى موريتانيا أن المملكة المغربية جعلت من الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والتكامل الإقليمي خيارات استراتيجية ضمن نموذجها التنموي خلال العقدين الأخيرين. تفاصيل أوفاء مع مراسلنا في نواكشوط الشيخان والسيدي.
1: المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة المنعقد بنواكشوط تميز بتوقيع اتفاقية شراكة بين المغرب وموريتانيا، وهي الاتفاقية التي أكد وزير الطاقة الموريتاني محمد الخالد أنها تشكل تجسيدا ملموسا لإرادة البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي.
2: إن التحدي التاريخي الذي تواجهه قارتنا إفريقيا لضمان طاقة موثوقة ومستدامة لسكانها يفرض علينا تفعيل لقاءات الأعمال الثنائية، وإن مشاركة وفد مغربي ربيع يضم 26 شركة في مجال الطاقة يمثل فرصة استثنائية لبلورة مشاريع ذات قيمة مضافة تخلق فرص العمل وتدعم البنية التحتية الكهربائية خاصة في المناطق الريفية.
1: المشاركون في الملتقى الإفريقي للكهرباء والطاقة يسعون لوضع آليات لمكافحة التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية في مجال الطاقة. وفي كلمة خلال الملتقى أشاد السفير المغربي بنواكشوط حميد شبار بالتقدم المحرز على مستوى الربط الكهربائي بين موريتانيا والمغرب.
3: لقد تمكنت المملكة المغربية من تعميم خدمات الولوج إلى الكهرباء في المجالين الحضري والقروي، واستحضارا للبعد الجهوي والإقليمي، فإن المملكة المغربية تؤمن إيمانا راسخا بأن نجاح الانتقال الطاقي رهين بتعزيز التعاون الإقليمي وتقاسم الخبرات.
1: برنامج الملتقى الإفريقي يتضمن عروضا حول الميثاق الطاقوي بموريتانيا والبرنامج المغربي الشامل لكهرباء العالم القروي، بالإضافة لتعزيز الشراكة بين المغرب وموريتانيا في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة وآفاق الشراكة في مشاريع الكهرباء الريفية. الشيخان السيدي، ميديا نواكشوط.
0: نواصل مع الشأن الاقتصادي المغاربي. صندوق النقد الدولي دعا الجزائر إلى تنفيذ ضبط مالي كبير، معتبرا أن تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أصبح أكثر إلحاحا في ظل تآكل الهوامش المالية والخارجية. بعثة الصندوق أوصت عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة للعام الجاري بتشديد السياسة المالية مع اتساع عجز الحساب الجاري وتجنب اللجوء إلى التمويل النقدي لعجز الميزانية مع تشديد السياسة النقدية إذا استمرت الضغوط التضخمية. حول هذه الدعوة سياقها ودلالاتها نستمع للمحلل الاقتصادي والمالي بسام النيفر، تحدث من تونس العاصمة ليوسف النعماني.
4: الجزائر هي دولة نفطية بامتياز، الاقتصاد قائم على النفط، صناعة البتروكيميائية والتصدير يمثل أهم مورد للعملة الصعبة بالجزائر. في نفس الوقت الجزائر تقوم بدعم كبير لمختلف المنتوجات، وكل ما يسالك الشعب الجزائري تقريبا هي بأسعار مدعومة من الدولة، وبالتالي فإن طفرة أسعار نفطية التي شاهدناها في 2026 قد تشجع الدولة الجزائرية على مزيد الانفاق بسخاء، وبالتالي هذا سيستنزف مخزون العملة الصعب، لأنه نعرف جيدا أنه الأسعار تنخفض حاليا، جميع توقعات تقول أنه سنعود إلى أسعار ربما حتى ما قبل الحرب مع نهاية 2026 وبداية 2027، وبالتالي قد لا تستطيع الدولة الجزائرية الحفاظ على نفس مستوى الإنفاق الحالي السخي المدعوم بالأسعار الحالية، مقارنة بما سيكون عليه الحال في نهاية السنة وبداية السنة القادمة. وبالتالي يجب أن تكون هناك سياسات واضحة للتحكم في مستوى النفقات العمومية للحفاظ على مستوى مقبول من احتياطات العملة الصعبة، والاقتصاد في حاجة ماسة إلى مزيد من الإصلاحات العميقة لتوفير موارد أخرى من العملة الصعبة وعدم التركيز فقط على الصناعة النفطية.
0: وفي الصفحة الرياضية المغاربية، الأنظار تتجه دائما إلى آخر الأخبار والمستجدات المرتبطة بمباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم. أي جديد وديع أحتي؟
5: بالفعل رضا، الجديد إذن جاءنا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد تعيين طاقم تحكيمين أرجنتيني رسميا لقيادة مباراة المغرب وفرنسا المقررة بعد غد الخميس ضمن ربع نهائي كأس العالم 2026. وسيقود فاكوندو تيو مباراة المغرب وفرنسا بمساعدة مواطني إخوان بابلو بيلاتي وغابرييل تشادي، فيما سيتولى داريو إيريرا مهمة الحكم الرابع، بينما سيكون كريستيان نافارو مساعدا احتياطيا. الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو هو الذي سبق أن قاد مباراة الأسود والبرتغال في نسخة قطر لحساب ربع النهائي. نذكر بأن مباراة المغرب وفرنسا ستجرى بعد غد بداية من الساعة 9 مساء بالتوقيت المغربي على أرضية ملعب بوسطن، في وقت تتجه الأنظار في هذه الأثناء إلى الحصة التدريبية التي يخصص الناخب المغربي محمد وهبي للتحضير لمباراة فرنسا، وبعدها سيتم تخصيص لقاءات إعلامية مع العديد من اللاعبين في انتظار الندوة الصحفية المبرمجة يوم غد للناخب المغربي محمد وهبي قبل مباراة فرنسا التي تواجه المغرب هذه المرة في ربع النهائي بعدما واجهته في نسخة قطر 2022، لكن كان آنذاك في المربع الذهبي.
0: شكرا لك وديع. بهذا إذن ننهي مواد النشرة المغاربية، شكرا لكل من تابعنا. بعد لحظات تلتقون مجددا بالزميل محمد الغول وباقي مواد الحصاد.
6: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
7: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك أوف أفريكا.
8: مع بنك أوف أفريكا تيمك هي الحل.
9: ميديا حصاد اليوم محمد الغول.
10: مساء الخير وأهلا بكم مستمعينا مباشرة إلى نقاش الحصاد. التعاونية تلعب اليوم دورا مهما في تحقيق التنمية المجالية، وخاصة لدى النساء. الأرقام تتحدث عن ارتفاع كبير في عدد التعاونيات المشتغلة عبر مختلف مناطق المملكة، خاصة في تطوير وتثمين المنتجات المجالية المحلية في ضوء الدعم الخاص الذي وفرته مؤسسة محمد الخامس للتضامن منذ إنشائها، دعم يتوزع بين التمويل والتكوين والمهاكبة، ما منح التجربة التعاونية زخما تنمويا مهما. نقارب الموضوع في نقاش الحصاد مع الاحتفاء العالمي بالتعاونيات مع ضيفين الكريمين الأستاذة فلاحة عمر حداد، رئيسة تعاونية زينشغل الحرفية للمصنوعات الجلدية بدار الصانعة بمدينة بوجدور، ورئيسة تجمع التعاونيات بذات الدار. لالا فلاحة، مرحبا بك معنا.
11: مرحبا بك، معك عمر حداد فلاحة، رئيسة تعاونية زينشغل الحرفية مصنوعات جلدية ورئيسة جمعية مستقلات دار الصانعة.
10: مرحبا بكم يا لفولحة. ومعنا كذلك في هذا النقاش الأستاذ يوسف الشفوعي الفاعل المدني والباحث في هذا المجال. أستاذ يوسف مرحبا بك معنا.
12: أهلا وسهلا وشكرا مرة أخرى على الاستضافة، ونتمنى إن شاء الله يكون هذه الحلقة يعني صلة وصل مع الفاعلين في المجال اقتصاد التضامن.
10: شكرا جزيلا لك أستاذ يوسف. أستهل معك يا للا فولحة باعتبار أن لديك تجربة ميدانية في هذا المجال، التعاونيات وإنشائها وإقامتها، وأنت تشتغلين كذلك في دار الصانعة. أستاذ فولحة، بداية كيف ترين وترين هذه التجربة، تجربة التعاونيات، وتقيمينها خاصة في إطار إثراء التجربة النسائية؟ أستاذ فولحة،
11: بالنسبة للتعاونيات، أنا كتعاونية زين الشغل الحرفية المصنوعات الجدية اللي مدعومة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدار الصانعة وكفاعلة جمعوية في هذا الميدان، نلقى أن التعاونيات أصبحت اليوم لها دور كبير، خصوصا التعاونيات النسائية التي حققنا أرباحا كبيرة وحققنا كذلك مشاركات. بالنسبة للتعاوني، حققنا مشاركات محلية وجهوية وكذلك دولية الحمد لله.
10: أستاذ فولحة، من حيث تثمين المنتوج المحلي، أنتم تشتغلون في قطاع المصنوعات الجلدية، تثمين المنتوج المحلي، هل التعاونيات أدت دورا في تثمين هذا المنتوج وتسويقه وإعطائه قيمة مضافة؟
11: فعلا أن التعاونيات أصبحت لها دور كبير في تثمين المنتجات، وأصبح لها دور كبير في القطاع، خصوصا أن التعاونيات تختصر على تثمين المنتجات، وأصبح لها دور كبير في المشاركات المحلية والجهوية والدولية، وحافظت عليه جميع المحافظة. بالنسبة لي أنا كفاعلة جمعوية وصاحبة الصندوق الذي وضع على الطابع البريدي للذكرى 49 لعيد المسيرة الخضراء، هذا يزيدنا احتفاظا، يزيدنا تحفيزا كونك صانعة تقليدية تبدأ بعمل تقني إنتاج، من إنتاج محلي إلى وطني إلى جهوي إلى دولي. هذا نقول أن النساء أصبحنا لا يلعبن دورا كبيرا في جميع المجالات. أنا بالنسبة كرئيسة دار الصانعة والذي عدنا الحمد لله 16 تعاونية داخل دار الصانعة، كل تعاونية عندها لمسة وعندها تثمين. أقول ثلاث اتحادات في دار الصانعة: اتحاد بجدور تحدي مصنوعات الجدية، اتحاد الفارس لدم، اتحاد فريق الخيام، ولكن كل تعاونية تلعب لها دور ولها المحافظة على تثمين المنتجات، وأصبحت تلعب دورا كبيرا مهما في المجتمع. فالمرأة أصبحت اليوم هي المحور الأساسي والفاعل التنموية في قطاع التعاونيات.
10: طيب أستاذ فولحة، نشرك معنا أستاذ يوسف شفوعي في هذا النقاش باعتباره باحث في هذا المجال. أستاذ يوسف، تجربة التعاونيات ربما في السنوات الأخيرة ربما يمكن اعتبار أنها شهدت انفجارة حقيقية في إقامة، نتحدث عدديا، لكن كذلك تجربة أصبح لها دور في مجال تحقيق التنمية المجالية. هل تسهيل المصادر والدعم والمواكبة هو ما جعل هذه التجربة تنجح بهذا الشكل أستاذ يوسف؟
12: أكيد أكيد. هذا الموضوع ديال التعاونيات واللي هي شقة أو كما تقولوا العمود الفقري الاقتصاد التضامني، هو المغرب القارض في الدينامية منذ سنوات من أجل دعم هذا الاقتصاد، لأنه أحد مداخل تمير رأس المال البشري وتحقيق ذاك الاستقلال المالي والاقتصادي والاجتماعي سواء المرأة ولا الأسر المغربية عموما، وتشجيع الحرف وتتمينها. فإذا جينا نشوفوا عدديا كنهضروا تقريبا على 165,000 أو ما يزيد ديال التعاونية في المغرب حسب آخر إحصاء لمكتب تنمية التعاون. هذا مؤشر إيجابي وكبين يعني الارتفاع ديال العدد ديال التعاونيات، خصوصا بعد صدور القوانين اللي كتبسط عمليه ديال تاسيس التعاونيات وديك البيروقراطيه اللي كانت سابقا كتخلي الناس انهم عندهم الفكره وعندهم المشروع، لكن كانت صعوبات اداريه وتقنيه في هذا الموضوع. وكذلك ما ننساوش ان المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ومؤسسه محمد خامس التضامن من خلال الدعم وتوفير الدعم للتعاونيات اصبح لها مكان في النسيج المحلي من خلال خلق واحد ثروة محلية ودينامية خلال تثمين المنتجات المحلية، وخصوصا للمرأة، التمثيل الاقتصادي للمرأة اللي كان واحد المستجد أساس من خلال جعل المرأة في صلب التنمية المجالية. وتبارك الله أن تتميل المنتج المحلي كان عن طريق هذه الدينامية في الاقتصاد التضامني خصوصا التعاونية. كذلك الحكومة من خلال تبسيط بعض الإجراءات وجعل التعاونيات كمقاولات اجتماعية أو كشركات اجتماعية من خلال الولوج لهذه الصفقات العمومية وكذلك الطلبيات العمومية من خلال يعني يمكن أنهم يشاركوا فيها عبر مساطر وشروط محددة. كل هذا أعطانا واحد طفرة اللي خلات أن الاقتصاد التضامني والتعاونيات بالخصوص تكون حاضرة بقوة. كاين إكراهات إن مجموعة من الإشكالات يمكن
13: طيب أستاذ يوسف، سنعود إلى هذا الموضوع وربما نطرح هذا السؤال، الإكراهات باعتبار تجربة الميدانية على اللافولحات، الإكراهات ربما والمشاكل التي لا زالت تواجهكم في عملكم اليومي في المجال التعاوني خاصة بالنسبة للنساء المشغلات معك في دار الصنعة ببوجدور.
11: أنا أقول أن الحمد لله المبادرة دعم المبادرة الوطنية التنمية البشرية بإقليم بوجدور لا من ناحية الدعم المالي وللتكوين ولا جميع الشركاء من إحنا تابعين قطاع الصناعة التقليدية لا وزارة ولا دار الصنع ولا غرفة الصناعة التقليدية ولا المديرية الإقليمية ولا المديرية الجهوية ولا جميع المنخرطين في هذا أنهم كاملين ساهموا باش تنجح التعاونيات النسوية خصوصا بتثمين المنتوج وكذلك في تكوينهم. احنا الان ضيق على صدد واحد الدوره التكوينيه اللي منظمه ثقافه الصناعه التقليديه لفائده اتحاد فريق الخيام من اجل الحفاظ على المولود من اجل تطويره من اجل تعليم الفتيات. هناك دار الصانعه ونشكر كذلك جميع الشركاء اللي معنا في دار الصانعه اللي هم مخاطبين معنا في دار الصانعه لان دار الصانعه هو ورش ملكي الحمد لله وفي جميع التعاونيات اللي استفادت أنها كاملة تخدم. نقول عنا إحنا الحمد لله التعاونيات أصبحت هي المحرك الأساسي والاقتصادي في في في في التنمية.
13: طيب الفولحة، هل هذا يعني بأنه التعاونيات في دار الصانعة ببوجدور وفي التنمية المجالية في منطقة بوجدور تحقق الهدف المنشود منها؟
11: نعم، أن التعاونيات الحمد لله عاد عندها بنتعد التعاونيات اللي هي لها التكوين لها الدعم المواكبة المشاريع وكل شيء، فهناك فعلا أن هناك نجاح للتعاونيات لا شك.
13: شكرا لك لله فولحة. في هذا السياق أستاذ يوسف، من خلال تجربتك في العمل الميداني وكذلك تجربتك البحثية في هذا السياق، ما المطلوب حاليا لمزيد من تطوير هذه التجربة؟ هو فعل الكثير صراحة خاصة مثلا في مجال التسويق وفسح والمعارض وفسح المجال في المساحات الكبرى أمام تسويق المنتوج المحلي التعاوني المجالي، لكن ماذا يمكن أن نفعل أكثر لتطوير هذا الشكل الذي هو التعاونيات خدمة للتنمية المحلية والمجالية؟ أستاذ يوسف،
12: صحيح هو إلى جينا رجل واحد الرقم بسرعة هو عنده واحد دلالة قوية وأنه هذا المجال ديال التعاونيات زاد تقريبا واحد 24,000 وما يزيد فرصة عمل خلال سنة 2025، وعدد الشباب اللي كنقولوا 40 سنة فما أقل من التعاونيات أكثر من 18,000 شاب. هادو يعني كبير من العمق ديال والأهمية القصوى ديال العمل التعاوني في المغرب يعني في المساهمة في الاقتصاد الوطني عموما. لكن كما قلتي قبل قليل كما قالت الأستاذة كاين يعني بالنسبة للإكراهات هو إكراهات بنيوية اللي ممكن تجاوز ديالها والوقوف عليها بسرعة ممكن أننا يعني نهضروا على شي شوية ما زال خاص المواكبة التعاونيات من خلال ضعف بعض الحكمة والتدبير الإداري لأنه ما يمكنش واحد مطلوب منه الإنتاج والاشتغال وغادي يكون ملم بالإدارة وبالمسائل المالية والإدارية. هذا جزء سوى مهم اللي كيشكل واحد صعوبة إلى صعوبة الولوج للتمويل لأن محدودية الممولين الكلاسيكيين مع ضعف الاتساع على ممولين جدد، وكذلك يعني عدم باقي التعاونيات رغم هذه المساحات في المعارض وهذا. كاين دابا حنا كنهضروا على عالم رقمي، ان الولوج والاقتحام العالم الرقمي بواحد القوه، والتسويق الرقمي لدى التعاونيات، واخا تكون في راس الجبل او لا في الصحراء ولا في الجبل ولا في الباديه ولا في المدينه، كاين امكانيات وفرص صراحه لاستغلال هذا الفضاء الرقمي اللي ممكن ديال التوزيع في العالم ماشي غير في المغرب. هذا كذلك كاين واحد المحدوديه.
13: ربما أستاذ يوسف في هذا الإطار، مع تطور إنتاج المواد ذات القيمة المضافة المجالية، ظهر نوع من التنافس غير الشريف وغير القانوني

0: هذه التعاونيات، هل يجب حماية هذه التعاونيات ومنتجاتها بشكل قانوني أستاذ يوسف؟
1: صحيح صحيح، هو الحماية بعد أصلا من اللي انتقلنا أنه لعندنا فضاءات خاصة للتعاونيات المتاجر الكبرى ومزاحمة بعض الأسماء أو الماركات العالمية ولا المحلية الوطنية اللي معروفة ولينا كنلقاو بجانبها منتجات تعاونيات وتتميل المنتج المحلي، هذا شيء، هذه خطوه للامام، لكن يعني بعض المرات قد تدخل القانون والمشرع من اجل حمايه اكثر، خصوصا في هذا الفضاء الرقمي المتوحش اللي فيه اللي كيعرف يسوق اكثر هو اللي كيبيع اكثر. بالتالي احنا التعاونيه كتنتج عندها واحد سلسله انتاج واحد سلسله قيم، لكن باش تداخل العالم الرقمي راه بعض المرات غير الصوره الا ما كانتش واضحه وما كانتش بين المنتج وما كانتش بتقنيه ما كتعطيش قيمة للمنتج، رغم أنه ربما من أجمل وأحسن المنتجات التقليدية أو الفلاحية اللي موجودة في العالم ماشي حتى في المغرب. فبالتالي هاد المنتجات الرقمي خاص آليات لحماية الفاعل التعاوني فيه وتشجيعه ودورة تكوينية مكتفة أو يعني المنصات الرقمية اللي تكون الدولة كتحميها وكتعطي فيها واحد المساحات التعاونية عرض فيها المنتوج على مستوى وطني ودولي من خلال عاوتاني كذلك التكوين والمواكبه، ان يعني هذاك التشجيع الابتكار والاقتصاد الاخضر، لانه هو اليوم حنا كان هذاك العامل البيئي والعامل ديال المنتجات جوده المنتجات ولو فيها مجموعه طيب. ديال الاليه ديال الجوده، فبالتالي هذا الفاعل في المجال التعاوني خاص المواكبه ديالو.
0: طيب استاذ يوسف الوقت يزاحمني، شكرا جزيلا لك الاستاذ يوسف الشفوعي الفاعل المدني والباحث في المجال العمل المدني والتعاونيات، الشكر موصول لك الاستاذه فليحة عمر حداد رئيسه التعاونيات
2: زين،
0: شكرا لك تعاونية زين الشغل الحرفية للمصنوعات الجلدية بدار الصانعة ببوجدور ورئيسة تجمع التعاونيات بداتا دار. وصلت معكم إلى ختام هذه الفقرة، فقرة نقاش الحصاد.
3: Le salon virtuel BMW est de retour pour sa quatrième édition. Un clic et l'univers BMW s'ouvre à vous. Où que vous soyez, accédez à toute la gamme BMW. Profitez de l'offre salon sur la BMW série 1. Le hatchback équipé du toit ouvrant et connected drive de série au prix spécial de 344 000 dirhams. Sans oublier la possibilité de reprise de votre ancien véhicule, quelle qu'en soit la marque. Découvrez la BMW série 1 ainsi que l'ensemble des offres du salon virtuel sur bmw.ma.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عند شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك فيها.
3: L'été en version mini, c'est voir plus grand, partir plus loin et profiter pleinement de chaque instant. Embarquez à bord du Mini Countryman édition limitée, suréquipé au prix exceptionnel de 384 000 dirhams. Toit panoramique pour profiter de chaque rayon de soleil. Écran circulaire nouvelle génération, affichage tête haute, recharge sans fil et service Mini Connected pour rester connecté où que vous soyez. Plus spacieux, plus technologique, plus aventureux. Le Mini Countryman édition limitée est le compagnon idéal de votre été.
0: نتعرف اللحظة على الطقس بالمنطقة مع سلمى.
5: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le littoral et les zones proches entre Tanger et Kenitra, sur le littoral entre Casablanca et El Jadida, ainsi que sur la région de la Youne et clair ailleurs. Côté température, il fera 31 degrés à Rabat, 33 degrés à Casablanca, 32 degrés à Tanger, prévoir 39 degrés à La Youne, il fera 43 degrés à Marrakech, 32 degrés à Agadir, prévoir 41 degrés à Fès, 40 degrés à Oujda ou encore 33 degrés à Nador et à Safi. En Algérie, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le quart sud-est du pays, puis clair ailleurs. Le mercure de son côté affichera 34 degrés à Alger, 42 degrés à Chlef, il fera 39 degrés à Tamanrasset, prévoir 44 degrés à Adrar, il fera 31 degrés à Oran ou encore 37 degrés à

0: للحديث بقية.
1: حديثنا اليوم عن الحب، وقد تعقب بالقول إنه إحساس جارف وتجاذب بين العقل والقلب. وأتسأل عن أي عقل وأي قلب نتحدث، هل الخلايا والمضخة؟ وقد تعقب بالقول إنه شعور إنساني، وأتسأل هل غريزي أم حاجة وجودية.
0: ميديا ريبورتاج.
2: هي الموسيقى الجديدة، رجال الأعمال يقتربون من قادة اليمين المتطرف ويعبرون استعدادهم للعمل مع حزب ماري لوبان إن بلغ الحكم.
3: ليس لدي إعجاب استثنائي بهذا الحزب، لكنني أعتقد أن قادته سيتمكنون بشكل أسهل من اليسار التأقلم وتعلم دروس الاقتصاد.
0: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا. كل عام رجوعكم عيد، لما معاكم كتحلى، الفرحة بكم كتساد، والبلاد كتنبض بوجودكم. ولأن مرحبا أكثر من مجرد استقبال، كتظل فرق مؤسسة محمد الخامس للتضامن إلى جانبكم، كتواكبكم داخل المغرب وخارجه. تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تساهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن في عملية مرحبا 2026، وتضع مراكزها للاستقبال بإيطاليا، فرنسا، إسبانيا والمغرب رهن إشارتكم طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار ساعة. سعداء باستقبالكم.

0: بادئا حصاد اليوم محمد الغول.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. نعود إلى فقرات الحصاد. تعود جذور قصة المغرب في كأس العالم إلى صيف 1970 عندما كانت مشاركاته الأولى في مونديال المكسيك. حقق خلالها تعادلا في الدور المجموعات أمام بلغاريا، وكان لهذا الإنجاز رمزية عميقة إذ كانت أول نقطة تحصدها دولة إفريقية في تاريخ كأس العالم. وبعد 16 عاما وعلى الأراضي المكسيكية مجددا، أبدع المغرب واحدة من أكثر الحملات الجماعية إثارة في البطولة قبل 40 سنة. عام 1986 كان المنتخب المغربي الذي حل بالمكسيك للمشاركة في نهائيات كأس العالم ضيفا عابرا في نظر الكثيرين، قبل أن يغادر البطولة الصانعة للتاريخ كأول منتخب إفريقي وعربي يتصدر مجموعته ويعبر إلى الدور الثاني. قصة يرويها لكم الزميل إبراهيم الغربية.
2: تعود جذور قصة المغرب في كأس العالم إلى صيف 1970 عندما كانت مشاركته الأولى في مونديال المكسيك، وبدأت رحلة بمواجهة منتخب ألمانيا الغربية القوي، حيث قدم أبناء منتخب المغرب عرضاً كبيراً عندما افتتحوا التسجيل في الدقيقة 21 بفضل حماد. ورغم أن ألمانيا قلبت النتيجة وفازت بهدفين مقابل هدف واحد، لأن أسود الأطلس نالوا الاحترام الدولي على الفور، وتبعوا تلك المباراة بأداء قوي وتعادل صعب أمام بلغاريا بهدف في كل شبكة. كان لهذا الإنجاز رمزية عميقة إذ كانت أول نقطة في تاريخ كأس العالم تحصدها دولة إفريقية. وبعد 16 عاما وعلى الأراضي المكسيكية مجددا، أبدع المغرب واحدة من أكثر الحملات الجماعية إثارة في تاريخ البطولة. في صيف عام 1986 قبل 40 عاما، كان المنتخب المغربي على موعد مع التاريخ في كأس العالم بالمكسيك، رغم أن الكثيرين اعتبروه ضيفا عابرا، إلا أن الفريق تمكن من تحقيق إنجاز غير مسبوق وغادر البطولة صانعا للتاريخ، حيث أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يتصدر مجموعته ويعبر إلى الدور الثاني. كانت كرة القدم الأفريقية تبحث عن احتراف عالمي، وقد شهدت تجارب متباينة في البطولات السابقة، لكن المغرب كان يسعى لبناء مشروع مختلف، حيث تولى المدرب البرازيلي مادي فاريا مهمة تشكيل منتخب قوي يجمع بين الموهبة والانضباط. عندما بدأت البطولة كان المغرب في مجموعة صعبة تضم أنجلترا وبولندا والبرتغال، وبعد التعادل السلبي في المباراة الأولى أمام بولندا ثم التعادل الثاني أمام أنجلترا، بدأ اللاعبون يشعرون أنهم قادرون على تحقيق إنجاز. وجاءت اللحظة الحاسمة في 11 من يونيو 1986 في مدينة غوادالاخارا. دخل المغرب المباراة أمام البرتغال وهو يعرف أن الفوز يعني صناعة التاريخ، وبالفعل فقد سحق البرتغال بنتيجة تاريخية 3 أهداف مقابل هدف واحد. سجل عبد الرزاق خيري ثنائية رائعة في الشوط الأول، وأضاف عبد الكريم ميري كريمو هدفا ثالثا مذهلا ليحسم الفوز. وهذا الانتصار جعل المغرب أول دولة عربية وأفريقية تتصدر مجموعة في كأس العالم وتبلغ الدور الثمن النهائي. وانتهت المغامرة الأسطورية للمنتخب المغربي بشرف كبير أمام ألمانيا الغربية، حيث صمد حتى الدقيقة 88 قبل أن يسجل لوتر ماتيوس هدف الفوز من ركلة حرة قاتلة. كانت تشكيلة المنتخب التي دخلت التاريخ تضم بادو الزاكي في حراسة المرمى، وفي الدفاع خليفة والمريس والبويحياوي والبياز، وفي وسط الميدان الظلمي والحداوي والتيمومي وبودربالة، وفي الهجوم كريمو وخيري ومصطفى ميري. وأطلق المغاربة على مدينة غوادالاخارا اسم غوادالاخيري. بعد 40 عاما لا يزال إنجاز المغرب عام 1986 حياً

0: Leïla, t'as fini ta valise? Parce que moi, je suis sûr que j'ai oublié un truc.
1: Tu n'aurais pas oublié d'activer le mode CFG par hasard?
0: Mais c'est quoi, le mode CFG?
1: Facile, Amine. Le mode CFG, c'est ma carte et mon appli CFG Bank. Avec ça, on peut gérer notre dotation voyage à distance et profiter pleinement de nos vacances. C'est cool, non?
0: Ah, c'est ça l'effet CFG.
1: CFG Bank. Une banque, c'est fait pour ça. Ouvrez votre compte, on vous rembourse 510 dirhams sur vos achats payés par carte au Maroc et à l'étranger.
2: Midi 1, Hassan Oulian, Mohamed El Ghoul.
3: أتعرف اللحظة على الطقس بالمنطقة المغاربية. بالمغرب الأجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة على السواحل والمناطق القريبة ما بين طنجة والقنيطرة، كما ما بين الدار البيضاء والجديدة، وعلى منطقة العيون صافية في باقي مناطق المملكة. درجات الحرارة 31 بالرباط، 32 بطنجة، 39 بالعيون، 43 بمراكش. بالجزائر أجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة على الربع الجنوب شرقي للبلد، صافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 34 بالجزائر العاصمة، 33 بعناب، 31 بوهران، 44 بأدرار. بتونس الأجواء مشمسة بعموم البلد، درجات الحرارة 36 درجة بتونس العاصمة، 32 بطبرقة، كما بجربة، كما ببنزرت، كذلك 33 بمدنين.

0: 32 بطبرق. تمام السابعة مساء بسدهات دعاة مدئة بطنجة. عودة الأخبار، نشرة إخبارية مفصلة يقدمها لكم الزميل رضا كريفي. رضا مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك محمد، مساء الخير مستمعين الكرام وأهلا بكم في السابعة. هذه عناوينها: توتر في مضيق هرمز رغم وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، استهداف 3 سفن خلال 24 ساعة فقط، بينها ناقلة قطرية للغاز المسال، والدوحة توجه اتهامات لطهران. انطلاق أشغال قمة حلف شمال الأطلسي بأنقرة عبر منتدى للصناعات الدفاعية، وتركيز على الإنتاج العابر للأطلسي والاستثمارات المرتبطة به. خلال زيارته غير المسبوقة لدمشق، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يجدد دعمه للسلطات السورية الجديدة، والطرفان يوقعان 15 اتفاقا في مجالات عدة خلال منتدى خصص لإعادة إعمار سوريا والممرات الاستراتيجية. في السابعة مراسلة من دمشق مع يامن ديب. محكمة الاستئناف في باريس تدين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، والمحكمة تخفف العقوبة على زعيمة حزب التجمع الوطني بما يمنحها إمكانية الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي السابعة، موجة حر إلى غاية يوم الخميس المقبل بعدد من مناطق المغرب قد تصل إلى 47 درجة. في النشرة نطرح السؤال حول مدى احترام ظروف التبريد والسلامة الصحية داخل المطاعم ومحلات الوجبات السريعة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. تصعيد جديد في مضيق هرمز رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، 3 سفن تعرضت لهجمات خلال 24 ساعة، بينها ناقلة قطرية للغاز المسال، ما عاد التوتر إلى واحد من أهم الممرات البحرية العالمية. في هذا الخضم حملت الدوحة طهران مسؤولية الهجوم وطالبتها بوقف الممارسات التي تهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية، محملة إياها المسؤولية القانونية عن التداعيات المحتملة. أي تفسير لهذه الهجمات؟ سؤال طرحه يوسف النعماني على الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد نجم لعب من بيروت.
2: يبدو أن إيران اكتشفت نقاط الضعف، وأهم نقطة ضعف هي ما تسببت به من أزمة طاقوية عالمية. بالتالي العودة إلى القتال هو حاليا مستبعد لدى الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الانتخابات ونتيجة تكلفة القتال وكذلك الموافقة من الكونغرس. يعني اكتشفت هذه النقاط وتلعب عليها لزيادة الفاتورة، لكن أعتقد أن هذا الموضوع لن يفيد إيران بشكل كبير. لا مجال لتوازن القوى بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لا سيما أنها خسرت الكثير من قوتها العسكرية. لذلك أعتقد أن الأمور بانتظار نهاية المراسم التي تتخبى بها إيران بتشييع خامنئي، أعتقد أننا متجهون إلى مرحلة جديدة من العنف. بالعودة إلى جغرافية مضيق هرمز، الناحية العمانية هناك مسرب ممكن أن تمر به السفن، لكنه ليس بمستوى المسربين لجهة إيران، والذين يعني ممكن أن يمر بهم السفن ذات الحجم الكبير.
1: العميد المتقاعد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت. نتوقف اللحظة بأنقرة، بها انطلقت هذا اليوم أشغال النسخة 36 من قمة حلف شمال الأطلسي من خلال منتدى للصناعات الدفاعية، استهلت به القمة التي تنعقد في ظل ضغوط أمريكية مكثفة لتحقيق توازن أكبر في مجال تقاسم الأعباء بين أعضاء الحلف. ووصل بعض قادة الحلف إلى أنقرة أنقرة للمشاركة في القمة، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حطت طائرته في أنقرة ظهر اليوم، وكان في استقباله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وبحسب وكالة الأناضول فقد انطلقت أشغال منتدى الصناعة الدفاعية المصاحب للقمة الذي يركز على الإنتاج العابر للأطلسي والاستثمارات المرتبطة بها، وسط توقعات بأن يكون أوسع فعالية صناعية في تاريخ الناتو. في أي سياق تنعقد قمة أنقرة، ولماذا كل هذا التركيز على تطوير الصناعات الدفاعية؟ نستمع في هذا الإطار للمحلل السياسي أسامة بشير، تحدث من صوفيا للزميل يوسف النعماني.
3: يجتمع قادة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة طبعا وسط ضغوط أمريكية على أوروبا، وهذه الضغوط ليست جديدة وإنما تتجدد عبر كل اجتماع لزيادة الإنفاق الدفاعي وتحمل المسؤولية أكبر عن أمن القارة. طبعا هناك ملفات كثيرة على الطاولة، هناك صناعات عسكرية أعلنت دول الناتو عن تطوير صناعاتها العسكرية وإنتاج الأسلحة المتطورة والدفاعية، وهذا يعني أن الغرب بدأ يعتمد على نفسه ربما أكثر من اعتماده على الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بعد حرب أوكرانيا عندما تخلى ترامب عن الغرب بدأت أوروبا بصناعة السلاح المتطور والإنتاج الدفاعي. وهذه التصريحات اليوم تعطي انطباعا أن الغرب سيبدأ بالاعتماد على نفسه في تطوير سلاحه بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية. أما تركيا هي أيضا مصدرة، تريد أن تتصدر المشهد بتطوير سلاحها وكدولة مصدرة للسلاح، هذا ما يريده أردوغان، حيث لديها صناعات عسكرية كبيرة ومتطورة أيضا. هذه الملفات موجودة على الطاولة، وطبعا بالحديث عن الملف الإيراني الذي فعلا شغل المنطقة لمدة شهور.
1: من جانب آخر، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم من أن بيع الولايات المتحدة مقاتلات من طراز F-35 لتركيا من شأنه أن ينسف توازن القوى في الشرق الأوسط. هذه التصريحات جاءت بعيد قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه بنظيره التركي إن واشنطن ستنظر في إمكانية بيع أنقرة طائرات من هذا الطراز. في ختام زيارته غير المسبوقة لدمشق، جدد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون دعمه للسلطات السورية الجديدة، وأكد استعداد بلاده لدعم إعادة أعمار سوريا والاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية خاصة الطاقة والمصارف. وخلال اجتماع الطاولة المستديرة الذي جمعه بالرئيس السوري أحمد الشارع، أوضح الرئيس الفرنسي أن لجانا اقتصادية مشتركة تعمل على دعم مشاريع إعادة الإعمار بالشراكة مع دول خليجية، وشدد على رغبة باريس في بناء الثقة مع دمشق وإقامة شراكات حقيقية رغم التحديات التي تواجه هذا البلد. والطرفان وقعا أيضا 15 اتفاقا في مجالات عدة خلال منتدى خصص لإعادة إعمار سوريا والممرات الاستراتيجية. تفاصيل أوفى مع مراسلنا في دمشق يمين ديب.
4: أكد الرئيس أحمد الشارع أن اجتماع نخبة من رواد الصناعة والاقتصاد من سوريا وفرنسا يعكس الرغبة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين. وخلال كلمة له أوضح الشارع أن زيارة ماكرون إلى دمشق تحمل أبعادا سياسية واقتصادية مهمة، وتمثل بداية مرحلة جديدة من الحوار والتعاون بين الجانبين.
5: نحن نمتلك موقعا استراتيجيا يصل البحر المتوسط بالخليج والعراق، وعلى مسافة ساعات بحرية من مرسيليا، وهنا تبرز أهمية الجغرافيا السورية التي استعادت اليوم دورها الحيوي.
6: كما يسعدني أن أعلن اليوم عن اتفاقنا على بدء مسار تبادل السفراء المقيمين في أقرب وقت ممكن، وإذانا بعودة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها الكاملة.
4: من جانبه أكد الرئيس ماكرون أن فرنسا تقف إلى جانب السوريين، معربا عن تأثره بالعودة إلى دمشق، مشددا على التزام بلاده بدعم سوريا حرة وذات سيادة.
7: إلى جانب المرحلة الأولى المتمثلة في إرساء الاستقرار وإعادة الإعمار، يكمن الهدف أيضا في جعل سوريا على المدى الطويل محورا إقليميا، أي جعلها فضاء تتطور فيه استراتيجيات أشمل، وحيث يمكن على وجه التحديد إرساء وبناء سلاسل لوجستية جديدة وتأسيس خطوط للطاقة أو للبيانات من شأنها أن تحد من المخاطر المتأصلة في دينامية عمل المنطقة اليوم.
8: اليوم.
4: وفي ختام المؤتمر الصحفي عقب توقيع الاتفاقيات، أشاد الشرع بقرار ماكرون مواصلة زيارته إلى دمشق رغم التفجير الذي شهدته العاصمة والذي أدانته وزارات خارجية بعض الدول العربية والعالم، وراح ضحيته عدد من المدنيين ورجال الأمن. ميديان يامنديب، دمشق.
1: نتوقف اللحظة بفرنسا. محكمة الاستئناف بباريس أصدرت حكما بإدانة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكن المحكمة خففت العقوبة على زعيمة حزب التجمع الوطني، ما يمنحها إمكانية ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة. كما قضت المحكمة عليها بالإقامة الجبرية لمدة عام ووضع سوار إلكتروني، ما يشكل عقبة أمام حملتها الانتخابية. تفاصيل فرفقة الزميل نور الدين إيجاجان.
9: مثبتة بتهم أكدتها مجددا محكمة الاستئناف الفرنسية، تحاصر زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي ماري لوبين أحكام المنع من الترشح للرئاسيات لمدة 15 شهرا نافذا والمراقبة بواسطة سوار إلكتروني بسبب اختلاس أموال عامة بين سنتي 2004 و2016 خصصها البرلمان الأوروبي لأعضائه لدفع رواتب مساعدهم عن مهام في بروكسل وستراسبورغ. ورغم تثبيت الحكم، إلا أنه جاء مخففا على ما قررته المحكمة الابتدائية بعدما خفضت حكم عدم أهلية الترشح من 5 سنوات إلى 15 شهرا فقط، أمر دفع بمحامي ماري لوبين إلى التفاؤل بخصوص مستقبل القضية.
10: نحن سعيدون، هذه بداية جيدة. أخذنا علما بقرار المحكمة، ويمثل هذا القرار الجديد تحولا كبيرا.
9: في المقابل، وصفت المحكمة الأفعال المنسوبة لماري لوبين بأنها خطيرة، إلا أن تلاوة الحكم أكدت أن عقوبة عدم الأهلية للترشح رعيت فيها مبادئ حرية الترشح وحرية اختيار الناخبين باعتبارهما شرطين أساسيين للتعبير الديمقراطي. بوغيس فالو البرلماني الاشتراكي لا يوافق المحكمة رأيها.
11: خلاصة هذه المحكمة هي أن ماري لوبين مذنبة لمرتين تتم متابعتها باختلاس أموال عمومية تخص الفرنسيات والفرنسيين.
9: قرار محكمة الاستئناف في باريس كان محل ترقب الطبقة السياسية الفرنسية، خصوصا أن الجبهة الوطنية تواصل تحقيق تقدم في الانتخابات منذ سنوات، إلى أن صارت في العام 2024 أكبر كثلة في الجمعية الوطنية الفرنسية.
1: نواصل مع الشأن الأوروبي. هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية أعلنت هذا اليوم عن حالة تأهب قصوى من المستوى الأحمر، وهو أعلى مستوى إنذار في 3 مناطق في شرق البلاد، متوقعة أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية، ويتوقع أن تكون مناطق أراغون، كاتالونيا وفالنسيا من الأكثر تضررا من موجة الحر الجديدة التي تجتاح جنوب أوروبا هذا الأسبوع. وقد توقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار هذه الموجة إلى غاية يوم الخميس على الأقل، ويحذر الإنذار الأحمر من تداعيات قد تكون خطرة جدا على صحة السكان وسلامة الممتلكات. وفي الضفة الجنوبية من المتوسط تتواصل أيضا موجة الحر بالمملكة، حيث حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي من ارتفاع كبير في درجات الحرارة بعدد من المناطق ابتداء من هذا اليوم وإلى غاية يوم الخميس المقبل، إذ ستصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 47 درجة مئوية. تأتي هذه الموجة في فترة تعرف ذروة التنقلات والعطل الصيفية وارتفاع الإقبال على المطاعم ومحلات الوجبات السريعة والأسواق، وهو ما يسلط الضوء على أهمية احترام شروط حفظ وتخزين الأغذية وسلسلة التبريد وتشديد المراقبة الصحية للحد من مخاطر التسممات الغذائية التي ترتفع احتمالاتها مع درجات الحرارة المرتفعة. حول هذا الجانب نستمع لوديع مديح رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، تحدث من الرباط ليوسف النعماني.
12: توالي هاد الموجة ديال الحرارة المفرطة كيتزامن كذلك مع موسم الصيف والسفر والعطلة، أي تقصير في حفظ المأكولات ولا في التبريد ولا في النظافة يقدر يسبب في تسممات غذائية، خصوصا مع الإقبال الكبير ديال المستهلكين. من هذا المنطق كنعتقد بأن السلطات المختصة خاصة تكتب المراقبة ديالها وتقوم بجولات تفتيشية أكثر وتاخذ الاجراءات اللازمه في حق كل من ما كيحترم شيء هذه الشروط السلامه الصحيه. وكتبقى دائما جمعيه حمايه المستهلك عندها واحد الدور مهم من خلال التوعيه ديال المستهلكين بالمخاطر ديال الاستهلاك والمأكولات اللي هي ما محفوظه شيء بطريقه سليمه، وكذلك نشر نصائح باش يعرف المستهلك كيفاش يختار المحلات اللي كتحترم النظافة. وهذا ما تقوم به الجامعة الوطنية لجمعية المستهلك من خلال النشرات ديالها، الصفحات ديالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكنعطي

0: أعتقد بأنه هذا مهم جدا، بالإضافة لاستقبال الشكايات ديال المواطنين ومتابعتها مع الجهات المختصة، ويبلغوا كذلك على أي مخالفة أو حالة تسمم غذائي اللي هما كيلاحظوها، لأن الوقاية هي أحسن وسيلة باش يمكن لنا نضمنوا الصحة للمستهلك.
1: بهذا إذا ننهي مواد نشرة السابعة. شكرا لكل من تابعنا. بعد لحظات واصلنا باقي مواد وفقرات الحصاد رفقة الزميل محمد الغول.
2: هاد الصيف قصائم الشراء رجعات عند كيديا، عروض حصرية حتى ال 15% إضافية مهدات على شكل قصائم شراء على جميع مشترياتكم ابتداء من 2000 درهم. هذا هو الوقت المثالي باش تجهزوا وتفرشوا داركم كيف ما بغيتوا. من 15 يونيو حتى ال 31 غشت استفدوا من هذا العرض الاستثنائي في جميع محلات كيديا وعلى الموقع kitea.com. هاد الصيف جهزوا أكثر وربحوا أكثر مع كيديا.
3: حصاد اليوم محمد الغول.
4: السابعة مساء والدقيقة 16 بسدوهات إذاعة ميديان بطنجة، فقرة الحصاد متواصلة ضمن توقيعات أقلام ميديان. في عصر التكنولوجيات المتسارعة والمصالح المتقاطعة يعود السؤال حول ماهية الحب ليحتل واجهة النقاش الفلسفي والاجتماعي. بعض ما جاء في باب الحب هو عنوان هذا العدد من ركن للحديث، بقي مع الزميل شكري البكري.

0: حديثنا اليوم عن الحب، وقد تعقب بالقول إنه إحساس جارف وتجاذب بين العقل والقلب. وأتساءل عن أي عقل وأي قلب نتحدث، هل الخلايا والمضخة؟ وقد تعقب بالقول إنه شعور إنساني، وأتساءل هل غريزي أم حاجة وجودية؟ وقد تعقب بأنه لقاء روحين في عوالم موازية مثل ما يدعي ابن حزم، وأتساءل هل تكفي العوالم الموازية للقاء روحين؟ وقد تغيظك استفهاماتي فأعقب: الحب وهم مثل الحياة والسعادة وغيرها من الهلاميات الزائلة، يخال لنا أننا نحب فنحب مرارا ولا نكذب في أي مرة من تلك المرار، إنه الحب المتكرر المكرور المجرور. وقد تقول إن الحب أمان كيفما كان الحال، لكن الأمان وهم أيضا يخلقه العقل الباطن لتسكين التوتر الوجودي الحقيقي العميق. فالنسبية تحكم الحب مثلما تحكم السعادة والأمان والحياة، والنسبية زمان ومكان يترجمها الفيزيائيون بالزمكان. لكن أينشتاين صاحب النسبية كان أبسط عندما أوضح بأن النسبية تصبح بين يديك عندما تجلس إلى من تحب ساعتين فتخالها دقيقتين، وعندما تجلس إلى من لا تود دقيقة واحدة فتخالها دهرا من الزمان. إنها من طرائف النسبية، ولا يهم إن كان إينشتاين من قالها حقا غير أنها توجز بحقنا النظرية. لكن السؤال الأحق: هل يخضع الحب للزمان والمكان بل هل الظروف والمواضعات؟ اليقين أنه ما دام المحبوب يتغير فإننا لم نحب بعد. قال أحدهم إن الحب تعويض وبحث للمحب عما يفتقده في ذاته في ذات المحبوب، لكن المحب لن يكون محبا ما دام ينتظر من الآخر شيئا آخر غير الحب. والسؤال: ما ماهية الحب في مجتمعاتنا المعاصرة؟ كيف يرتقي الحب للخلود والتعريف الأوحد في حب الآخر وليس حب الأنا؟ نتحدث عن الحب المعرف الذي يستهل رسمه في اللغات اللاتينية بحرف التاج الماجيسكول، ونترجمه في اللغة العربية بالحب الخالد، لأن لغتنا لا تتوفر على حروف التاج. الحب غير المجرور وغير المتكرر. قد تكون اللغة العربية قاصرة بافتقادها لحرف التاج، لكنها تزخر في المقابل بمرادفات تغني عن معنى هذا الحرف في الرسم اللاتيني. فللحب 50 مرادفا على الأقل تعبر عن درجاته ومراتبه ورتبه ونياشينه. ونقرأ في تفصيل الثعالب أن أول مراتب الحب الهوى وآخرها الهيوم، وهي أن يذهب المحب على وجهه لغلبة الهوى عليه، ومنه قولنا هائم على وجهه. لم يعد أحدنا اليوم يهيم على وجهه ولا على قفاه، لكننا نفهم لماذا قال شوبنهاور إن الحب قد يكون الخديعة الكبرى. وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.
1: حصاد اليوم محمد الغول.
2: أهلا بكم مستمعينا من جديد، ننتقل وننقل ملفاتنا في الحصاد إلى الرياضة. مساء الرياضة والزميل وديع أحتي. وديع مساء الخير.
3: مساء الخير محمد.
2: إذن هزيمة مؤسفة للمنتخب المصري، لم يتمكن من تجاوز عقدة الدقائق الأخيرة على غرار عديد المنتخبات الإفريقية.
3: صحيح محمد، سيناريو صعب للفراعنة، لأنهم إلى حدود الدقيقة 80 كانوا متقدمين على بطل العالم الأرجنتين بهدفين نظيفين، وتلقوا ريمونتادا تاريخية من الأرجنتين. المنتخب المصري قدم شوط أول مثالي على كافة المستويات، كيف لا واللاعب ياسر إبراهيم هو من افتتح التسجيل الفراعنة، ثم في الشوط الثاني من مرتدة زيكو يضيف الهدف الثاني للمصريين، والكل اعتقد بعدها بأن مصر تقترب من العبور إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخها، لكن أمام من؟ أمام بطل العالم. ميسي إذن عاد من بعيد ومنح تمريرة لروميرو الذي قلص الفارق في الدقيقة 79. نجم الأرجنتين الأول والهدف التاريخي لكؤوس العالم ليونيل ميسي وقع هدف التعادل في الدقيقة 83. بعدها اعتقد الكل بأن الفريقان أو المنتخبان يتجهان إلى الأشواط الإضافية، لكن إنزو فرنانديز كان له رأي آخر وسجل هدف الانتصار وهدف الريمونتادا التاريخية للأرجنتين في آخر الثواني، محولا أفراح القاهرة إلى أحزان بعدما تلقت مصر سيناريو لم يكن منتظرا نهائيا، خاصة في ظل تقدم مصر كما ذكرنا بهدفين قبل عودة المنتخب الأرجنتيني. الأرجنتين إذن تعبر إلى الدور القادم ومصر تتوقف رحلتها في ثمن النهائي. الأرجنتين تنتظر المتأهل من مباراة أمسية اليوم بين سويسرا وكولومبيا بداية من الساعة 9 مساء. قبل ذلك مستمعينا الكرام، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين طاقم تحكيمي أرجنتيني لقيادة مباراة المغرب وفرنسا المقررة بعد غد الخميس ضمن ربع نهائي العرس العالمي، وسيقود فاكوندو تيلو مباراة المغرب وفرنسا بعد أن قاد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي نسخة قطر 2022. المنتخب المغربي سيجري بداية من 10 من مساء اليوم حصة تدريبية جديدة أخرى بقيادة الناخب المغربي محمد وهبي إلى جانب تصريحات إعلامية لبعض اللاعبين. نذكر بأن مباراة المغرب وفرنسا ستجرى يوم الخميس بداية من الساعة 9 مساء بالتوقيت المغربي بملعب بوستون. بالعودة إذن إلى

0: الصورة الحالية في الدور ربع النهائي يمكن أن نقول بأن الصورة اتضحت بشكل كبير. بلجيكا ستلاقي إسبانيا، بلجيكا تفوقت على الولايات المتحدة الأمريكية 4-1 فجر اليوم. يوم أمس إسبانيا تفوقت على البرتغال بهدف دون رد، وبطبيعة الحال إنجلترا ستلاقي منتخب النرويج، المغرب فرنسا، وأرجنتين تنتظر سويسرا أو كولومبيا. هذه الصورة العامة للدور ربع النهائي. المنتخب المغربي يبقى المنتخب الإفريقي والعربي الوحيد الذي يصل إلى ربع النهائي للمرة الثانية تواليا، وكل توفيق لأسود الأطلس في المباراة القادمة. لا بأس أن السعيد معكم مستمعين الكرام شريط مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا، وأيضا ديربي بين البرتغال وإسبانيا الذي انتهى ليلا روخا، في سياق التقرير التالي من توقيع يوسف شاتر.
1: خروج البرتغال وتأهل إسبانيا ونهاية رحلة كريستيانو رونالدو مع كأس العالم، تلك عناوين بارزة بعد يوم آخر في ملاعب المونديال. الحزن كان سيد المشهد في صفوف المنتخب البرتغالي، بينما الفرحة الإسبانية كانت كبيرة بعد هدف قاتل منح لاروخا بطاقة العبور إلى ربع النهائي. الجماهير انتظرت حتى الدقائق الأخيرة قبل أن ينجح البديل ميكيل ميرينو في تسجيل هدف الفوز ليحسم المواجهة لمصلحة إسبانيا. المباراة أمام البرتغال جاءت متوازنة والفرص تقاسمها المنتخبان، لكن الخبرة الإسبانية صنعت الفارق في اللحظة الحاسمة. الأنظار كلها اتجهت إلى كريستيانو رونالدو القائد البرتغالي، خدا ما قد يكون آخر ظهور له في كأس العالم، وبعد صفرة النهاية غادر أرضية الملعب متأثرا والدموع في عينيها. المسيرة كانت استثنائية والإنجازات كثيرة، والاسم يبقى حاضرا بين أعظم أساطير كرة القدم، لكنه لن يعرف طعم الفوز بالمونديال.
2: حققت 3 ألقاب مع المنتخب البرتغالي، بينما لم تكن البرتغال قد أحرزت أي لقب قبل كريستيانو رونالدو، لذلك أشعر بالرضا. وبصراحة يبقى لقب كأس أوروبا عام 2016 أعظم إنجاز حققته مع المنتخب، وهو بالنسبة إلي يعادل الفوز بكأس العالم. وغدا يوم جديد والحياة تستمر.
1: على جانب آخر، بلجيكا كانت على قدر التوقعات، قدمت عرضا مقنعا وأقصت الولايات المتحدة 4-1 لتنتهي رحلة المنتخبات المستضيفة عند الدور ثمن النهائية. الأفضلية البلجيكية كانت واضحة منذ بداية اللقاء، ومنتخب موريسيو بوشيتينو أدى ثمن الأخطاء الفردية غاليا. الموعد المقبل سيكون قمة كروية من العيار الثقيل، إسبانيا وبلجيكا.
0: إسبانيا وبلجيكا بطبيعة الحال قمة أخرى منتظرة، ولو أن على الورق تبقى إسبانيا هي الأفضل من المقارنة مع بلجيكا، ولو أن بلجيكا استفاقت بشكل كبير أمام المنتخب الأمريكي. إذن نختم بعجالة من مصر، حيث أماط الإطار المغربي الحسين العموت المدرب الجديد للنادي الأهلي المصري اليوم اللثام عن كواليس المفاوضات التي تكللت بتوليها القيادة التقنية للفريق، مشيرا إلى أن قنوات التواصل فتحت قبل نحو 6 أسابيع وانتهت بتطابق تام في الرؤى بين الطرفين. جاء ذلك في الندوة الصحفية التي خصصت اليوم لتقديم الحسين عموتة مدربا جديدا للأهلي المصري. وبحديث عن مصر، نذكر بأن مصر ودعت كأس العالم بعد خسارة قاسية ضد الأرجنتين 3-2. مستمعينا الكرام، فاصل بعده تواصلون باقي فقرة الحصاد رفقة الزميل محمد الغول.
3: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24h/24 et 7 jours/7. Heureux de vous accueillir.
4: Allah Hadda, Salma Tudakirma Bittax Filmintaqa.
5: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le littoral et les zones proches entre Tanger et Kenitra, sur le littoral entre Casablanca et El Jadida, ainsi que sur la région de la Youn et clair ailleurs. Côté température, il fera 31 degrés à Rabat, 33 degrés à Casablanca, 32 degrés à Tanger, prévoir 39 degrés à la Youn, il fera 43 degrés à Marrakech, 32 degrés à Agadir, prévoir 41 degrés à Fès, 40 degrés à Oujda ou encore 33 degrés à Nador et à Safi. En Algérie, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le quart sud-est du pays, puis clair ailleurs. Le mercure de son côté

0: مبادئ حصاد اليوم. محمد الغول،
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. نواصل ما تبقى من فقرة الحصاد. في قطعة مع موقف ظل ثابتا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبح رجال الأعمال في فرنسا يعبرون علنا عن استعدادهم للتعاون مع اليمين المتطرف إذا وصل إلى الحكم وقبل الانتخابات الرئاسية. بات جوردان بارديلا مقبولا داخل أوساط المال والأعمال. في المقابل، تظهر مواقف الحزب في البرلمان توجها داعما لسياسات تخدم كبار أصحاب الثروات والشركات، ما يتناقض مع خطابه الذي يدعي تمثيل الطبقات الشعبية. إلى أي حد يستطيع اليمين المتطرف التوفيق بين هذا التناقض في خطابه وممارساته؟ وإلى أي مدى يمضي رجال الأعمال في هذا التقارب السياسي؟ جوانب من الإجابة ضمن فقرة ميديان روبورتاج مع مراسلتنا من باريس إكرام بن شريف.
2: وإن تردد المشهد قد يصبح عاديا. جوردان بارديلا أمام رجال أعمال مدراء شركات صغيرة متوسطة وكبرى.
3: هذا ليس اليمين المتطرف، بل هو التجمع الوطني، وإذا وصل التجمع الوطني إلى الحكم سأشتغل معه. نعم،
2: هي الموسيقى الجديدة. رجال الأعمال يقتربون من قادة اليمين المتطرف ويعبرون استعدادهم للعمل مع حزب ماري لوبان إن بلغ الحكم.
4: ليس لدي إعجاب استثنائي بهذا الحزب، لكنني أعتقد أن قادته سيتمكنون بشكل أسهل من اليسار التأقلم وتعلم دروس الاقتصاد.
2: لما لا؟ يقول رجال الأعمال. وقبل أن يصبح ما كان مستبعداً أقرب إلى الواقع، حزب ماري لوبان كسب لعبة التناقضات. الصحفي ريمي
5: لوفيفر.
6: نشرت لوموند مقالاً بعنوان التجمع الوطني ليس من اليسار ولا من اليسار، عادت فيه إلى مجمل النقاشات الاقتصادية داخل الجمعية الوطنية وإلى مواقف حزب مارين لوبان منها. ورغم وجود بعض الأصوات داخل الحزب التي تتبنى خطاباً داعماً للفئات الهشة، فإن غالبية مواقفه عند التصويت على القوانين خصوصا المرتبطة بالضرائب تميل بوضوح نحو اليمين. وتظهر استطلاعات الرأي أن ناخبي التجمع الوطني ينظرون إليه كحزب مدافع عن التضامن الاجتماعي، غير أن الواقع يكشف صورة أكثر تعقيدا. فالحزب يعاني من تناقضات واضحة بين قاعدته الانتخابية وخطه السياسي، وهي تناقضات لم تتبلور بعد بشكل كاف في وعي ناخبيه. ويبقى السؤال المطروح، إلى متى سيواصل الحزب الاستثمار في هذه الهوة مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي؟ يبدو أن رهانه الأساسي يتمثل في تجنب خسارة دعم الأوساط الاقتصادية ورجال الأعمال دون التفريط في خطابه الاجتماعي الجاذب.
2: وفيما يعزف الحزب المتطرف على أوتار متعارضة، يعيد تاريخ بعيد نفسه. الصحفي لوغون مودوي.
7: أعتقد أنه زلزال سياسي، لأنها قطيعة مع تاريخ طويل بدأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بسبب ماضي رجال الأعمال المخجل خلال الحرب، والذي لا نتحدث عنه بشكل كاف. بسبب هذا الماضي الثقيل حصل توافق رغم التقارب بين بعض رجال الأعمال وأوساط محافظة متطرفة. هذا التوافق مفاده أن زعماء اليمين المتطرف لا حديث معهم. لنتذكر 2002 خلال مواجهة جاك شيراك وجون ماري لوبان، كل رجال الأعمال الفرنسيين دعوا للتصويت لجاك شيراك، ليس فقط لاعتبارات اقتصادية، مدير الميداف حينها تحدث عن دفاع عن القيم، قيم الديمقراطية، وتحدث عن استحالة التعاون مع اليمين المتطرف. في 2012 نفس الموقف تجدد، لا يمكن التطبيع مع حزب مارين لوبين. ثم يتغير شيء ما سنة 2014 مع التشريعيات، الجبهة الجمهورية تنهار وتبدأ موسيقى جديدة تذكر بالثلاثينيات السوداء، موسيقى تقول إن الخطر الحقيقي لم يعد اليمين المتطرف وإنما اليسار.
5: هل ينجح حزب مارين لوبين
2: في اللعب على تناقضاته بين توافق مطلق مع رجال الأعمال حول السياسة الجبائية ودفاع مزعوم عن الطبقات الفقيرة؟ في انتظار جواب، رجال الأعمال الفرنسيين في صدد كتابة صفحة تاريخ قديمة جديدة. باريس، إكرام بن شريف، ميديا.
0: ميديا حصاد اليوم، محمد الغول.
1: أواصل معكم مستمعينا وننتقل لعوالم الكتب. عبد الكريم غلاب نار على علم، روائي ومؤرخ وصحفي وسياسي من الرعيل الأول، توفي العام 17 و2000 عن عمر يناهز 97 عاما، وخلف للمكتبة العربية والمغربية العديد من المؤلفات، من أشهرها دفن الماضي وسبعة أبواب وتاريخ الحركة الوطنية، ومن أهم مؤلفاته في النقد الأدبي كتاب مع الأدب والأدباء، والذي نطالع اليوم مع الزميل شكري البكري في فقرة كتاب في دقيقتين.
8: صدر هذا الكتاب عام 1974، وما زلنا إلى حينها ننافح عن مكانة الأدب المغربي في سياقه العربي العام. فنجد عبد الكريم غلاب يعترف بأن تطور الحياة الأدبية بالمغرب في آفاق الشعر والقصة والنقد في حاجة إلى تعريف. كثير من الإخوان العرب يسألون ما حظ المغرب من الأدب المتطور، وكثير من الأجانب يسألون والمغرب ما حظه من النهضة الأدبية المتطورة في مصر والشام والعراق مثلا. وللرد على مجمل هذه الأسئلة يفرد المؤلف دراسات عن الشعر الحديث بالمغرب وتطور الأدب القصصي في المغرب العربي وحركة النقد في المغرب وأزمة الشعر العربي والالتزام الحقيقي للأديب، حيث يخلص إلى أن التزام الأدباء إذن لا ينبغي أن يكون صدى، ولكن يجب أن يكون صوتا، وما دمنا لا نستشعر من أدبائنا هذا الصوت فلن نؤمن بأن أديبا منهم قد التزم، ولو ظل يردد كصدى كلمة الالتزام وأفكار الآخرين في الالتزام. ويقول المؤلف في التقديم إن الكتاب صورة متكاملة ترسم ملامح الأدب الحديث بالمغرب خصوصا والمغرب العربي على العموم، كما أنه محاولة جادة لدراسة الشعر والقصة والنقد في المغرب في تطورها وآفاقها ونماذجها وشخصياتها. وقام عبد الكريم غلاب بتقديم نماذج من أدب بعض الشعراء والقصاصين حتى تكتمل الصورة التي رسمها في القسم الأول من الكتاب. وهكذا يكون القسم الثاني بعنوان في صحبة الشعراء والكتاب تكملة للقسم الأول، حيث حاول المؤلف أن يقدم نماذج من الأفكار الأدبية والنقدية التي أعرب عنها في فصول القسم الأول. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد الغول.
2: أهلا بكم مستمعينا من جديد، نعاود تذكيركم بالطقس في المنطقة المغاربية. في المغرب الأجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة على السواحل والمناطق القريبة ما بين طنجة والقنيطرة وما بين الدار البيضاء والجديدة، كما على منطقة العيون صافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 31 بالرباط، 32 بطنجة، 39 بالعيون، 43 بمراكش. في الجزائر الأجواء غائمة جزئياً إلى غالباً مشمسة على الربع الجنوب شرقي للبلد، صافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 34 بالجزائر العاصمة، 31 بوهران، 33 بعنابة، 40 بغرداية، 44 بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة بعموم البلد، درجات الحرارة 36 بتونس العاصمة، 32 بطبرقة، 32 كذلك بجربة، 36 بالقصرين، 41 بتوسر. الثامنة مساء بالسدهات إذاعة ميديان بطنجة، موعد الموجز الإخباري. أهلا بكم مستمعينا، سهل معكم هذا الموجز شرق أوسطيا، حيث تعرضت 3 سفن لهجمات في مضيق هرمز في الساعات 24 الماضية، بينها ناقلة قطرية للغاز المسال

0: اتهمت الدوحة طهران باستهدافها، وذلك رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. الدوحة حملت المسؤولية لإيران واستدعت المبعوث الإيراني في الدوحة للاحتجاز، ودعتها أي قطر دعت إيران للكف عن تهديدات إمدادات الطاقة العالمية في هذا الممر الحيوي. نبقى في المنطقة، وارتباطا على وزير الخارجية الإسرائيلي جاد عون الساعر، اليوم من الجولة الثانية من المحادثات مع لبنان ستعقد في روما الأسبوع المقبل. ساعر وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول بالقدس قبل أقل من أسبوعين، توصلت إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة لاتفاق إطار تاريخي، من المقرر أن تتواصل هذه المحادثات الأسبوع المقبل في روما في إيطاليا حسب قوله. في المنطقة دائما، جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه للسلطات السورية الجديدة خلال زيارته غير المسبوقة لدمشق، والتي واصلها رغم تفجيرين قرب فندق أمضى فيه ليلته وتخللها توقيع اتفاقات ثنائية بمجالات عدة والإعلان عن بدء تبادل السفراء قريبا. في فرنسا، أعلنت زعيمة اليمين المتطرف ماريان لوبين اليوم استمرارها في الترشح لانتخابات 27 و2000 الرئاسية للمرة الرابعة، بعدما خفضت محكمة استئناف المدة عدم أهليتها للترشح على خلفية قضية اختلاس أموال عامة في قرار قالت إنها ستطعن فيه أمام أعلى محاكم البلاد. وسبق لمارين وأن قالت أنها لن تترشح تحت السوار الإلكتروني، وهو ما سيحدث معها بأخذ بعين الاعتبار بالحكم الجديد القاضي ب 15 شهرا من سوار مراقبة إلكتروني عليها. قريا، قتل 15 شخصا بينهم 5 نساء جراء هجمات بطائرات مسيرة على مركبتين مدنيتين في منطقتين تسيطر عليهما قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردوفان، بحسب ما أفادت منظمات حقوقية اليوم. وتأتي هذه الهجمات في حين تشهد الولاية منذ أسابيع مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. نبقى في شؤون القارة، حيث قتل ما لا يقل عن 22 مع عناصر الجيش والمتطوعين في هجمات نفذها مسلحون يشبه في أنهم من المتشددين خلال نهاية الأسبوع شمال بوركينا فاسو، حسب ما أفادت مصادر أمنية اليوم. وقال مصدران إن نحو 14 عسكريين و7 متطوعين مدنيين قتلوا في قاعدة عسكرية بمدينة صديق قرب ديدوغو صباح السبت، بينما سجلت عدة وفيات في سولهان. وصف أحد المصادر الخسائر بأنها فادحة في الأرواح والممتلكات بدون الخوض في المزيد من التفاصيل. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتناغم الذي يجمعه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك لدى وصوله اليوم إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال أطلسي، مقابل انتقاده الحلفاء الأوروبيين بسبب موقفهم خلال الحرب على إيران. الرئيس التركي والذي كان في استقبال ترامب لدى وصوله إلى أنقرة على متن الطائرة قبل أن يرافقه، حرص من الفرسان على خيول بيضاء عبر شوارع العاصمة التركية التي خلت من المرة في خطوة قد تشكل إنجازا لأردوغان. قال ترامب إن واشنطن ستنظر في إمكان بيع أنقرة طائرات مقاتلة من طراز F-35 بعدما أقصدها من برنامج هذه المقاتلات المتطورة على خلفية شرائها نظام دفاع جوي روسي، بينما حذر اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن بيع الولايات المتحدة مقاتلات F-35 لتركيا من شأنه نسف توازن القوى في الشرق الأوسط. نختم بالرياضة، كرة القدم، حيث أعلن الاتحاد الدولي كرة القدم اليوم عن تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة لقاء المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم. واليوم وبرسم هذه المنافسات دائما، حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده بصعوبة بالغة في الدور ربع النهائي لنهائية كأس العالم عقب فوزه المثير على نظيره المصري بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما برسم ثمن النهاية. هذه المباراة كانت قد شهدت تقدم المنتخب المصري بهدفين 0 قبل أن يعود المنتخب الأرجنتيني في النتيجة. الدقيقة 4 بعد 8 مساء، ختام البوشس.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد الغول.
0: شاكر لكم مستمعين حسن المتابعة والاهتمام، وصلت معكم إلى ختام كل فقرات الحصاد الإخباري لميديا لمساء يومه الثلاثاء، والشكر موصول كذلك لمخرجنا الزميل رضوان الجنداوي. تفضلوا بالبقاء معنا مستمعين، برامج إذاعة ميديا متواصلة، إلى اللقاء.
1: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.

0: الرئيس
1: مجلس النواب.
2: سوني اليورانيوم.
3: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
4: للشأن المغربي،
3: نحلل
4: مع من تتحاور
3: ونقدم الخبر كما هو
5: على قناة ميدان تيفي.
3: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تيفي، الخبر برؤية جديدة.
6: Vous êtes sur Média, la synthèse de 20h30.
7: Bonsoir à toutes et

فإنك فوق الكل يا ياسين، من فوقك الله العظيم بحرمتي، وإنك نور الله في الكون يستضيء منك الوجود، معتصر المدنية، وإنك مشكاة الحقائق تستفاض من بحرك الطامي علوم الخليقة، وما ثم غواص سواك على الفيوض اللدنيات من قاب عزتي، لأنك قد خصصت بالله، والورى وراءك خضعانا لعزة نعمتي، ولما اجتليت الحق في خلوة البها تداعت لك الأسرار في أصل نشأتي، وعلمت من الحق منك فلم تفتك مسألة، إذ كنت برزخ قدرتي ورقيت مرقى أول النشأ، فانجلت لديك علوم فطرة دون مادتي، وألبست أثواب النبوة فاتحا مغالق سر الله للآدمية. الألفية في الكمالات المحمدية للعارف بالله الكبير مولانا أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني الحسني المغربي رضي الله عنه.

كما صحت لمولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السيادة في الدنيا بكل وجه ومعنى، ثبتت له السيادة على جميع الناس يوم القيامة بفتحه باب الشفاعة، ولا يكون ذلك لنبي إلا له صلى الله عليه وآله وسلم، فقد شفع في الرسل والأنبياء والملائكة، فأذن الله تعالى عند شفاعته له في ذلك للجميع ممن له شفاعة من ملك ورسول ونبي ومؤمن أن يشفع، فهو صلى الله عليه وآله وسلم أول شافع بإذن الله تعالى، وآخر شافع، هو أرحم الراحمين، وآخر الدائرة متصل بأولها. وأي شرف أعظم من شرف سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان ابتداء الدائرة حيث يصل بها آخرها بكماله. الإمام مولانا محي الدين ابن العربي رضي الله عنه، نقلا عن شرح الجامع الصغير للعارف الإمام عبد الرؤوف المناوي المتوفى سنة 30 و1000 للهجرة، قدس الله سره.

إن ياسين قلب القرآن، وياسين اسمه صلى الله عليه وآله وسلم، أراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين القلوب والأرواح وسائر العوالم الوجودية بمنزلة القلب من الهيكل، وبقية الموجودات كالسماء والأرض لم تسع الحق. قال تعالى على لسان نبيه: ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن. فالأنبياء والأولياء وسائر المقربين من سائر الموجودات ليس عندهم وسع المعرفة الذاتية، وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو قلب الوجود هو الذي عنده الوسع الذاتي للمعرفة الثابتة. وإلى ذلك أشار بقوله: لي مع ربي وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. الإمام العارف مولانا عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: موجز التاسعة مساء.
1: جمعة أهلا بكم. أقامت البحرية الملكية المغربية على متن الفرقاطة محمد السادس حفل استقبال بهيج بمناسبة مشاركة هذه السفينة العسكرية المغربية في الاستعراض البحري الدولي 250 المنظم في إطار الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وجرى هذا الحفل الذي تميز بمشاركة سفير الولايات المتحدة بالمغرب ريتشارد ديوك بوكان الثالث وسفير المملكة بواشنطن يوسف العمراني بحضور العديد من الشخصيات المدنية والعسكرية المغربية والأمريكية. ونذكر بأن المغرب كان أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وكان ذلك في سنة 1777. تم اليوم بنواكشوط توقيع اتفاقية شراكة بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب والاتحادية الموريتانية للطاقة والكهرباء، وذلك على هامش أشهر المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة. وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس الفيدرالية المغربية علي الحارثي ونظيره الموريتاني خطار والكوار إلى تحديد إطار للتعاون يروم تعزيز تطوير قطاعات الكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة في كلا البلدين، وذلك من خلال التكوين وتبادل المعلومات ونقل الخبرات وتطوير النشاط التجاري. صدق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقد اليوم بالإجماع على مشروع القانون القاضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، وبتغيير القانون المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. وفي كلمة تقديمية أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن هذا المشروع يسعى إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للوكالة ليواكب التوجهات الجديدة التي جاء بها القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بما يضمن التحديث الشامل للحكم المينائية وتقوية تنافسية الموانئ. تعرضت ثلاث سفن لهجمات في مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية، من بينها ناقلة قطرية للغاز المسال اتهمت الدوحة طهران باستهدافها، وذلك رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. أعلنت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبين هذا المساء استمرارها في الترشح لانتخابات 2027 الرئاسية، بعدما خفضت محكمة استئناف مدة عدم أهليتها للترشح على خلفية قضية اختلاس أموال عامة في قرار قالت إنها ستطعن فيه أمام أعلى محاكم فرنسا. مونديال أمريكا الشمالية عادت الأرجنتين حاملة اللقب من بعيد وقلبت الطاولة على مصر بثلاثية متأخرة هذا المساء في أتلانتا، وحرمتها من تأهل غير مسبوق إلى ربع نهائي المونديال. وكانت مصر في طريقها إلى تجريد الأرجنتين من اللقب عندما تقدمت بهدف ياسر إبراهيم في الدقيقة 15 ومصطفى عبد الرؤوف زيكو في الدقيقة 67، لكن الأرجنتين عادت في وقت متأخر بثلاثية لكريستيان روميرو في الدقيقة 79 والأسطورة ميسي في الدقيقة 83 وإنزو فرنانديز في الدقيقة 90+2، علما بأن ميسي أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 21 من المباراة. وضربت الأرجنتين موعدا يوم السبت في كانساس سيتي مع سويسرا أو كولومبيا اللتين تلتقيان هذا المساء في فانكوفر في ختام الدور ثمن النهائي من المونديال. نهاية هذا المجاز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.

0: Et si l'avenir du Maroc se construisait depuis ces territoires? Le 24 juillet 2026, à Er Rachidia, Groupe Le Matin organise la 9e édition du Morocco Today Forum sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Décideurs, experts et acteurs de terrain se réuniront autour du thème « Vision d'un roi, le Maroc des territoires, pour une émergence intégrée et inclusive ». Plus d'informations sur www.mtf.ma.
1: أنتم في الاستماع لميدي أن، نشرة العاشرة مساء.
2: ثلاث سفن تتعرض لهجمات في مضيق هرمز خلال الساعات القليلة الماضية، من بينها ناقلة قطرية للغاز المسال، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. رئيس وزراء إسرائيل يحذر من أن بيع الولايات المتحدة مقاتلة F-35 لتركيا من شأنه نصف توازن القوى في الشرق الأوسط. سوريا وفرنسا توقعان على مذكرة تفاهم واتفاقيات للاستثمار وتطلقان لجانا مشتركة بحضور الرئيسين السوري والفرنسي في دمشق. التوقيع على اتفاقية شراكة بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب والاتحادية الموريتانية للطاقة والكهرباء على هامش المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة في نواكشوط. في الرياضة، منتخب الأرجنتين يفوز على نظيره المصري ب3-2 ويعبر إلى الدور الربع النهائي من المونديال. عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. تعرضت ثلاث سفن لهجمات في مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية، من بينها ناقلة قطرية للغاز المسال، لاتهمت الدوحة طهران باستهدافها، وذلك رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وسلمت الدوحة للمبعوث الإيراني لديها مذكرة احتجاج على

0: تعرض النقل القطري للهجوم وحملت طهران المسؤولية عنه ونددت دوحة باستهداف النقل معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكا خطيرا لسلامة الملاحة الدولية وتهديدا مباشرا لأمن إمدادات الطاقة العالمية. وأدانت السعودية من جهتها هجوما تعرضت له إحدى ناقلات النفط التابعة لها أثناء عبورها مضيق هرمز محملة إيران مسؤولية ذلك معتبرة أن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة الدولية وسلامتها وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية. أما الولايات المتحدة فصارعت من جانبها إلى إلغاء ترخيص رفعت بموجبه العقوبات النفطية المفروضة على إيران بشكل مؤقت واصفة ما تقوم به طهران في مضيق هرمز بأنه غير مقبول على الإطلاق وستكون لها عواقب وخيمة. هذا تعليق نجم لعب خبير عسكري واستراتيجي من بيروت حاوره السلماني.
1: يبدو أن إيران اكتشفت نقاط الضعف، وأهم نقطة ضعف هي ما تسببت به من أزمة طاقوية عالمية. بالتالي العودة إلى القتال هو حاليا مستبعد لدى الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الانتخابات ونتيجة تكلفة القتال وكذلك الموافقة من الكونغرس. يعني اكتشفت هذه النقاط وتلعب عليها لزيادة الفاتورة، لكن أعتقد أن هذا الموضوع لن يفيد إيران بشكل كبير. لا مجال لتوازن القوى بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لا سيما أنها خسرت الكثير من قوتها العسكرية. لذلك أعتقد أن الأمور بانتظار نهاية المراسم التي تتخبى بها إيران بتشييع خامنئي، أعتقد أننا متجهون إلى مرحلة جديدة من العنف. بالعودة إلى جغرافية مضيق هرمز، الناحية العمانية هناك مسرب ممكن أن تمر به السفن، لكنه ليس بمستوى المسربين لجهة إيران والذين يعني ممكن أن يمر بهم السفن ذات الحجم الكبير.
0: حذر رئيس وزراء إسرائيل من أن بيع الولايات المتحدة مقاتلة F-35 لتركيا من شأنه نس توازن القوى في الشرق الأوسط. وجاءت تصريحات نتنياهو بعيد قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء بناظره التركي رجب طيب أردوغان إن واشنطن ستنظر في إمكانية بيع أنقرة مقاتلة من هذا الطراز. هذا تعليق حسين الديك أستاذ باحث وخبير الشؤون الإسرائيلية الأمريكية من القدس حاوره السنماني.
2: المعارضة الإسرائيلية ناتجة عن الدور التركي الواضح في سوريا وعودة سوريا كدولة مستقرة وقوية تربطها علاقات جيدة وقوية مع الإقليم خاصة مع تركيا. تحاول إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو توتير العلاقات ما بين الإدارة الأمريكية وتركيا والضغط من خلال الكونغرس الأمريكي لمنع إتمام صفقة طائرات F-35، ولكن بتقديري موضوع يتعدى ذلك. إسرائيل تدرك أن الوجود التركي والحضور التركي الإقليمي على صعيد منطقة الشرق الأوسط هو يحد ويجمد ويقضي على الطموحات الإسرائيلية التي تطلقها تل أبيب نحو تغيير خارطة الشرق الأوسط. هذا ما يزعج بنيامين نتنياهو، وبين الحين والآخر يصدر تصريحات من هنا وهناك ضد الدولة التركية. أحياناً نعترف إسرائيل بما يعرف بإبادة الأرمن، وأحياناً تطلق التصريحات ضد التدخل التركي في المنطقة وفي سوريا، وهي مقتنعة تماماً أن الحضور التركي والقوة الاستراتيجية لتركيا على صعيد المنطقة تؤدي إلى تحجيم الدور الإسرائيلي والقضاء على التطلعات التوسعية لدولة إسرائيل في المنطقة.
0: جدد الرئيس الفرنسي دعمه للسلطات السورية خلال زيارة غير مسبوقة إلى دمشق التي واصلها رغم تفجيرين قرب فندق أمضى فيه ليلته أمس، وتخللها توقيع اتفاقية ثنائية بمجالات عدة والإعلان عن بدء تبادل السفراء قريبا. ووصف الرئيس السوري أحمد الشرع من جهته الزيارة بأنها تاريخية وتؤسس لشراكة بين البلدين، مشيدا بشجاعة نظيره الفرنسي بمواصلة زيارته وهي الأولى لزعيم دولة غربية منذ الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر من عام 2024. هذه مراسلة يمين ديب من دمشق.
3: أكد الرئيس أحمد الشرع أن اجتماع نخبة من رواد الصناعة والاقتصاد من سوريا وفرنسا يعكس الرغبة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين. وخلال كلمة له أوضح الشرع أن زيارة ماكرون إلى دمشق تحمل أبعادا سياسية واقتصادية مهمة وتمثل بداية مرحلة جديدة من الحوار والتعاون بين الجانبين.
4: نحن نمتلك موقعا استراتيجيا

0: يصل البحر المتوسط بالخليج والعراق وعلى مسافة ساعات بحرية من مرسيليا. وهنا تبرز أهمية الجغرافيا السورية التي استعادت اليوم دورها الحيوي.
1: كما يسعدني أن أعلن اليوم عن اتفاقنا على بدء مسار تبادل السفراء المقيمين في أقرب وقت ممكن، وإذانا بعودة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها الكاملة.
2: من جانبه أكد الرئيس ماكرون أن فرنسا تقف إلى جانب السوريين، معربا عن تأثره بالعودة إلى دمشق، مشددا على التزام بلاده بدعم سوريا حرة وذات سيادة.
3: إلى جانب المرحلة الأولى المتمثلة في إرساء الاستقرار وإعادة الإعمار، يكمن الهدف أيضا في جعل سوريا على المدى الطويل محورا إقليميا، أي جعلها فضاء تتطور فيه استراتيجيات أشمل، وحيث يمكن على وجه التحديد إرساء وبناء سلاسل لوجستية جديدة وتأسيس خطوط للطاقة أو للبيانات من شأنها أن تحد من المخاطر المتأصلة في دينامية عمل المنطقة اليوم.
2: وفي ختام المؤتمر الصحفي عقب توقيع الاتفاقيات، أشاد الشرع بقرار ماكرون مواصلة زيارته إلى دمشق رغم التفجير الذي شهدته العاصمة والذي أدانته وزارات خارجية بعض الدول العربية والعالم، وراح ضحيته عدد من المدنيين ورجال الأمن. ميديان يامن ديب، دمشق.
4: أعلنت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبين هذا المساء استمرارها في ترشح الانتخابات 2027 الرئاسية، بعدما خفضت محكمة الاستئناف مدة عدم أهليتها للترشح على خلفية قضية اختلاس أموال عامة في قرار قالت إنها ستطعن فيه أمام أعلى محاكم البلاد. قامت البحرية الملكية أمس على متن الفرقاطة محمد السادس حفل استقبال بهيج بمناسبة مشاركة هذه السفينة العسكرية المغربية في الاستعراض البحري الدولي 250 المنظم في إطار الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وجرى هذا الحفل الذي تميز بمشاركة سفير الولايات المتحدة بالمغرب ريتشارد ديوك بوكان الثالث وسفير المملكة بواشنطن يوسف العمراني بحضور العديد من الشخصيات المدنية والعسكرية المغربية والأمريكية. ونذكر بأن الولايات المتحدة بأن المغرب نذكر بأن المغرب كان أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وكان ذلك في سنة 1777. صدق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية عقدها اليوم بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك في إطار قراءة ثانية. كما صدق المجلس أيضا بالإجماع على مشروع القانون القضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، وبتغيير القانون المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. تم اليوم بنواكشوط توقيع اتفاقية شراكة بين الفيدرالي الوطني للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب والاتحادية الموريتانية للطاقة والكهرباء، وذلك على هامش أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة. وتهدف الاتفاقية التي وقع رئيس الفيدرالية المغربية علي الحارثي ونظيره الموريتاني خطار والدكوار إلى تحديد إطار للتعاون يروم تعزيز تطوير قطاعات الكهرباء والإلكترونيات والطاقة المتجددة في كلا البلدين. هذه مراسلة الشيخان ولسيدي من واكشوط.
5: المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة المنعقد بنواكشوط تميز بتوقيع اتفاقية شراكة بين المغرب وموريتانيا، وهي الاتفاقية التي أكد وزير الطاقة الموريتاني محمد الخالد أنها تشكل تجسيدا ملموسا لإرادة البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي.
6: إن التحدي التاريخي الذي تواجهه قارتنا إفريقيا لضمان طاقة موثوقة ومستدامة لسكانها يفرض علينا تفعيل لقاءات الأعمال الثنائية، وإن مشاركة وفد مغربي ربيع يضم 26 شركة في مجال الطاقة يمثل فرصة استثنائية لبلورة مشاريع ذات قيمة مضافة تخلق فرص العمل وتدعم البنية التحتية الكهربائية خاصة في المناطق الريفية.
5: المشاركون في الملتقى الإفريقي للكهرباء والطاقة يسعون لوضع آليات لمكافحة التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية في مجال الطاقة. وفي كلمة خلال الملتقى أشاد السفير المغربي بنواكشوط حميد شبار بالتقدم المحرز على مستوى الربط الكهربائي بين موريتانيا والمغرب.
7: لقد تمكنت المملكة المغربية من تعميم خدمات الولوج إلى الكهرباء في المجالين الحضري والقروي، واستحضارا للبعد الجهوي والإقليمي، فإن المملكة المغربية تؤمن إيمانا راسخا بأن نجاح الانتقال الطاقي رهين بتعزيز التعاون الإقليمي وتقاسم الخبرات.
5: برنامج الملتقى الإفريقي يتضمن عروضا حول الميثاق الطاقوي بموريتانيا والبرنامج المغربي الشامل لكهرباء العالم القروي بالإضافة لتعزيز

0: الشراكة بين المغرب وموريتانيا في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة وآفاق الشراكة في مشاريع الكهرباء الريفية. الشيخان السيدي مدينة نواكشوط.
1: دعا صندوق النقد الدولي الحكومة الجزائرية لتنفيذ ضبط مالي كبير، معتبرا أن تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أصبح أكثر إلحاحا في ظل تآكل الهوامش المالية والخارجية. بعثت الصندوق وسط عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 بتشديد السياسة المالية، ولا سيما في ضوء اتساع عجز الحساب الجاري وتجنب اللجوء إلى التمويل النقدي لعجز الميزانية مع تشديد السياسة النقدية إذا استمرت الضغوط التضخمية. هذا تعليق بسام نيفر محلل اقتصادي من تونس العاصمة، حاور يوسف نماني.
2: الجزائر هي دولة نفطية بامتياز، الاقتصاد قائم على النفط، صناعة البتروكيميائية والتصدير يمثل أهم مورد للعملة الصعبة بالجزائر. في نفس الوقت الجزائر تقوم بدعم كبير لمختلف المنتوجات، وكل ما يسالك الشعب الجزائري تقريبا هي بأسعار مدعومة من الدولة، وبالتالي فإن طفرة أسعار نفطية التي شهدناها في 2026 قد تشجع الدولة الجزائرية على مزيد الانفاق بسخاء، وبالتالي هذا سيستنزف مخزون العملة الصعب، لأنه نعرف جيدا أنه الأسعار تنخفض حاليا، جميع توقعات تقول أنه سنعود إلى أسعار ربما حتى ما قبل الحرب مع نهاية 2026 وبداية 2027، وبالتالي قد لا تستطيع الدولة الجزائرية الحفاظ على نفس مستوى الإنفاق الحالي السخي المدعوم بالأسعار الحالية مقارنة بما سيكون عليه الحال في نهاية السنة وبداية السنة القادمة، وبالتالي يجب أن تكون هناك سياسات واضحة للتحكم في مستوى النفقات العمومية للحفاظ على مستوى مقبول من احتياطات العملة الصعبة، والاقتصاد في حاجة ماسة إلى مزيد من الإصلاحات العميقة لتوفير موارد أخرى من العملة الصعبة وعدم التركيز فقط على الصناعة النفطية.
1: مونديال أمريكا الشمالية في مباراة مثيرة، منتخب الأرجنتين يتجاوز هذا المساء نظيره المصري ويتأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما قلب رفاق ميسي تأخرهم بهدفين إلى ريمونتادا بثلاثية، والمغرب بدأ الإفريقي الوحيد في دوري الربع. التفاصيل في هذا التقرير لوديع أحتي.
3: لأن كرة القدم لا تعترف بالمستحيلات، ودع المنتخب المصري المونديال بعد سيناريو مثير ومجنون وهيتشكوكي أمام منتخب الأرجنتين حامل اللقب. الأرجنتين وقعت على ريمونتادا خيالية بعدما كانت متأخرة بهدفين نظيفين لتعبر إلى ربع النهائية، وتحكم على المنتخب المصري بتوديع المونديال من الدور ثمن النهائية. بالعودة إلى أطوار المواجهة، استهل المنتخب المصري هذا الحوار بأفضل طرق، كيف لا والفراعنة تقدموا بداية عبر يسير إبراهيم في الدقيقة 15. المنتخب المصري نجح في الحفاظ على تقدمه بهدف نظيف مستغلا إهدار ميسي ركلة جزاء في الشوط الأول. خلال الشوط الثاني نجح المنتخب المصري في إضافة ثاني الأهداف عبر زيكو في الدقيقة 67، وبين الهدفين تدخل تقنية الفيديو لإلغاء هدف سجله زيكو قبل ذلك في الدقيقة 58 بداعي وجود مخالفة ضد زميله مروان عطية. لكن ليونيل ميسي نجم وقائد الأرجنتين انتفض بإنقاذ منتخب بلاده في توقيت قاتل، حيث مرر كرة عرضية قابلها كريستيان روميرو برأسية في الدقيقة 79 ليقلص تانغو الفارق بهدف أول، وفي الدقيقة 84 تكفل ميسي بهز الشباك بنفسه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء قبل أن يخطف حامل اللقب الفوز وبطاقة العبور بهدف إنزو فرنانديز في آخر الثواني بضربة رأسية بعد عرضية رائعة من لوتارو مارتينيز. وبهذا يواصل المنتخب الأرجنتيني رحلة الدفاع عن اللقب، في حين توقفت رحلة المنتخب المصري في الدور ثمن النهائي.
1: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
4: ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديا تي في.

0: الصوت في الاستماع لميدي ان موجز منتصف الليل.
1: عمر بجمع، أهلا بكم. شنت القوات الأمريكية ضربات قوية مساء الثلاثاء ضد إيران ردا على هجمات استهدفت ثلاث سفن في مضيق هرمز، وجاء في منشور للقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم على منصة إكس أن الضربات الأمريكية تأتي ردا على هجمات إيرانية على ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، متوعدة إيران بدفع ثمن باهظ لاستهداف السفن التجارية ومهاجمتها. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد سرعت مساء الثلاثاء إلى إلغاء ترخيص رفعت بموجبه العقوبات النفطية المفروضة على إيران بشكل مؤقت، واصفة ما تقوم به طهران في مضيق هرمز بأنه غير مقبول على الإطلاق وستكون لها عواقب وخيمة. وسلمت قطر من جهتها للمبعوث الإيراني لديها مذكرة احتجاج على تعرض ناقلة قطرية للغاز المسال للهجوم، وحملت طهران المسؤولية عنه. وأدنت السعودية من جانبها هجوما تعرضت له إحدى ناقلة النفط التابعة لها أثناء عبورها مضيق هرمز محملة طهران مسؤولية ذلك. أطلقت باكستان مساء الثلاثاء عملية بحث عن طائرة شحن من طراز بوينغ فقدت قبالة سواحل كراتشي بعدما أظهر الرادار هبوطها سريعا وفق هيئة مطارات باكستان في منشور على منصة إكس. وتقل الطائرة التي تشغلها شركة الطيران الخاصة كاي 2 إيرويز 5 من أفراد الطاقم، وكانت تجري رحلة من الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى كراتشي عندما فقد أثرها مساء الثلاثاء بعد الإبلاغ عن مشكلة في نظام الملاحة. أقامت البحرية الملكية المغربية على متن الفرقاطة محمد السادس حفل استقبال بهيج بمناسبة مشاركة هذه السفينة العسكرية المغربية في الاستعراض البحري الدولي 250 المنظم في إطار الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وجرى هذا الحفل الذي تميز بمشاركة السفير الولايات المتحدة بالمغرب ريتشارد ديوك بوكان الثالث والسفير المملكة بواشنطن يوسف العمراني بحضور العديد من الشخصيات المدنية والعسكرية المغربية والأمريكية. ونذكر بأن المغرب كان أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وكان ذلك في سنة 1777. أعلنت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لو بان مساء الثلاثاء استمرار في الترشح لانتخابات 2027 الرئاسية بعدما خفضت محكمة الاستئناف مدة عدم أهليتها للترشح على خلفية قضية اختلاس أموال عامة في قرار قالت إنها ستطعن في أموالها.

0: أمام أعلى محاكم البلاد. مونديال أمريكا الشمالية، عادت الأرجنتين حاملة اللقب من بعيد وقلبت الطاولة على مصر بثلاثية متأخرة مساء الثلاثاء في أتلانتا، وحرمتها من تأهل غير مسبوق إلى ربع نهائي المونديال في كرة القدم. وكانت مصر في طريقها إلى تجريد الأرجنتين من اللقب عندما تقدمت بهدفي ياسر إبراهيم في الدقيقة 15 ومصطفى عبد الرؤوف زيكو في الدقيقة 67، لكن الأرجنتين عادت في وقت متأخر بثلاثية لكريستيان روميرو في الدقيقة 79، والأسطورة ميسي في الدقيقة 83، وإنزو فرنانديز في الدقيقة 90+2، علما بأن ميسي أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 21 من المباراة. وضربت الأرجنتين موعدا يوم السبت المقبل في كانساس سيتي مع سويسرا الفائزة هذه الليلة على كولومبيا في فانكوفر بضربات الترجيح في ختام الدور ثمن النهائي من هذا المونديال. نهاية الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.

0: عليكم ومرحبا بكم عندنا في حلقه جديده من طاقه ايجابيه، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنيه خفيفه وصوت فيه امل ورساله لكل شخص يبغي يعيش حياته بافضل نسخه منه.
1: طاقه ايجابيه مع حنان سوري على
0: لماذا اصبح الانصات عمله نادره في علاقاتنا؟ واش سبق لكم انكم هضرتوا مع شي شخص وحسيتوا بأنه ما سمع منكم والو؟ ماشي حيت أنه بعيد، وليني لأنه كان ينتظر فقط أن يأتي دوره في الكلام. حنا كنهضروا بزاف، كنناقشوا بزاف، كنرسلوا في النهار الآلاف ديال الرسائل، لكن واش ما زلنا نصغي داخل بيوتنا؟

0: في علاقاتنا في أماكن العمل، واش أصبح الجميع يريد أن يسمع، لكن قليلون فقط من يعرفون كيف يستمعون. فهل فقدنا مهارة الإنصات؟ وهل يمكن أن تكون لحظة استماع صادقة أقوى من مئات النصائح؟ هذا هو موضوعنا في طاقة إيجابية، مرحبا بكم معنا.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري على الإذاعة.

0: طاقة إيجابية مع حنان توري على
1: أهلا وسهلا بكل الأصدقاء والصديقات اللي عاد التحقوا بنا. أنتم تتابعون طاقة إيجابية على ميدي آن. سعيدة جدا أن تكون معي في الأستوديو ضيفتي الكريمة أمل طوهري اللي هي كوتش متخصصة في العلاقات الأسرية والزوجية. أمل مرحبا بك معي في طاقة إيجابية.
2: الله يطول عمرك. لالا حنان شكرا للاستضافة.
1: مرحبا بك. طبعا بزاف كان ولينا كنسمعوا بزاف أنه الأشخاص كيقول لك أنا تشي حد ما كيفهمني. واش ملي كنقولوا هاد الهضره هادي حتى شي حد ما كيفهمني واش كنقصدوا بها؟ انه حتى شي حد ما يقدر يعاونني ويعطيني حل، او لا حتى شي حد ما كيسمعني ويصغي لي؟
2: هو هي ممكن تكون هادي وهادي لحقاش. ديجا بعد الشخص اللي كيقول حتى واحد ما كيسمعني، ممكن يكون فعلا قصد انه ما كيسمعوا حتى واحد وما كيفهموا حتى واحد، وممكن يكون هو غير من وجهه النظر ديالو انه فعلا انسان غير مسموع وغير مفهوم. دونك باش من كاين هكا وكاين هكا، وانما الاحتياج الاصلي والطبيعي هو انك تسمعني. حنا عاده ما كنمشي نعاود لك واحد الحاجه فانت كتقلب لي على الحل او كتباش ترد عليا، وانا الاحتياج ديالي الاصلي هو غير تسمعني. ملي كنقولوا تسمعني ما كنمشوش حنا شويه باللغه العربيه، سي كاين فرق بين السمع والانصات. يعني انا نسمعك، حنا كنهضروا على ليكوت، ليكوت اكتيف، سو دير انا كنصت لك ولكن كنصت لك وكنحس بكل كلمه كتقولها وانا كل حاضر معاك وباش نفهمك باش نلقاو الحل، ماشي باش نرد عليك او نقترح عليك او نقنعك،
1: باش غير نفهمك على الاقل،
2: غير نفهمك شنو بغيتي تقول او غير نسمعك. شي بعض المرات كيكون داك الاحتياج غير باش انا بغيت غير نتشارك معاك هاد الحاجه، بغيت نقول لك انت سمعني. ملي كتسمعني بغرض انك انت كتبين لي بانك مهتم، حيت من خلال هذاك ليكوت ولا داك الانصات فانت كتعطيني الطابع انطباع ديال انك ولا لامبريسيون انك انت راك معايا حاضر ومهتم لكلامي ومهتم بيا
1: وراك مقدرني. دابا هاد القضيه ديال انه بزاف ديال الناس، وهادي كتوقع لنا حنا كاملين، كنكون مثلا في شي نقاش ولا في شي مجمع او انت مع شخص كتعاود له على شي حاجه، هو كتحس به كيتسنى غير فوقاش تحبس باش هو يهضر.
2: هادشي اللي ما قاطعكش.
1: كتقصديني
2: عينك فيا، قولي عينك فيا،
1: عينك فيا انت.
2: هاد الاغلبيه فعلا كنقاطع لان ما مركزش معك، انا ما حاضرش معك، انا كنسمعك ماشي كنصت لك، ولكن عقلي في حاجه اخرى، فبالتالي ممكن نقاطع او لا بارفوا جونتيسيب ميم كنسبق اشنو غتقول. بغيتي تقول لي هاد الحاجه ياك، صافي اوكي راه حليتها. نو لو بيزوان ديال داك لا بيرسون بغات هي تسمع، ومني كنسمع الشخص وكنسمع فريمون داك ليكوت كنتمعن الجواب او الاحتياج او داك الشيء اللي بغى يقول داك الشخص كاين بالكلام. فكنحس به وكنقول فوالا ايفيكتيفمون راني سمعت وحسيت بهذه وهذه وهذه، قدر ما نوصلوش انه نقلبوا على الحلول، بعض ديالنا صافي وصل الى ساتيسفي داك
1: هذاك هو الهدف ديالو انك
2: تلبى الاحتياج ديالو. اكزاكتومون، بينتي له انك انت عطيتيه وقت، قدرتيه، اهتميتي، وكنتي مستعد انك تزيد تسمعه وانك تتعاونوا في اقتراحات او الحلول.
1: هذه راه شي حاجه كبيره. كنتصنتوا بزاف ولينا غير كنسمعوا في الغالب.
2: هو واش بعدا السؤال واش كنا كنتصنتوا؟
1: ما كناش نتصنتوا،
2: وانا ما
1: جربتيش.
2: حيت جوستو علاش قلت لك صافي دي زاني، انا طرح ليا جوستو اون ديريكت صافي دي زاني واحد شخص اني زوج اتصل بيا اون ديريكت قال لي احنا الانصات، احنا التواصل الانصات راه مولفينش به، احنا ما عارفينوش ما معلمينوش ايفيكتيفمون ليدوكاسيون ديالنا ما فيهاش هذاك نسمعك ولا نعطيك وقت الا بعد الثقافات. اما الاغلبيه فانا كنجي كنهضر وكنمشي، يعني كنعطيك شنو بغيت وكنمشي.
1: شوف دابا انت كتقولي كنهضر وكنمشي، هذه تربينا حتى حنا عليها والدينا ولا الامهات ديالنا، كتقولك هاني هضرت وهاني مشيت.
2: فوالا انا هضرت ومشيت صافي، انت
1: خليها يعني خليها عندك،
2: خليها عندك،
1: خديتيها ولا ما خديتيهاش،
2: فينا هو الطرف الثاني، واش سمعتيها واش فهمتيها واش ما كاينش، سي كولتوريل. دونك الانصات، حنا ديما كنهضروا على التواصل، اهميه التواصل، لا كومونيكاسيون، اول بيليي في لا كومونيكاسيون هو اللي ليكوت. الا ما كانش راه ما كاينش التواصل، وملي تيكون ليكوت صافي كاين الاهتمام وكاين التقدير، حنا كنبنيو بشويه بشويه. دونك مهاره اللي انا ما معلمهاش، وي حنا متفقين حنا ليدوكاسيون، ولكن حنا راه كبرنا.
1: واخا، واش المشكل في المتحدث او الشخص اللي كيستمع؟
2: لا دو، حيت حنا رجعوا سي دي بروفيل، يعني كل بروفيل عنده ان كانال باش كياخذ باش كيسمع، وسي كولتوريل، خصني نحترم انه انت كيفاش كتسمعني ومني كنشوفك راه تي لو نون فيربال دابا انت كنشوفك دابا انا راه كتشوفيني كلك متمعنا الكلام ديالي سا سو فوا يعني حاسه وكتمعني كل كلمه واش انا رد البال داك المتلقي مني تنهضر مع انا واش فعلا كيسمعني من خلال داك لو نون فيربال من طريقه تشوفها من طريقه الابتسامه واش معايا ولا ماشي معايا
1: لانه كاين تواصل لفظي وتواصل غير لفظي
2: غير لفظي اهم هو اهم كذا اللفظي نقدر نقول لك اي كلمه ولكن التعبير ديالها وكيفاش كنقولها راه هو اللي كيوصل له ميساج
1: واش هو اللي كيخلي بزاف ديال الناس انهم ملي يكون كيهضر معاك خصك تشوف فيه
2: هلو ريغار سي تري امبورطون سينو لو ميساج ما كيوصلش يعني بالنسبه وسورتو في الثقافات اللي هذا الا ما شفتيش فيه معناه انك انت يا اما ما عندكش واحد شخصيه او ما كتحترمش هذاك الشخص يعني راه كيكولتورال ولكن ملي كنشوف فيك معناه انا راه مهتم وكنوصل لك لو ميساج وتايق في الكلام ديالي او ميم طون راه اترافير داك بحال كتعطيني ان فيدباك دابا انت ديك الشوفه ديالك بسيطه وانما عطاتني واحد الاشاره بانه واش انت معايا واش فهمتي واش الكلام ديالي غادي في لو سونس اللي بغيت نوصلو لك دونك جو ريكتيفي à travers داك le non verbal ديالك
1: وهذا هو اللي كيخلينا حنا في البرامج ملي كيكونوا مثلا برامج مصوره او برنامج اللي يكون الضيف معك حاضر كيكون هذاك انك تشوف فيه كيعطيه انه يكمل الحديث كيكونوا عبر الهاتف ضيفنا عبر الهاتف كتلقانا دائما وهذه بزاف ديال الناس كيقول لك انتما علاش صحفيين كتكون يعني الضيف كيهضر وانت كدير له هذيك راك راني معاك
2: واش انا جولي تيستي معاك صافي ديزاين ديزاين تعلمت عاوت شنو ديفلوبيت اترافير هادشي باسكو سي فري كنحتاجو حنا هاد لو بريزونسييل باش نشوفك ولكن مع لو طون اون ديفلوب اون انتيليجونس غير بالسمع دونك كتولي كتسمع هذيك الاشاره كتفهم وقاش غتوقف وقاش غادي تزيد

0: تزيد واحد شي شويه. دونك بيان سور هادي سي با ادوني ا تو الموند، مي سي اون اكسبيريونس، سي واحد لا كومبيتونس اللي كتعلمها بشويه بشويه.
1: لان هو كاين واحد الهضره على بريزونسيال صح، ما كاينش احسن لانه كتكون واحد الطاقه واحد وكسر الرحيم بعضياتنا صحيح. ملي كنهضروا على الرساله، هناك دائما مرسل ومستقبل. كنهضروا على التواصل بصفه عامه، هناك مرسل ومستقبل. ملي كنهضروا على الانصات او كنهضروا على الاستماع، هناك المتحدث وهناك المتلقي. اليوم غادي نهضروا عليهم بجوج، المتحدث، وكنهضروا كذلك على المتلقي، لان حتى المتحدث يحتاج الى الانصات، وهو كذلك يقدر انه يفرض على الطرف الاخر على المتلقي ان ينصت ويتمعن في كلامه. كيفاش خصنا نتعاملوا؟ وهذه القضيه سورتو كنشوفوها بزاف مع بين الاباء والامهات والوليدات. كتلقى بزاف ديال الوليدات كيقول لك ملي كنهضر مع الام ديالو ولا باه كيقول له شوف فيا. الولد كتلقاه كيطالب باه ولا مو كيقول له شوف فيا، يعني هو قبل ما يهضر او اثناء الحديث ديالو كيفرض على
0: بالنسبه له. هذاك هو اول حاجه باش يبين انه مهتم بكلامه، يعني قدرتيني واهتميتي غير من داك الشوفه. الا بقيتي كتشوف التليفون معناه واخا تقول لي انت رانا كنسمع، واخا تقول له انا جي ديفلوبير، انا ملتي طاشر نقدر نسمع، نو ارجعوا للاصل. اه بصح خصني نشوف فيك، وانا كنشوفك كنسمعك ونحس بك شنو كتقول لي كلمه بكلمه. سي لا بريزونس، تما كتماركي بان جو سوي بريزون، انا حاضر معك. كل لي اذان صغيره راه ما جاتش وتقالت
1: صح.
0: دونك انا ملي كنكون حاضر، والاطفال كما كنقولوا راه كترجع للاصل. هاد الاطفال ملي كيتعلموا منا حنا، دونك مازال عندهم داكشي اللي هو طبيعي وبالفطره شنو هو خص كيفاش خصنا نتعاملوا.
1: ما وقعت لكش بعض المرات مع وليداتك كتقول لك شوف فيا ملي كون كنهضر، ولا كتقول راني سمعتك
0: قولي لي شنو قلت لك؟ عاودي لي. لا ما قلتيش هاد الكلمه هادي، ماشي انا اللي قلتها، تو انتربريتي الكلام اللي قالته بطريقتك. الوغ كترجع تقول كان ولداتنا كيحطونا ديما سو تيست، شوفي فيا وقولي لي شنو فهمتي وشنو قلتي، راه هذوك هما التواصل اللي كيعرفوا.
1: لا كيفرضوا عليك اسلوب التواصل اللي هما باغيين.
0: هو تيبان تيفرضوا عليك، ولكن راه حنا فتحنا داك الحريه ديال انك وي ما تعجبكش واحد الحاجه قولها.
1: وراه هذا اللي بغيت نوصل له، انه المتحدث كيفاش يقرد كيفاش يقد يفرض على المتلقي ان ينصت بدل ان يستمع فقط. هناك طرق
0: شويه جاتني ثقيله الكلمه يفرض، جاتني شويه لان حتى لو سيرفو ديالنا غياخذها بشكل
1: يطلب من المستمع ان
0: يوفر الظروف الملائمه
1: ان ينصت بدل شوف مع الظروف مع الظروف الحاليه خصك تفرض
0: لا حيت ملي كتقول بون ما خصهاش تبان انك تفرض، لانه
1: لا بطريقه واعيه وبطريقه لبقه وبطريقه اللي ما غاديش تهجمش على الطرف الاخر.
0: شوف
1: بس تقول له علاش ما سمعتينيش، انت في اثناء الحديث ديالك تفرض على الشخص بطريقه
0: منتي مصر تفرض، ماشي مشكل لا حنان.
1: اعطيني شي مراد
0: ماشي مشكل لا حنان، خليك لا تفرض ماشي مش ما خسرلكش خاطرك. غير هو تنقولوا انا قبل ما نتكلم ضروري ما وجد الارضيه، يعني كل محبه ذلك كل ما وفرت الارضيه والظروف الملائمه باش يكون تكون داك التواصل مزيان، كل ما كنوصل انه فعلا غيكون ليكوت وغيكون ان فيدباك بوزيتيف. الا انا من الاول فرضت وما رديتش البال انه الظروف غير ملائمه، يعني ني لو مومون ني لا مانيير ني بزاف د الحوايج، هذاك واش مستعد انه يسمعني بعدا؟ الا كنتي انت مقلقه وانا بغيت نوصل لك واحد الرساله، واش انت مستعده تسمعيني؟ انا درت كاع كل شيء واحترمت لو كانال واخترت انا الظرفي بالنسبه لي ديالي، انا جو سوي بيان، ولكن ما رديتلكش البال انت.
1: صح.
0: دونك هنا كاينه واحد لومباتي خصها تكون، مي خصني نكون حاس بك بعدا، انت نحط راسي بلاصتك، اسكو توي بريت انك تسمعيني؟ الا ما كنتيش مستعده تسمعيني سا ريان، سوف كو الا انا الايغو ديالي تيقول لي الامبوز بغيتي هاد
1: تكون. لا ما غاديش يكون، لان انا في الاول قلت لك انه في التواصل في العملية التواصلية في الرسالة هناك متلقي وهناك مرسل
0: كاين فيدباك. حيت أنا تنقول لك واحد الكلمة، ربما أنا قاصد كلمة وصلت كلمة أخرى وأنت فهمتي كلمة أخرى، دونك أنا لو فيدباك ديالك هو اللي كيخليني نفهم داكشي اللي قلتو، ربما ندير إعادة النظر ونعاود الكلام.
1: يعني يجب اختيار الوقت المناسب
0: والكلمة المناسبة
1: والطريقة المناسبة، وحتى الكلمة تكون واضحة ما تحتاجش تأويلات. في الرسالة ما نقولش الاخر يكمل مراسه،
0: لا ما كايناش
1: حيت غادي يكمل مراسه،
0: هو تيكمل مراسه، ولكن جوستومون كل ما عطيت حتى لو سيلونس ما نساوش، عرفتي لو بوفوار ديال لو سيلونس، راه ما كنسمعك يعني انصات يتطلب ان يكون واحد الصمت اللي هو صمت عنده بلاصتو عنده ماك فوالا، ماشي داك الصمت اللي فيه تجاهل ولا كدور وجهك وانت راه ساكت، نو راه كت

0: تشوف فيا ولكن انت التعبير ديالك كبير انك تسمعني ولكن الفم اللي مسدود ما كلك راه كتعبر لي بعينيك بطريقه
1: يعني الجوارح ديالك راك
0: اكزاكتومون ولكن لي مو ما تخرجوش علاش لان انت كتعطيني انا قيمه باش تسمعني مزيان وكل كلمه كتحطها بلاصتها وترجع كتعاود غوفورمولي تقول لي بلاتي انا راه على هادشي اللي سمعته واش ممكن نقول لك اشنو سمعت واحد جوج ثلاثة راه انت كتقول لي نقدر نقول لا ماشي هادشي اللي بغيت نقول لك
1: او نقدر ربما انك متحدث في اثناء الحديث ديالي ملي نشوف الشخص لان حنا هضرنا على التواصل الغير اللفظي اللي هو مهم غيبان لي الطرف الاخر واش فاهم داكشي اللي كنقول ولا ما فاهمش نقدر انا اثناء الحديث ديالي نقول لك شنو فهمتي من هذا الكلام مثلا اطرح سؤال
0: واش بلاتي واش كما انا وصلت لك الفكره ويمكن انا حتى نشوف فيك دابا
1: ما غنبانش بان شخص متردد
0: لا دي تو شوف هي مساله كيفاش انت من الاول لا بوستور ديالك الا كنتي اصلا انسان طايق في راسك ومقدر راسك راه كتبان كيفاش كتقول السؤال راه فرق انه واحد ما عندوش شخصيه كيقول لك واش هي كما ما فهمتينيش راه تتبقى دوك لي فيبراسيون في الكلمات تيبان كيفاش لو طون اي لانتوناسيون اي لو ديبي اي لو ريتم ديال الكلمه راه تيبان واش واثق من راسك ولا لا راه هادشي كامل داخل في التواصل راه ماشي شي حاجه هادشي كانت مهارات اللي كنتعلموها
1: هادو مهارات ديال التواصل اللي كتقدر انك تستعملهم في اي مكان سواء في علاقاتك الشخصيه سواء في محيط عملك سواء مع وليداتك سواء مع الشريك ديالك الزوج او الزوجه كاين بعض العلاقات وانطلاقا من تجربتك امل بعض العلاقات الزوجيه تنتهي لان ما كانش الانصات ما بين الزوجين
0: بزاف بزاف منهم ايفيكتيفمون لانه واحد داخل بغرض انه يفرض انه الي كومسا انا ما مولفش انا ما تربيتش على بلاصه فيها انصات صافي خصك تفهم من راسك او خصك تفهم من راسك
1: هاد القضيه ديال كامل من راسك احنا المغاربه كاملين جميعا كيقول لك كامل من راسك
0: انا هذيك ما نقولش كاملين ولكن بزاف باش با عاوتاني ندعموا نصدقوا في شي حاجه اخرى لا كاين بزاف وي انا كنرجع كنقول
1: اوكي حنا تربينا هاد القضيه ديال انه ما تتسناش الطرف الاخر يوضح لك كلشي انت دائما كمل من راسك هادشي كيخلي الطرف الاخر يعجز انه يشرح لك شنو فيما يشرح
0: ملي كتكمل راس من راسك صافي دير شويه انتربريت واحد لو ميساج طريقتك انت دابا هادشي كتهضري على نقولوا تربيه وحده في دار وحده يعني لو ريسك ديال انك ما تفهموش شويه اقل ضرر فما بالك الا كنتي انت مع انسان اللي جاي من واحد البيئه واحد الثقافه واحد ليدوكاسيون وحده اخرى يعني داك لو فيلتر اولا لي فيلتر اللي غايدير بوغ انتربريتي لو ميساج ديالك راه بزاف يعني لو ريسك كاين كثير دونك علاش نصعبوا الامور يا جي ديريكتومون انا بغيت نقول لك واحد جوج ثلاثه واش فهمتيني مي حنا كنرجع نقولها توجور لا مانيير كي كتجي كتقولي لا هادشي كنقولو انا كنوضح له كنقول له ضحكتك بجا الله قولي الطريقه باش قلتيها
1: وفوقاش قلتيها
0: وقتاش قلتيها كتقولي الصراحه قلت وهذا ما سي با لا ميم شوز
1: في الغالب ما كنهضروا حنا وكنحتاجوا الانصات لبعضياتنا في المشاكل ملي كتكون ضايعه القضيه قربله
0: دابا ديك الساعه ما بقى انصات شي دابا
1: لا كنتي كنهضروا بكل اريحيه
0: هذيك كنهضروا ماشي كنصطوا هي كنهضروا كلشي تيهضر في خطره واحده كل واحد تيبغي يدافع على واش عنده الحق ولا الاخر اللي عنده الحق ولكن لا بدينا قبل كنهضروا على التواصل قبل كنهضروا على الانصات قبل كنحاولوا مينيميزيو الاضرار والنتائج اللي كتكون ملي كيوقع مشكل لي كونفلي راه كاينين مشاكل كاينين زعما ما ماشي ما يمكنش نوصلوا في دماغنا نقولوا لا راه ما يكونش واحد المشكل حنا تيلمون فاهمين ما عمر يكون مشكل نو دي تو راه كاين مشكل مي خصنا نوجدوا له لي زوتي باش نهار اللي يكون هذاك دو كونفلي نجلسوا ونهضروا كلشي يكون واضح هل لي عليك لا بار دو ريسبونسابيلتي ديالك ولا بار دو ريسبونسابيلتي نتحمل مسؤوليه خطائي ونهضر عادي جدا ونتقبل انه راه كاين انا خاطئ ونتقبل ان الاخر يقول لي راك خاطئ مي كنرجع حيت الا خليت الايغو طالع راه عارف انه احنا جوستمون شنو بغينا من هذا الشيء كله واش بغينا انا العلاقه تزيد ولا رايحنا عايشين وصافي اولا واحد الوقت كنوقفوها بصح ما كنقدوش نزيدوا بها
1: صح وكاين بعض المرات اللي هو الشخص هو بنفسه ملي كيكون شي حد كيتحدث معاه ما كيسمعلوش كيكون دائما يعني الجسد هنا لكن الجوارح والمخ راه
0: ما كاينش لا بريزونس
1: كيفاش ما كاينش لا بريزونس
0: يعني فيزيك كاينه ولكن ما كاينش اكزاكتومون
1: هادوك كنديروها بعض المرات كتقدر توقع لنا لكن ما يمكنلكش انت تكون هكا وتطلب من الشخص الاخر انه يتصنت لك
0: لا راه كتوقع كيكونوا ماشي ديما تكونوا واعيين بانه حنا راه تنديروها بلا ما نردوا البال ولكن ملي كنجيو حنا اللي الطرف رئيسي وبغينا اللي سمعنا كنطلبوا الوغ كما اش كنقول لك لا بار دو ريسبونسابيلتي او

0: كاميرا تدور جهتي. انا نعرف راسي بداية انا واش جو في سا قبل ما نطلب حتى مع وليداتنا اليوم.
1: صح.
0: كاجي تقول له وشوفي وسمعني كي يقول لك عقلتي واحد النهار انت ما دونك راه قبل ما نطلب واحد الحاجه خصني نكون عارف بان اسكو جو في سا ولا لا. دونك بيان سور نقدر نغلط مره نقدر ننسى مره وانما لا ريغل انه فعلا كاين هذاك الانصات وكاين التواصل اللي هو اساس باش نكملوا هاد العلاقه كيف ما كانت. كنرجع نقول لك بروفيسيونيل ولا بيرسونيل. صح.
2: والاصغاء كيف ما يقال دائما هو فن. كيفاش نقدروا نتقنوه؟
0: ديجا بعدا خاصك تكون عندك لا فولونتي انك تتقن داك وتعلم داك الفن. ماشي اي فن عندك زعما سي با ان دون درا ماشي تخلقيتي بها
2: ماشي موهبه
0: تتعلمها. الا كنتي واعي وعارف وعندك لا فولونتي بانه هذيك المهاره اللي غتعلمها كدي لك او كتعطيك حاجه محسن وكتولي انت فيرسيون محسن فغتعلمها واخا تكون غنعطيوها لك في شي بلاد بعيده عليك. بالتالي خصني نكون بعدا انا مقتنع وعندي الرغبه انه نتعلمها ومهارات. دابا تبارك الله لي فورماسيون راه عطا الله ولي كوتشين راه عطا الله. دونك هي اللي ما بغاش. دونك الا كنت مقتنع بان واحد الحاجه غادي نتعلمها ما نجيش نقول لا انا كبرت على هذا الشيء وانا راجل ولا انا صافي راه ضحيت كامرا ولا لا. ديما مادام انا كنتنفس في هذه الحياه مازال شي حاجه غنتعلمها. والا كانت في صالح داك العلاقه وفي صالح داك الاطفال علاش لا نتعلمها. لان اكيد غنستافد انا اول مستفيد بعدا وثاني مستفيد هو داك العلاقة الزوجية وثالث مستفيد هو داك الزوج والأهم في هذا الشيء كله هو الأطفال.
2: في علاقتك الشخصية أمل حسيتي شي مرة بأنك كتهضري ما كيسمع لك حد ما كيتصند لك حد؟
0: باش نكونوا حقانيين في الأول أنا كنت ما كنسمعش يعني أنا ما كانش عندي الإنصات. تعلمتها يمكن مع الوقت فهمت الأهمية ديالها مع وليداتي وليت كندير جهدي بعض المرات والحمد لله انه جو غوسوا دي ميساج اترافيرو تما ولا ترافير ال سورتو عندي البنات. فبعض المرات كيوعيوني انه لا راه ما مركزاش معاهم وكننتبه. اما انك انت كتلقى ناس ما كيسمعوكش كاين بزاف غير هو الا كانت عندك داك الانتيليجونس ايموشنيل فكتبان لك من النبره ديالو من الشكل الاول انه ما سامعكش فانت كتقطع صافي غير تكمل.
2: هذاك هو لو سيلونس اللي هضرتي عليه. بعض المرات هذاك لو سيلونس بحال اشاره للطرف الاخر انتبه معايا.
0: اكزاكتومون. ولا بعد مره تشوف لا كاع وصلتي انك انت بغيتي تحطو كاع كتقول له اخر حاجه شنو قلت لك نسيت. بطريقة شوية ذكية
2: كوم بعدا
0: فاش كنا كنهضروا غتلقى نسى
2: غتلقى تولك كيغلب لك كاع الموضوع.
0: دونك كتبقى على حسب أهمية. صح. الموضوع وأهمية العلاقة وأهمية الطرف الثاني.
2: أمل الطواهري كوتش متخصصة في العلاقات الأسرية والزوجية شكرا بزاف أنك كنتي معنا اليوم. إن شاء الله نتلاقاو في حلقة
0: إن شاء الله بحول الله. شكرا حنان.
2: شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام. أراكم وألقاكم في حلقة جديدة من طاقة إيجابية. أمل.